0: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: علي القاهر وزير سابق من بيئة حزب الله لم يجد ما يعلق به على سقوط أنفاق علي الطاهر وتفجيرها على يد الجيش الإسرائيلي سوى تسمية علي الطاهر بأنها علي القاهر. صراحة لم يعد مفهوما هذا المنطق، كيف يكون قاهرا من دمرت أنفاقه على من فيها وما فيها؟ كيف يسوقون الهزيمة على أنها انتصار؟ إذا كان هذا هو المنطق، فما هو تعريف الانتصار وما هو تعريف الهزيمة؟ أرقام وزارة الصحة اللبنانية عن عدد القتلى والجرحى منذ 8/1/2023 ثم منذ 2/آذار/2026 إلى اليوم، هل هي هزيمة أم انتصار؟ وسيطرت إسرائيل على أكثر من 62 مدينة وبلدة وقرية، هل هو هزيمة أم انتصار؟ يذكرني وهم الانتصار هذا بقول أحد الجنرالات اللبنانيين في حرب التحرير حين قال: إذا انتصرت بكون انتصرت، وإذا انهزمت بكون انتصرت، وإذا مت بكون انتصرت. وأظن السامع أدرك من المقصود. ربما الوزير السابق من بيئة حزب الله الذي وصف علي الطاهر بأنها علي القاهر درس في مدرسة الجنرال الآن في الذكر.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: 26 أوفر تحيات لجميع مستمعي نجوم الظهر، لجميع مستمعي لبنان الحر. لقاءنا بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5:45. مارون بشعلاني على هندسة الصوت، وفاء شدياء عبر الميكرو. هو من الموسيقيين والمخرجين ومن أصحاب استوديوهات اللي ما بيعرف يقول لا، حتى ولو أوقات بيدفع من جيبته، المهم عنده أنه يكون العمل على المستوى المطلوب. لمساته عطول بتكون موجودة بالمسلسلات، بالميدلي، بالأغنيات، بالتأليف الموسيقي. عطول منعرف أنه هيدا هو شارل شليلخ. يعني اليوم برنامجنا نجوم الظهر، ولكن الأربع عنا برنامج بلا جمرك. بس تسمعوا جنريك بلا جمرك وجيلبير جلخ عم بيغني، قولوا أنه بصمة شارل شليلة موجودة بهيدا الجنريك، كلاما ولحنا وتوزيعا. المؤلف الموسيقي والمخرج شارل شليلة، ألف تحية لك، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر وببرنامج نجوم الظهر.
1: مرسي وفاء،
0: يا أهلا وسهلا، يعطيك ألف عافية. أول شي شارل، أنت من النوع اللي عطول أنا بقوله أنه بتشتغل كتير، ولكن بتشتغل بس على السكت. إذا الآخر بده يقول شكرا شارل شليلة بيقول، ولكن إذا الآخر ما قال شكرا شارل شليلة، شارل شليلة ما بيخبر إنه هو عامل هيدا العمل.
1: شو الأحسن، نحكي كثير ونشتغل أقل، ولا نشتغل كثير ونحكي أقل؟
0: طب ليه هي تشتغل وتحكي، تشتغل كثير وتحكي كثير.
1: هلا أنا مقصر إيه من ناحية الحكي، من ناحية الميديا، من ناحية الإعلام، مقصر بحق حالي أكيد. وهذا شيء غلط، وعن جد هذا غلط، وصرت له أكثر من مرة. بستلم جوائز بالعالم، بلبنان، بالدول العربية، حتى ما بحط على الانستا ولا على تويتر ولا شيء. استلمت بقولوا لي في شيء غلط، بقول لهم مزبوط، بس مع قليل تفوت على السوشيال ميديا، وهذا شيء غلط بحقي، مع أني متابع كل شيء تكنولوجي لآخر
0: نفس،
1: لآخر نفس AI فيت بكل التفاصيل. فمزبوط يمكن هيدا، بس دايما بيقولوا أنه أوقات الأعمال بتحكي، ترك العمل يحكي وترك العمل يفرجي.
0: بس بتعرف شارل أنه بهالأيام العمل اللي بيحكي مش عطول عمل جيد، والعمل اللي بينتشر مش عطول عمل جيد بينتشر. بأوقات بتكون عمل رديئة، أعمال رديئة جدا وبتنتشر وبتحكي عن حالة، وأوقات في غسيل دماغ للعالم اللي بتسمع من خلال السوشيال ميديا.
1: صح.
0: لعمل بيسوى ما بيسوى، مثل ما بيقولوا فرانك مقدوع، وبتصير العالم كلها تحكي فيه وتحكي عنه.
1: هيدا كتير حلو اللي قلتي ليكي، رح لك شغلة مهمة كتير. الفن هو الوحيد يلي فيك تعملي معه كذبة على مدى كتير صغير وقصير، واس الفن حقيقي. الفن هو ابن الخالق، الله الفنان العظيم الكبير. كل ليلة طلعي صوب المغيب بتلاقي مغيب لونه شي غيوم وطريقتها السما لونه، عم نحكي بس كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم في تابلو جديد خلق. هالخلق هيدا بالنسبة لي أنا بقول دايما دايما دايما كتير مهم. في ناس بتنزل بتقول بمصرياتي بخلي الناس مثل ما أنا بدي شو عملت فن، في ناس بتقول بجمالي بخلي الناس تعمل، في ناس. الفرق بينه وبين الفن أنه الناس لو ما بتعرف بعمق الشغل بتحسه، بتحس أنه هذا مش صادق، والزمن بيحكم عليه، والزمن بيوقعه بالأرض. يعني بتضاين جمعة، شهر، شهرين، يا بتلاقي بعد سنة وسنتين وثلاثة عم يرجع حدا عم يغني هالغنية والناس بتحبها، يا بيكون وقع لو قد ما كبت عليه مصاري.
0: تعرف شارل، هيدي أيام زمان كان يمشي هذا الموضوع، بس هلأ كان عمل جيد ولا كان عمل عاطل، مش عم بضاين بوجود السوشيال ميديا والسرعة بالتكنولوجيا والسوشيال ميديا، بضاين يوم يومين ثلاثة جمعة بيطلع غيره بينسوه العالم.

0: سر نجاح راغب بتنقيته، بصوته، بطريقة الشو يلي يعني
1: يلي بيقدمه.
0: إخراج الغنية. بتعرفي أنه دايما أنا بقول بالفن بالإخراج منشوف الموسيقى، وبالموسيقى منشوف الإخراج. يعني أنا وقت بكون عم أعمل مسلسل دايما بقول بشوف هيدا فلوتيست، بشوف هيدا عم يدق على الجيتار، بشوف هيدا عم يدق على البيانو، هيدا على العود، وبصيروا يمثلوا ينتناغموا مع بعضهم. والعكس عكس، أنا عم ألف غنية بشوفها إخراجيا كيف تطلع وليه بدها تطلع هيك، هالناس رح تقوم رح
1: تاخدها باكج يعني.
0: صحيح. راغب سره بيعرف باكج
1: مع العلم شال إنه راغب أوقات بآخر كم سنة عم يطلع أغنيات في البعض ينتقد هذه الأغنيات
0: طبيعي.
1: ولكن ما بينتقد طلت راغب وما بيقلل من نجوميته. يعني النقد لبعض أغنيات راغب هالأغاني الجديدة اللي عم بنزلها ما عم بيقلل من أهمية راغب.
0: في ناس ما بقى فيك تقللي من أهميتهم، بس يوصلوا على الدرجة 9 ويقعدوا عليها فوق ما فيك تعلي وتقولي لهم ولا أي كلمة، بترجع فوق عليك الكلمة أنت عم تقوليها. هيدا كتير مهم. أنا مين، أنا مين هو اللي بده يجي يحكم على فنان مثل راغب عليمي مثلا؟ إن كان شخص عادي أو فنان
1: يحكم على غنيته وعجبته وما عجبته له حق.
0: وفي كتير أغاني، انتبه، في كتير أغاني بتروح بتجي. يعني أنا عامل كتير إشياء، في إشياء بتبقى وفي إشياء ما بتبقى
1: 100%.
0: الفن إذا بتعدل رح يبني قديه عاملين، بتغني منهم 10% يمكن ماكسيموم.
1: لا أكتر.
0: بتقولي
1: أكتر بتقولي أكتر
0: بتقولي
1: أكتر
0: بتقولي يمكن 20 يمكن 30 يمكن
1: فيروز محافظة الألقاب.
0: عم نحكي أنا مثلا عملك بتقولي مثلا. يعني دايما دايما الفنان قد ما بيكون صادق وقد ما بيكون حقيقي وقد ما بيكون عم يحكي عم يخاطب من قلبه، إن كان بالكلمة أو كان باللحن أو كان بالتوزيع الموسيقي، قد ما بيكون قريب لقلب الناس، قد ما بيقوص على قلب الناس هيك بطريقة كتير صغيرة وبصيبهم. وهيدا شي بده صفاء، بده صفاء.
1: شارل شنيلا، مين بيمشي حد راغب علامة من جيله
0: اليوم
1: بالنجومية؟
0: ما يعني ما بدي فوت بالأسامي، بمعنى مين بيمشي مين ما بيمشي.
1: أنا
0: كل حدا بقي من جيل راغب ما في أقول أنا هيدا مش موجود أو هيدا ما
1: يعني. فينا نقول
0: الفنان بيفرض حاله أنا بدي أسألك بالعكس، إده في ناس من أيام راغب طلعوا لليوم وراحوا.
1: صحيح.
0: التاريخ بعدنا بنرجع أول كلمة قلناها،
1: برأيك الاستمرارية
0: بينصف الفن، هي مثل عاصفة قوية قوية، وهذا الفن اللي هو صادق وحقيقي موجود على سجره وبتضربه هالعصفة بالزمن يلي بيوقع وبيوقع وبيوقع وبيوقع واللي بيبقى كلهم بيشوفوه أنه بقى، وكلهم بيغنوا وكلهم بيحبوا وكلهم بيرجعوا بيسمعوا، إن كان تلفزيون إن كان راديو إن كان موسيقى إن كان مسرحية. بتلاقي اليوم بيرجعوا بعيدوا مسرحية عمرها 30 و40 و50 سنة إن كان بالغرب أو كان هون.
1: هلا بالنسبة لوليد توفيق، كمان وجه له تحية لوليد توفيق كمان. وليد بفترة من الفترات يمكن شوي خفت نجمه ورجعنا شفناه كمان ماشي إلى جانب السوبر ستار.
0: بس مين ما بيغني اغاني وليد توفيق؟
1: ما هي عم
0: بقول لك،
1: وهلا عم نشوفه بكتير حفلات، عم نشوفه بكتير فيديو كليبات.
0: طبيعي الانسان يتعب وطبيعي يكون ما يوصل لمطرح يقول ما بقى في، لانه هي طريق صعبه.
1: صح،
0: هي طريق ما في خبرك اليوم، واليوم بالذات قد صعبه اليوم بالعجقه الموجوده في هالسوشيال ميديا وهالضياع التليفون بايدين العالم. حرام الناس راس ومشوش.
1: صحيح.
0: وأصعب شيء عند الإنسان أن يكون راسه مشوش، لا بيقدر يأخذ قرار.
1: صح.
0: ولا بيقدر يعرف شو بده، ولا بيقدر يرسم الخطط لبعدين. لسبب بقول لك أنا شوي شوي بعيد ما بفوت إلا قليل أنه أقعد شوف، لأنه بحس أنه هيدا بيأخذ كتير من الوقت، وإذا فت بصير أتفرج أتفرج أتفرج أتفرج كتير خطر. مش عم اقول للناس انا ما تقعدوا على السوشيال ميديا، بس عرفوا شو عم تشوفوا وحددوا وقت. بيشوش الفكر، بتطلع من السوشيال ميديا ما لك جلدة تعمل شيء، بتقعد هيك.
1: صح،
0: هذا خطر. ويمكن هيك بدهم يعني، يمكن هيك بدهم الناس تكون. نحن من وجهتنا تنشارك بالخلق، الخالق بكل تواضع، نقطة صغيرة اقل من نقطة، كلمة نقطة كتير كبيرة. وهذا شيء بده علم، ثقافة، فكر. وبده بذات الوقت عزيمة انه بدي اعمل ولي توفيق بدي اركز بعد شوي
1: صحيح
0: بيرشابيت.
1: صح. شارل شريلا لمساتها كانت واضحة وطبعا شكروك الدكاترة بحفلة الميركستار مع ميدلي الراحل الكبير في الموهبة. خبرني كيف تم اختيار الأغنيات لأنه شغلة صعبة يعني صح. بدها تكون في نوتات موسيقية بدها
0: هيدا أصعب شيء
1: إيه. نعم
0: هيدا أصعب شيء صدقيني
1: كيف وأنا بعرف كمان إنه الدكاترة كمان عندهم حس فني
0: هني نقوا الأغاني
1: ما هاي
0: أنا رجعت زدت على الأغاني باسكال طلبت مثلا زيد هالغنية يعني هو عمل شوي مشترك بس بحبوا أغاني معين يعني بقول لهم إنه يعني برجع بقول لهم لا هيدي ما تركب هون وهي ما تركب هي ما تركب بكل المدلي بدنا نشيلها
1: بطبيعة الحال
0: بصره بقول لهم موسيقيا ما بتركب صدقوني
1: صح.
0: انا بصد في منهم سراتهم شوي زياده في منهم اصعب شيء وخاصه عن فنان مثل فيليمون وهبي لما اللي بيعمل موسيقى عندي كذا مقام بذات الغنيه
1: صح
0: ولك شو صعب هالشيء ولك وين بقى نسمع منه هون احنا اليوم ما في منه يعني شيء ما في خبرك انا عم روح لهون عم انتقل لهون بدي فوت بغير غنيه تكون في انت لو بشكل انه تكون الناس عم تسمعه مبسوطه وسلس وحلو وما تتضايق وما تنزعج صعب انما كتر خير الله امنا انا بامن بذوق نادر خوري ونادر صديقي
1: موسيقى نادر
0: بحبه ومن زمان مش بنشتغل واصحاب نادر تسمع للمدلي كله بس اعطيني دينتك في شيء زعجك لانه بيعرف حتى بالمقامات ورا بعضهم مع كل شيء قلنا اكثر من 25 سنه بنشتغل سوا فكتير صعب انك تنقي الاشياء وتنقي عندك شاب وبنت وطبقه الشاب غير طبقه البنت
1: صحيح صح
0: وبدك اياهم يغنوا اثنيناتهم
1: هلا بالنسبه للطبقات باسكال كمان وجه لحيه باسكال صار لانه جيب الطبقات العاليه فيها تكون صح. اذا بدك متناغمه مع الرجل
0: وفاء
1: لا انا عامله فوكاليز
0: بس انه عم تقولي كتير حلوه يعني ان شاء الله بيفهموا الناس عم تقولي إيه
1: لا بيفهموا الناس كله ما بقى في حدا
0: يعني الطبقه العاليه للبنت الطبقه يعني للرجال طبعا الواطيه للرجال طبعا العاليه
1: يعني باسكال ساعدتك
0: باسكال ساعدتني
1: لأنه بتجيب جوابات
0: صحيح أنا كنت قلها باسكال دق لها التليفون أنا اضطريت علي غنيتك هاي نص ما تعتريها متعليت أنا عندي كل الساعة أني كنت رح تقومي بالحملة لأنه اللي قابلها واللي بعدها أنا انجبرت حطهم بهالمطرح
1: أوكي.
0: أنا اضطريت وطي هيدي شوي مضطر وقال لها بتطلع بشع كتير
1: صحيح
0: أغاني ورا بعضهم
1: اضطريت توطي طبقة لنادر
0: نادر ما عندي مشكلة وين ما بتطلع وين ما بنزل نادر شخص ماسك صوته سيطر على صوته بشكل فعلا يعني عن جد
1: بالنسبة للصبية اللي غنت بالميدلي
0: كريستيان أنا
1: أنت معلق علي أهمية ومعجب فيها
0: كتير معجب بصوتها بشكل ما في خبرك قديه جديدة طالعة عندها دفع وعرض عندها خيمة حلوة كتير ونعمة وعربة نضاف ما في خبرك قديه هالبنت يعني عن جد عندها يعني درسة كتير درسة بالكاسليك عاملة دروسات بس ما جاها تشانس وهي ما عم تفتش على كيف أقوله ريكي ورا الفن بس عم تعمل إشياء أنا أول مرة فاتت لعندي على استوديو عادي فاتت قلت لها فاتت بسيني ورا الباب سمعت أسد جوا شو هيدا كيف يعني من وين جبت هيدا طلعت أشوف يا بنت شو هيدا شي حلو كتير بحب صوتها بحبه
1: بالنسبة لشمعون داني
0: ورقة شطور داني يعني عم يشتغل على حاله داني فايت بالمجال يعطي العافية وعم يعرف ينقي وعن جد داني
1: يعني هالمواهب الجديدة حق علينا نذكرها ونقل لها يعطيك العافية
0: صحيح.
1: واستمري
0: أكيد مني واستمر وهيدا تخليك أنا وياك بالميركس باللجين بشو أكتر شيء بننبسط لما بيكون في حدا جديد وعامل شيء حلو
1: صحيح
0: ومنصير الحق بدنا هو تنشجعه يستمر مثل كأنه منعطيه درع صغير إنه بتحارب فيه يلا قرب لقدام قرب لقدام بننبسط لما الحدا جديد بيكون طالع وبيتقدم وبياخد جايزة عرفت شو
1: صح.
0: أكيد الكبار موجودهم ما بنقدر ننكره موجودين على الساحة عم يحاربوا بسلاح نووي بالنسبة لهالزغطورين اللي عم يقلعوا بس حدا صغير يطلع ننبسط فيه كتير لأنه هذا دورنا بالنهاية. دورنا نكتشف ونشوف هالمواهب اللي عم تطلع ونشجعها. نحن مش رح نكتشفهم، لأن اكتشفوا وقلعوا وفرضوا حالهم، وبس فرضوا حالهم على العالم تبنينا شيء وحضرناه وعطيناه شوي. نحن تفضل قلع، هاي مسؤوليتك. هيدا أحلى شيء بيصير بالميركس، أنك تكوني عم تعطي حدا جديد.
1: من أنك تعطي على كل حال، كل النجوم والنجمات اللي هلا ما بقى يتهدوا، ما بقى يمكن ما بردوا على تليفوناتهم وهيك، كانوا جداد ونعطوا الميركس دار ببداية حياتهم.
0: يعني بدي أقول لك شغلة، ما في طلعة إلا ما في مقبلة نسلي. لازم كل إنسان يعرف هالشيء.
1: هيدي خطرة كتير.
0: هيدي لازم كل إنسان.
1: هيدي يعني مساج مرقته بمية.
0: أنت بتعرف إنه أنا شخص بفكر دائما بفكر منطقي، بفكر تعليمي، بفكر روحاني. ما عندي مشكلة بشيء مع كل الناس، مع كل العالم، الكبير نسهر مع كتير الكبار، نسهر مع كتير صغار. بالعكس هذا شيء كتير حلو. مشوارنا على هذه الأرض مشوار حلو زخطور، لازم ما نعمل شيء إلا نحب من كل قلبنا ونعطي حب بشغلنا بأعمالنا بفكرنا.
1: بس هلأ رسالتك اللي وجهتها ما فيها حب.
0: لا مش ما فيها حب، فيها عتب.
1: فيها عتب،
0: مش عتب، ملاحظة. يعني ينتبه كل إنسان، مش ورقة على بدك تزرق
1: فيها لطشة.
0: إذا مش لطشة أنه بس هلأ أنت إذا بتعطي نصيحة لإنسان بتكون عم تلطشة، عم تقوليها من قلبك، عم قولها من كل قلبك.
1: النصيحة شارل شليلة، إذا واحد يعطي نصيحة بقلن يا عمي يا هالنجوم والنجمات أنتوا بتجننوا، نصيحتي لكم اتواضعوا لأنه العالم بتحبكم، تضل هاي النصيحة.
0: ما في طلعة إلا ما في مقبلة.
1: أما اللطشة هي بس إنه ما في طلعة إلا مقبلة نزلة.
0: هيدي حقيقة.
1: أيه.
0: هي شو الصعب على الفنان فكرك؟ مش وقتها بيعمل شيء حلو، من بعد ما يعمل شيء حلو شو بده يعمل؟ هاي الكرشة.
1: صحيح.
0: لأنه وصل على رأس الطلعة في كرشة، في نزلة. ما هي حقيقة. هيدا الطبيعي، هيدا فيزيق، يعني هيدا شيء منطقي.
1: من بين هالنجوم والنجمات في حدا حسيته بلش ينزل، طلع طلع طلع طلع وعم هلا عم ببلش ينزل؟
0: ما في ولا مره حدا بضل فوق، ما في ولا مره حدا بضل تحت، كلهم عم يطلعوا ينزلوا. وهي الشطاره، قلنا كنا عم نحكي قبل شوي مع عن وليد توفيق شو شاطر وشو عمل بايامه وكيف بعدين رجع نزلت هالنزله، رجع طلع. رجع مشوار الفن صعب، عذاب. بس وين العذاب؟ أنك من بعد ما تعملي شيء حلو شو بدك تعملي أحلى.
1: طبعا هلا النجوم اللي عم تنزل وأكيد بدها ترجع تطلع، مين بدي شيء اثنين ثلاثة بتحسهم أنه لا انتبهوا نازلين، انتبهوا رح ترجعوا تطلع.
0: لا ما زفتت بالأسامي، مني أنا وحالي حقيقة. أنا بقولك شوي ما كتير بسمع، تعرفين يعني نحنا شغلنا كلاسيك، كل شيء مهرجانات دول عربية، كل شيء مهرجانات وعكاظ وصلالة وكل هال، يعني هيدا موسيقى.
1: قدي يعني راضي عن نتائج الميركس كونك حضرتك كنت باللجنة؟ قدي على عالمية
0: نتائج لجنة الحكم راضي عليها إذا بدك 90%. لجنة الحكم إيه
1: هلا في جوائز
0: فخرية، جوائز تقديرية، جوائز أنا ما دخلني فيه ولا ما ولا أنت بتصور يعني
1: أكيد.
0: أنا بس جوائز لجنة الحكم أنا بالنسبة كنت مبسوط. أول شيء حط، أول شيء طلعوا الأسامي اللي أنا بديها. عم بحكي أنا شو سميت يعني الفتكي، بحب هيدا الشيء. كمان كنت بمطرح تاني كنا عم نحارب، بتعرف أوقات بصير في حرب جوا
1: أكيد،
0: ومش عم نضرب بعضنا بالكراسي يعني، بس أنه عم نقول لا هيدا لا
1: تفرقعتك.
0: مش معقولة عم بحكي سوا هلا أنا
1: شارل شليلة حكينا عن الموسيقى. أنت موسيقى متمرس، مؤلف موسيقى متمرس، بس خلينا نحكي عن المسلسلات. هلا بتقول لي ما في دراما، ما في دراما محلية، من هيك أنا قاعد على جنب، ولكن بفترة من الفترات كان في دراما محلية وعملت دراما ناجحة جدا جدا، بعدها هلا عم بعيدوها هالمسلسلات اللي أنت أخرجتها ودخلت بإنتاجها كمان.
0: صحيح.
1: بظل هال هلأ صار هالسنتين هالخجل بالدراما المحلية، لأنه بيلتقي له مسلسل مسلسلين دراما محلية بالوقت اللي كانت معدومة.
0: صح.
1: السنين اللي مرقت ليه ما قمت بمبادرة وعملت دراما محلية إخراجا وإنتاجا، ومنعرف أنه عنا كتاب قاعدين بالبيت، ولا تحكت وضحكي صفروية. هاي بلش لي من الآخر.
0: بلش لك إياها من الآخر بصراحة،
1: من الضحكة.
0: أوكي. لأنه بدي مصريات من التلفزيونات عام. بدي ميات لقلوب شو
1: هالقد.
0: ايه
1: هالقد.
0: ايه انا مصرياتي مثل ما صار مع غيري،
1: مش من المصارف، من التلفزيونات.
0: من التلفزيونات. من التلفزيونات. انا كنت منتج يا ريت. ما هي المشكله لما الوقع على لبنان وفاتوا بالحرب وفاتوا بطلت دعايات على الكنال تقدر تشيل بحق حق الحلقه. كيف بدي افسر لك؟ يعني كيف بيعمل التلفزيون؟ التلفزيون بيجي ايش اللي مثلا اعتبره اشرقت الشمس. وقت عملنا اشرقت الشمس بطلنا حكيت بالال بي سي حتى انه نحن رح نعلي سقف الحلقه هالقد لانه عم نشتغل استوريك
1: وايبوك. ايه اكيد.
0: ايه. كنا عم نشتغل ايبوك يعني.
1: صح.
0: فينا نعلي سقف الحلقه، قدر التلفزيون يشتري حلقه بهالقد؟ هذا كان السؤال تنقدر نشتغل. التلفزيون بوقتها ما عندهم كان مشكله.
1: 2013
0: ايه صار عمره تقريبا 12-13 سنة. إيه. الخبرية يعني اشرقت شمس بعده بينزل لليوم.
1: صح.
0: وبعد العالم تقعد وبتحضر
1: 100% مني وجري يعني.
0: مش شو هالمنطقية والكتابة
1: طبعا،
0: وشو هال يعني برجة تحية للكل دون استثناء. اوكي تقول شغلة اساسية، لم للتلفزيون ما بيقدروا بقى دعاياته يطلعوا له حق حلقة، لا بده يجيب حلقة.
1: بس ما كان الوضع بألف خير ايامه اشرقت الشمس،
0: كنا عم نطلع مصاري،
1: كنتوا ودفعوا لكم تلفزيون
0: وقتها، كانوا عم يدفعوا لنا.
1: اوكي.
0: والمسلسل اللي بعده دفعوا، والمسلسل اللي بعده دفعوا، والمسلسل اللي بعده راح.
1: توصلت من الاخر.
0: لا لا قبل من الاخر. بس انا
1: قبل
0: عم
1: من الاخر.
0: ايه بس انا عم احكي يعني قد مسلسل واحد توقف التلفزيونات، ان كان لما انا اشتغلت كمان ما غيرت، مش بس ال بي سي اشتغلت.
1: صحيح.
0: التلفزيونات ما كارين عملت له وما كاس عملت له، بس التلفزيون ما بيقعد يقدر يعطيك تتكملي إلا بيعطيك قليل. يعني بيقول لك خد دبري حالك ب 50,000 25,000 بشهر، بقول له ما بينفعوني بدي أدفع.
1: أنت شارل كنت منتج منفذ ولا منتج منتج؟
0: منتج منفذ totally different شغل. إيه منتج.
1: يعني منتج. بس المنتج بيصور وبيبيع للتلفزيون.
0: صح. منتج يعني بكب مصاري
1: 100%.
0: منتج المنفذ يعني بس مسؤول عن كل الأكوبان.
1: صحيح.
0: إيه كنت مخرج وكنت منتج لعدة فلومي. في فلوم كمان اغلبيه فلومتي انا سافرت فيها، اغلبيه مسلسلات سافرت فيها لبلاد برا، حتى وقت عملت القناع مع جورج خباز.
1: صح.
0: سافرت على افريقيا.
1: مش هيك جورج شلهوب؟
0: سافرت على افريقيا، اخذت الاكيب على افريقيا يعني كل المسا... يعني كل الم... بيصور.
1: لحظه شو سافرت تعمل بافريقيا؟
0: صورت ما كان في عندي.
1: صورت. صورت. اوكي فكرت من بعد ما تصور.
0: لا صورت بافريقيا يعني كان في صور بالسهل هون تحت.
1: صحيح.
0: على البحر.
1: صحيح.
0: كم موزه وانا بافريقيا وجيب كم شخص البشره تبعهم غيمه. لا وقلت لهم بالال بي سي انا بدي اروح. لما اللي صورت مسلسل سوا.
1: أيه.
0: كان عندي شغل كتير ببولند ببولندا.
1: بولندا.
0: اخذت
1: كيف ولانت كامل. ملعبك بولندا.
0: ايه انا عندي انا بشتغل مع مع مع, مع حتى مع الدوله يعني. ما كان بس اخذتهم ملعب شيء ورايح انتو شيء ثاني هونيك 10 مرات اغلى اجار العده.
1: تنذكر العالم سوا مع رول حمادي وجوزيف ونصار.
0: صحيح. معي كان يوسف الخال.
1: يوسف الخال. صحيح.
0: المسياح.
1: صح.
0: عبد المنعم عميري. كان معي شو اسمه الممثل السوري اللي بحبه كثير اللي اخذت سنه الماضي الميريكس. شفتي بلك انا والاسامي يا اي سوري على هوا نحن
1: خلينا نرجع نذكر هلا بنذكر لاسمه.
0: ايه.
1: هلا بنذكر لاسمه
0: مش الحال هلا سوري انا بعتذر منه. اوكي بنسى عندي مشكله نسيان كبيره يعني امبارح كنا بالسير انه قال تقول انه ما بقى فيك تنجي الحلقه لها سبب عم تشوفي مدبلج وعم تشوفي تركي وعم تشوفي كذا بيقطعون المسلسل مسلسلين بس هلا من جديد بلشت عم تتحرك الامور.
1: صحيح.
0: في بلاتفورمات جديدة نزلت مش بس نتفليكس يعني وشاهد عم يفوت يعني بلاتفورمز جديد يعني كيف يعني بلاتفورمز يعني
1: منصات
0: عم يبلشوا يشتروا عادي والسنة كان في خطوة كمان من شركة محلية عملت تبعها.
1: صحيح.
0: إن شاء الله يقدروا يكملوا عم يتحسن الوضع بس قطع 7-8 سنين مش حق عليهم حق اللي صار
1: أكيد
0: ونحن منفهم يعني ما في زعل مثل ما بيقولوا احنا بنقعد مع بعضنا وما بنناقش مع بعضنا لليوم.
1: ابتداء من اي مسلسل بدك مصاري من التلفزيونات
0: على الهواء؟
1: لا شو علق ما تقول اي تلفزيون
0: ما دخل ما مش هقول بلك المسلسل ايش لا انه بدي مصاري مئات الالوف.
1: طيب بس انه
0: من اكثر من مسلسل.
1: انت مسلسلاتك انعرضت على ال بي سي وعلى ام تي في صح؟
0: وانا بقول عرضت لاكثر لبرا كمان على غير
1: كمان لبرا بدك مصاري من
0: ايه هون؟ بس مش دول عربيه يعني انا اخذت بمطارح معينه هن بصير ينعرض بكذا في تلفزيونات كتير. ليكي اذا بتعرفي كم مره بينباع البرنامج
1: ايه مسلسل. صح
0: بتعرفي بتعرف انه بينباع حتى بيصال ينباع ب
1: ايه بس ما بيجيب ما بيجيب نفس السعر اللي بي
0: لا السعر الاساسي هو
1: صحيح.
0: اثنين لبنان والسعودية اثنيناتهم بيشتروا مسلسل. تتعرف قد ايه بتكلف الحلقة بس تقلع اثنيناتهم بيشتروا وبيختلفوا بالوقت بيدفع أكتر بيعرض من بعدها طبيعي هيدا كل الناس تعرفوا مش عم خبر شيء ما حدا بيعرفه وبعدين بيعودوا يبيعوا قد ما فيهم وهيدا شيء كتير منيح. بس للأسف سألتيني قلت لي الضحك الصفر هو مش صفر وجع يعني
1: صحيح في وجع
0: ايه
1: اكيد اكيد
0: او اذا هلا معي نص غير شكل هلا بصور قادر انا احكي حي الله شركة انتاج. مشكلة النصوص كمان عنا اياها بالدول العربية كلها كتير كبيرة كبيرة ما في مسلسل انا ما كفيت تصويره الا ما كان عم ينكتب النص على الست. انت بتعرف يا شيء
1: لا صحيح
0: على الست
1: تبلي
0: ما في
1: شو ما في
0: كتاب ما في قصص ما في. انت بتعرفي انه بهوليود في فلومي رابع مرة وخمس مرة سينما وبيعيدوا زيت القصة. انت بتعرفي هيتشكوك مرة سألوه شو اهم شيء انت مخرج عراب المخرجين قال لهم ثلاث اشياء النص ثم النص ثم النص النص
1: طيب بس في كتاب قاعدين ببيوتهم هلا
0: لا اعطيني مين خليني اقرا
1: بدي اعطيك منى طايع
0: ما خليها تكتب ليش عم تحكي
1: يمكن عم تكتب بدها انتاج
0: لا لا لا
1: توني شمعون
0: انا بقول لك انا بس منتبهي الكتاب مثل الموسيقى
1: كلوديا مارشاليون
0: عم يكتبوا بكيف عم يشتغلوا ما حدا ما عم يشتغل بس انا عم اقول بدك شيء هالقد حلو. أنا وقتها كنت عم أعمل أشرقة شمس قبل ما أعمل أشرقة شمس كان العمل لميلاد أبيراد كمخرج
1: مزبوط
0: وكانت منى كانت شغلة مع وقتها مع ميلاد أبيراد وعساس كان نايم حتى أخته وميلاد اضطريت سافر لفرنسا وعلى مصر وعم نشتغل مع بعضنا مع ماي ومع منى ومع وعم أقرأ أنا عم نشتغل سوا أقرأ مسلسلات بس قالت لي ما في عيدة أول ما قريت أول حلقتين حلقة
1: الانتاج ثلاثة عملوا الانتاج
0: صحيح. قلت لها ما بدي غيره قلت لها هيدا كبير عليك قلت لها ما بدي غيره هاي
1: معنى في ثلاث منتجين اشتركوا فيه
0: بس تتعرفي قدام ناس شيء كتير أساسي
1: نعم
0: وساعات بيكون في ناس بيكون في كتير.
1: شو رأيك بالدراما التركية المعربة؟
0: الدراما التركية المعربة ليكي أول شيء كاليتي أكيد في كاليتي قصصهم حلوة بس دايما دايما دايما بقول أنا عرضي أشرقة الشمس عندهم بين عرض ما هو بيحكي عن الأتراك اللي دم الخبط هنا ما بينعرض. مرة سألته السؤال للشيخ بيردار قلت له شيخ معقولة الام بي سي بتطلع من بعد ال بي سي وبتفلش هالقد؟ قال لي شارل قال لي شو هو المسلسل يلي بيحكي كل الدول العربية مع بعضهم وهلا انا بركض وبطلع طلع. نحن كدول عربيه كلنا صحيح من انتماء واحد بلغه تقريبا وحده انما حضارات مش حضارات فكر بيئات بتختلف يلي بيحبوا الاردني مش يلي بيحبوا اللبناني واللي بيحبوا اللبناني مش يلي بيحبوا السوري وهلم جرى وكفى.
1: طيب وليش هالمسلسلات تنقرب
0: عن لانه بس تحكي قصه الحب وحبيتك حبني تيحبوني حبون حبيتهم بيمشي.
1: طب اعملوا مسلسلات بحبك
0: ما بدنا شي تاني كمان لضرور نضلنا نحكي هيك ما بدنا شي ليكي أشرقة الشمس حلوة قصة الحب فيه شي لقصة كل شي تاني ووجع اللي عشوا اللبنانية بوقتها والقهر والفلاحين ولا راح كتير مهم ينكتب لكل بلد لهالسبب بيعملوا دراما
1: مثلا
0: كويتية
1: مسلسل
0: خاصة كويتية
1: مسلسل دراما. سوا مثلا في بينعرض بالدول العربية كلها
0: ايه بس بمطرح معين، في مطرح بتقولي بيشبه او ما بيشبه، الناس بحبه او ما بيحبه.
1: هلا فيك تعدل فيه شو؟
0: ما هيدا التعديل بدك تعرفي شو بحب. هيدا كان جواب الشيخ فيها، يعني هيدا ايه كان جوابه ايه لانه شو بحبه كلهم مع بعض. انا عامله هلا وكتير حلو، وفهمت انا بوقتها قدي صعب تعملي شيء ما بنعرف، ما بنعرف عم تفهم.
1: مش العقبة مش اللغة، مش اللهجة اللبنانية يعني.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا بالعكس. ما في، انا ما بصدق هول الاخبار، وما بصدق انه بياخذوا بس ممثل مصري وممثل سوري بس. انا اشتغلت مع كل الشركات وانا بعرف اصحاب الشركات كيف بيقولوا لي يا شار يلا، وبدنا اللبنانية وبدنا السورية وبدنا بدنا الكل. بالنهاية شركة الانتاج بدها تعمل مصاري، حيش بايف كل واحد يخدها شخصية نو ما تخطيها، كلهم بدهم يشتغلوا ونجحوا بدهم
1: يكفوا. لا فنانين يعني من بيوتهم من النجوم الحلوين أو بياخدوا دور سنوي أو دور تالت أو بيكونوا سيبور للبطل أو البطل،
0: هاي موضوع لحاله بنحكي
1: بعدين يعني فيما بعد لأنه ما بقى وقت كتير.
0: إذا صح إذا وقت بده لحاله، بس أنا بقول لك بكل صراحة ديسيبلين شيء كتير مهم بهال،
1: هيدي لطشة تانية.
0: الديسيبلين مهم.
1: شو يعني
0: الديسيبلين؟
1: يعني فهمت ديسيبلين فاهمين شو
0: ايه؟
1: بس انه ليه بالنسبة للفنانين اللبنانيين؟
0: لا لا مش للبنانية بس.
1: انا عم ما تنفهم.
0: لا لا مش عم احكي اللبنانيين ايه؟ انا عم فتكرت انت عم احكي عن انا عم احكي انه مهنة اذا ما فيها نظام
1: التزام
0: التزام وانتباه وحرص بشكل كتير قوي، كتير صعب تخلق شيء ينجح حين. صعب كتير صدقيني ما تفكر.
1: شارل باقي معنا نص دقيقة أو دقيقة، بدي أسألك شو عم تحضر لبولندا؟
0: هلا عم حضر لبولندا عمل رح ينعرض بلبنان إذا قال راد
1: بالسفارة.
0: السفارة رح تكون مدعوة. السفارة رح تكون مدعوة مثل العادة. السنة الماضية عرضوا بمسرح اليسوعية تحت باليوز شي، كان حلو وكرمونا لأنه عملنا لهم وقتها شورت سيريس
1: وطلعت على الهواء وحكيت صح
0: بتتذكر من سنتين.
1: هلا شو
0: هلا عم نعمل كونسرت لأغاني شخصية شخصية بولندية هي هانكا اسمها، هي من الأشخاص اللي تعذبوا كمان يعني خلقت هي يعني مثل صباح عنا إذا بدك بتمثل وبتغني.
1: أوكي.
0: اجت وبعدين أخدوها على روسيا وبعدين تعذبوا مطرح ما طفيتوا الجستابو يعني الألمان وبعدين رجعت واجت على لبنان، بس اجت على لبنان غرمت لبنان بقيت بلبنان وغنت بالخمسينات بلبنان ورسمت
1: حلو كتير
0: وعطاها هالبلد من أجمل شيء ومدفنت بلبنان.
1: عامل كونسير حول يعني كونسير مجموعة
0: في صورة إخراجية ورا ورا المسلين في كونسرت يعني وبزيت الوقت في تمثيل ميميك بتصور هذا الشيء رح يكون حلو رح ندعي عليه بوقته.
1: حلو كتير حلو كتير. السنة
0: ايه السنة هيدا ايه.
1: الله يوفقك شارل الشريلة.
0: ميرسي حكينا كتير.
1: بالعكس اكيد لازم نحكي كتير ما انت جاي تحكي بالنتيجة. انا بدي اشكرك عطول بهالزخم بهالنجاح وبهالنفسية الحلوة. شكرا للحضور.
0: انا بحبك من قلبي انت بتعرف.
1: وانا هيك وانا وياك بدنا نوجه تحية مشتركة لزميلنا وصديقنا وحبيبنا جورج سويدي اللي عطول صوته عم يلعلع على هوا لبنان الحر. طبعا ابن اختك. مستمعي الكرام لهم نوصل لختام برنامجنا بنلتقى الله بريد نهار ثلاثة ضم برنامج نجوم الظهر، وضيف برنامج نجوم الظهر لنهار الثلاثة هو الشاعر الغنائي توني أبي كرم، فكونوا على الموعد عنده كتير اشياء توني يحكيها. مارون شكرا لك.

0: يا الله الله
1: لبنان الحر أكثر

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: الغضب أمتى بيكون طبيعي وأمتى بيكون خطر؟ الغضب حسب الدراسات هو انفعال إنساني طبيعي، هو منه اضطراب نفسي بحد ذاته. بتأكد الدراسات أنه الغضب بيأدي وظيفة مهمة، هو بينبه الإنسان لوجود تهديد لإله. المشكلة منا بشعور الغضب، هي بطريقة التعبير عنه. لما يصير الغضب متكرر شديد غير متناسب مع المواقف، بيؤدي للاعتداء على الآخرين أو تدمير الممتلكات أو إزاء النفس، بيتحول لمشكلة بحاجة لتقييم وعلاج. علامات الغضب الغير صحي: سرعة الانفعال، الصراخ، العنف اللفظي أو الجسدي، الاندفاع، شعور بالندم بعد نوبات الغضب، ارتفاع ضغط الدم، خفقان القلب. حسب الدراسات، الدماغ أثناء الغضب بيقلل من نشاط مناطق التفكير المنطقي، بيزيد من نشاط مراكز الانفعال. من هيك بيتخذ الإنسان قرارات وقت يكون غضبان بيندم عليها لاحقاً. النصايح اللي بدي أعطيكم إياها اليوم: ما تاخد قرار وإنت غاضب، بعد موقت عن الموقف، استخدم التنفس البطيء، تعلم التعبير عن غضبك بالكلام مش بالعنف، اطلب العلاج إذا صار الغضب عم بيأذي حياتك أو حياة الآخرين. رسالتي لألكن: سيطرة على الغضب منا كبت للمشاعر، هي نضج نفسي بيحمي الإنسان وبيحمي حواليه.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: تعرفوا جولييت كابولي؟ سمعين عنها؟ كتار بيقربوا عليها وعلى تمثالها بفيرون بإيطاليا حتى ياخدوا منها حظ حلو. بشو؟ خصوصاً بالحب. أكيد عرفتوا إنه هالجولييت يلي تمثالها ملانة قلوب وأمانة من هالنوع منا إلا حبيبة روميو مونتيغو. وهالروميو وجولييت يلي ضجت الدنيا فيها بسبب شيكسبير، صحيح البلكون تبع قصتهم بزرو كتار من السواح ومن الأحباب، بس المشكلة إنه منن إلا أسطورة وخيال لقصة حب كتير كبيرة. والشخصيتين ما كان إلهم أثر كبشر، إنما قصة أخذت عقل كتار وما زالت.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: طيبين.
1: سلامتك بتهمنا.
2: دار منا ركبوا طاقة شمسية نتيجة عدم وجود كهرباء مستدامة وارتفاع فاتورة المولدات. في حال عزيزي المستمع كنت من الأشخاص اللي ركبوا طاقة شمسية أو عم بتفكر تركب، رح نعطيك بعض النصائح. قبل ما تركب استشير خبير أو مهندس متخصص، هون بيبدأ الاختبار الصح والملائم لطبيعة بيتك. الألواح الشمسية نوعية جيدة وتنظيفها كل 6 أشهر، تقليل استهلاك الكهرباء والتركيز على أوقات ذروة السطوع الشمسي، تركيب أجهزة موفرة للطاقة وإنارة بلمبات الليد، الانتباه لأجهزة تخزين الطاقة، استعمال بطاريات الليثيوم، مراقبة المصروف أي مصروف الطاقة بالبيت، الانتباه لوجود الأرث أو التار عند التركيب لتفادي أي صاعقة كهربائية نتيجة العواصف.
1: هدفنا سلامتكم.

صباح الخير من لبنان الحر. صديق المستمع، فتح عيونك واطمن، انت منك وحدك، لبنان الحر دايما معك.

لبنان الحر بتشاركك وجودك وهويها عم يغمرك وعم يخفف عنك ضغط هالأيام. فتح عيونك واستمتع بدفء حضورك وتمتع بحرارة الكلمة والنغمة على مدار اليوم.

دايما لبنان الحر بتبدا مشوارها الطويل بالقديس الالهي لتوكل ساعاتها اليوم للرب وتطلب منه يهتم فيها لحتى تأدي رسالتها على اكمل وجه ويساعدها على نقل الكلمه الصادقه لقلوب المستمعين. شاركونا القديس واعملوا مثلنا، حطوا نواياكم بين ايدين الرب.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: جورج جروج، ساسين يوسف مخيرز، حبيب نايف عساف، عادل راشد أبو راشد، سمير شفيق أبو راشد الحلو، سعد كميل سعد، يوسف هيكل، حبيب يوسف عساف، جوزيف فؤاد نصر الله، باسيليوس الخوري.
0: ارتفعوا كالأرز.
2: أخوتنا المؤمنين، المجد ليسوع المسيح. نشترك سوا بالقداس الإلهي اللي بنقدمه على نيتنا جميعا، على نية موتانا شهدائنا الأبرار. بيحتفل بالقداس الأب يوسف الأشهر. بتقوم بالخدمة جوقة رهبات دار مارلياس الراس للرهبانية اللبنانية المارونية، إداء المنفرد ليوسف رحمة على الأرض، واندريس بعلي، المجد ليسوع المسيح.

فصل من رسالة القديس يعقوب وبارك يا سيد. يا إخوتي، هل فيكم من يعاني مشقة؟ فليصلي، أو مسرور فليرنم. هل فيكم أحد مريض؟ فليدع كهنة الكنيسة وليصلوا عليه ويمسحوه بالزيت باسم الرب. فصلاة الإيمان تشفي المريض، والرب يقيمه، وإن قد اقترف خطايا فتغفر له إذن. فاعترفوا بعضكم لبعض بخطاياكم، وصلوا بعضكم من أجل بعض لكي تنالوا الشفاء، لأن صلاة البار الحارة لها قوة عظيمة. كان إيليا بشرا مثلنا، فصلى بحرارة حتى لا ينزل المطر، فلم ينزل المطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر. ثم صلى من جديد فأمطرت السماء وأخرجت الأرض ثمرها. يا إخوتي، إن ضل أحد بينكم عن الحق ورده أحد عن ضلاله، فاعرفوا أن الذي رد خاطئا عن طريقه الضال يخلص من الموت ويستر جما من الخطايا. وتسبيح لله دائماً.

قال لوقا البشير: لما اقترب يسوع من أورشليم رأى المدينة فبكى عليها قائلا: ليتك عرفتي أنت أيضا في يومك هذا ما يقول بك إلى السلام، ولكنه حجب الآن عن عينيك، فإنها ستأتي عليك أيام يحاصرك فيها أعداؤك بالمتاريس ويحيطون بك ويضيقون عليك من كل جهة ويسحقونك ويسحقون أولادك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر، لأنك ما عرفت وقت افتقاد الله لك حقا والأمان لجميعك.

0: حتى الإلهية من أجل رعيتك، لا سيما من أجل آبائنا المغبوطين، مار لاون الرابع عشر بابا روما، ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي، وسائر الأساقفة المستقيمين الرأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحمنا.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

لبنان الحر، أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا وبيتر حشاش لكل المستمعين، ووين ما كنتوا عم ترافقونا دعوة لكم لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. يا رب استلم حياتنا ودبرها كما يحلو لك، فنحن ليس لنا في الحياة معين سواك، وليس هناك من نتكل عليه إلا أنت يا رب. نشكرك دائما على حنانك، على رحمتك التي لا تنتهي أبداً.

صديقي، سيكون يومك مشابها للتعبير المرتسم على وجهك، سواء كان ذلك ابتساما أو عبوسا.

قد لا أريد أن أتذكر الماضي كي لا أجرح الحاضرة، ولكنني لا أستطيع أن أنسى كي لا أخون ذاتي والحقيقة معا. أصفح عن الآخرين ولكن لا أنسى كي لا أجرح مرة أخرى. الصفح يغير وجهات النظر، بينما النسيان يفقدك الدرس.

قال: ولأني مهذب أهز لهم برأسي وأتظاهر بأني أفهم ما يقولونه لكي لا أجرح أحدا. هذه نقطة ضعفي الوحيدة والتي أقحمتني في مشاكل عديدة. أحاول أن أكون لطيفا مع الجميع إلى درجة تتمزق فيها روحي.

قمة الألم أن تجرح في كل مكان ولا تدري أي جرح تبكي. وأحياناً تكون الأسئلة مثل الحجارة تقذف علينا ونحن لا نستطيع تفاديها إلا بجرح غائر.

قد يفكر الكتاب في العزوف عن الكتابة حين يعلمون أن كلماتهم تلامس قلوب الآخرين برقة كنسمة باردة في ليلة صيفية حارة، في حين أنها تجرح قلوبهم بحدة كالسكين.

ماذا حدث؟ لا أعلم ما حدث. هل استطعت أن أداوي جراحي؟ أم أنني اعتدت على الألم؟ فقد أفقدني الجرح الإحساس.

الإنسان إنسان بعقله وليس بجسده، ولهذا يجب أن يرتبط مفهوم الشرف بعقل الإنسان سواء ذكراً أو أنثى. فالعقل الصادق هو الإنسان الشريف، والعقل المفكر المنتج هو الإنسان الشريف. كلما زاد حبك لشخص ما، كلما زادت حساسيتك تجاه ألفاظه وتصرفاته وردود فعله، ولأنك تتوقع منه أن يداوي مشاعرك ويداريها دائما، لذلك ستجرح منه كثيرا. الصبر الجميل لا شكوى فيه، والصفح الجميل لا أذى فيه، والهجر الجميل لا عتاب فيه.

وفي الختام أصدقائي، الفضيلة لا تكتسب بل تحتاج فقط أن نحافظ عليها. لهون مستمعينا منكم وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش. بيتر وأنا منعطيكم موعد بكرة ضمن وقلنا بونجور بنفس الوقت، ودايما عبر لبنان الحر.

المشوار يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

0: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Experia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation, solutions you can see, test, and shape. Experia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTie. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
1: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيكال ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حمص بطحيني 400 جرام بنص دولار، بازيلا 400 جرام بنص دولار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السابعة إلى ربع في لبنان الحر، الجولة الصباحية الأولى. الجنوب أنفاق تدمر، روايات تضلل، وجيوب اللبنانيين تحت النار. أرجاء المحادثات اللبنانية الإسرائيلية إلى تشرين الأول. اتهامات أمريكية للصين بتقديم معلومات استخباراتية لإيران، والعراق يغلق معابر حدودية معها.

أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر. بعد تدمير أنفاق علي الطاهر لا يبدو أن التصعيد في الميدان الجنوبي يتراجع، بل أن لبنان يقف أمام مرحلة جديدة، وما كان يخبأ تحت الأرض بات مكشوفا، وكلفة إبقاء السلاح خارج الدولة باتت أكلافها باهظة. في الأثناء وفي وقت انشغلت الأوساط بحجم منشأة علي الطاهر المدمرة، يمضي حزب الله في سياسات التضليل لبيئته أولا والتقليل من حجم الضربة التي تلقاها، مدعيا أن ما جرى هي بروباغندا إسرائيلية، فيما الأكيد أن الجنوب لا يمكن أن يستمر رهينة لرواياته عن الصمود وتحرير الأرض. ومن الجنوب إلى الداخل لا تقل القسوة، فالموازنة تعود لتطرق أبواب اللبنانيين لا بالإصلاحات الجذرية بل بمزيد من الأعباء على المواطن. في أي حال، لبنان أمام مشهد واحد بوجهين: في الجنوب سلاح خارج الدولة يجر البلاد إلى مزيد من التصعيد، وفي الداخل سلطة مالية تبحث عن المال في جيوب الناس المستنزفة أصلا. وقبل الدخول في تفاصيل النشرة نتوقف عند غياب الأباتي نعمان.
1: فقد غيب الموت الرئيس العام السابق للرهبانية المارونية الأباتي بولس نعمان مواليد بلدة شرتون عام 1932، وهو مؤرخ وباحث من أبرز الشخصيات الدينية والفكرية والوطنية في تاريخ الرهبانية اللبنانية المارونية الحديث. نال شهادة الدكتوراه في التاريخ من الجامعة الجريجورية في روما عام 66، وعاد إلى لبنان وعمل في التعليم وإدارة المدارس التابعة للرهبانية، وشغل لاحقا مناصب قيادية وأكاديمية في جامعة الروح القدس الكاثوليك. وله مؤلفات عدة ومذكرات توثق تاريخ الموارنة ومراحل مفصلية من تاريخ لبنان الحديث.
0: ويترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي صلاة الجناز لراحة نفسه في الرابعة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل في دير مار أنطونيوس غزير مقر الرئاسة العامة. تقبل التعازي يوم الأحد في دير وجامعة الروح القدس الكاثوليك من الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساء، ويوم الاثنين في دير مار أنطونيوس غزير من الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساء.
1: عاش الجنوب ليلة أخرى من الغارات والتفجيرات، فقد استهدفت سلسلة غارات بلدات القنطرة قضاء مرجعيون، دوحة كفر رمان قضاء النبطية، ووادي زبقين والمنصور في قضاء سور.
0: المدفعية الإسرائيلية استهدفت بدورها النبطية الفوقة وادي سلوئي ووادي الحجير.
1: في الأثناء وصلت إسرائيل التهليل لعملية تفجير تلال علي الطاهر، وقال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير لن يحصل أي تقدم في الاتفاق المبرم بين إسرائيل ولبنان إذا لم يكن الجيش اللبناني فاعلا على الأرض، مشددا على أن الخط الأصفر سيبقى تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
0: في هذا الوقت سرت معلومات في إسرائيل أفادت بأن نحو 50 عنصرا من حزب الله كانوا داخل تلة علي الطاهر قتلوا في خلال تفجيرها.
1: جنوبا أيضا وجهت بلدية ترميش، عين إبل ودبل نداء عاجلا لوقف معاناة الأهالي وإعادة انتظام القوافل، وطالبت بإعادة تنظيمها ووضع آلية تنسيق ثابتة وموحدة بين كل الجهات، وإبلاغ البلديات مسبقا بأي تغيير في التعليمات، وتبسيط إجراءات التنقل وزيادة القدرة الاستيعابية للقوافل، والعمل على إيجاد ممر إنساني آمن ومنتظم. وطلب أهالي بلدات رميش، عين إبل ودبل الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها والمرجعيات الروحية والدول والسفارات المؤثرة والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بالتدخل الجدي لوضع حد لهذه المعاناة وتحديد مرجعية واضحة لآلية التنسيق، لأن استمرار تضارب التعليمات والتبريرات وانتقال المسؤولية من جهة إلى أخرى لم يعد مقبولا.
0: على خط المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وفي وقت أفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية كان بأن جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في العاصمة الإيطالية روما، وستبحث تشكيل قوة تتحقق من خلو المناطق التجريبية من وجود حزب الله. أكد مصدر رسمي لبناني أن لبنان لم يتبلغ موعد جولة المفاوضات الجديدة بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل كما تردد، موضحا أن لبنان أبلغ الجانب الأمريكي تفضيله عقد الجولة المقبلة بعد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش الذي يعقد في باريس في 17 الجاري، حيث سيتوجه رئيس الجمهورية وقائد الجيش إلى باريس الخميس المقبل لحضوره. وقال المصدر: لبنان ليس جاهزا، وتبعا لذلك لا جولة مفاوضات جديدة الأسبوع المقبل.
1: إلى ذلك، كشف مسؤول أمريكي عن تأجيل المحادثات التي كان مقررا عقدها في العاصمة الإيطالية الأسبوع المقبل إلى تشرين الأول بالتزامن مع التحضير لاجتماع بين سفيري البلدين في واشنطن. وقال المسؤول الأمريكي إن سفيري إسرائيل ولبنان سيجتمعان في مقر وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع المقبل في خطوة تبقي قنوات الاتصال مفتوحة على الرغم من إرجاء جولة روما.
0: وشدد المسؤول على أن الإطار الثلاثي بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة يظل الألية الوحيدة الفعالة للتعامل مع الملفات العالقة، ما يشير إلى تمسك واشنطن بمواصلة الوساطة بين الجانبين رغم الخلافات والتوترات الميدانية.
1: أكدت الإمارات وألمانيا في بيان مشترك في ختام زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى ألمانيا تضامنهما الكامل مع لبنان، وشددا على دعمهما جهود الحكومة اللبنانية في حصر السلاح تحت سلطة الدولة، كما أكدا أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وضرورة ضمان سلامة وأمن أفراد اليونيفل.
0: وسط هذه الأجواء تتواصل التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي الذي سيعقد في باريس الأسبوع المقبل، والتي سيشارك فيها رئيس الجمهورية جوزيف عون وقائد الجيش رودولف هيكل، الذي عرض مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان تحضيرات المؤتمر وآخر التطورات في لبنان والمنطقة.
1: وفي المواقف، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني خطوط حمراء ممنوع المساس بها تحت أي عنوان. وأكد بري في كلمة ألقاها رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني في خلال المؤتمر التاسع لمنبر الإمام الصدر الثقافي، أكد رفض تحويل الجنوب إلى منطقة عازلة أو حزام أمني.
0: في معرب، تسلم رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع من عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل دعوة للمشاركة في المهرجان الذي تنظمه مؤسسة بشير الجميل عشية ذكرى استشهاده في ساحة ساسين الأحد المقبل. وبحث الطرفان في المستجدات السياسية والتطورات الميدانية في الجنوب والإقليم. الجميل قال إن اللقاء الأحد يشكل مناسبة تجمع اللبنانيين حول خط بشير ومشروعه، وهو خط الكتائب والقوات.
2: كانت الزيارة اليوم ممتازة عند الحكيم كرمال أولا نهنيه على كلمته بذكرى شهداء المقاومة اللبنانية، وبنفس الوقت لدعوته إلى المهرجان يلي عم بتقومه مؤسسة بشير جميل على ساحة سيسين نهار الأحد، ويكون حضور يقدر يجمع كل اللبنانيين على خط ومشروع بشير يلي اليوم نحن بنعتبره هو الخط المنتصر، ويلي اليوم نحن ككتائب وكقوات منمثله وبدنا نحققه بهيدي الدولة الجديدة. وشكرا.
1: ترأس رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي جلسة لمجلس الوزراء لاستكمال النقاش في مشروع قانون الموازنة العامة. وزير الإعلام بول مرقس تلا مقررات الجلسة التي ناقشت أرقام اعتمادات الوزارات على أن يستكمل درس باقي البنود لإقرار مشروع الموازنة العامة، مؤكدا أنه لا يتم استحداث رسوم أو ضرائب جديدة.
3: بآخر مستجدات المباحثات الجارية مع مفادي قدامى القوات المسلحة والقطاع العام، وتم إفادة عن مقترحات قيد التداول معهم في ضوء الرؤية المشتركة اللي عم نتوصلها في قراءة الأرقام، أرقام الموازنة، والبحث عن الحلول المناسبة. وخلافا لما يتم تداوله، أوضح معالي وزير الاتصالات أنه لم يصدر أي قرار بتغيير الوضع الراهن فيما يتعلق بعمليات تشريج خطوط الخليوي. عكف المجلس على درس بنود الموازنة اللي كان مضى فيها منذ الجلسات السابقة، ودخل في ما يسمى تكييف الرسوم والضرائب وملائمتها مع سعر الصرف. يعني مش استحدث رسوم أو ضرائب جديدة، ولكن صار في تكييف لهذه الرسوم كي تتوائم مع سعر الصرف، ومن ثم ذهب إلى مناقشة أرقام الوزارات، يعني مبالغ الاعتمادات المرصودة لكل وزارة بوزارتها. وسيستكمل الدرس في غضون الأيام المقبلة.
0: نفذت الأجهزة الأمنية اللبنانية مداهمة لأحد مستودعات المخدرات في منطقة البقاع، وأسفرت العملية عن توقيف عدد من الأشخاص من بينهم سليمان هلال الأسد، وهو ابن عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. أضافت المصادر أن الجانب السوري طلب من لبنان تسليم سليمان هلال الأسد على خلفية اتهامات بتورطه في جرائم قتل داخل سوريا وتهريب المخدرات من الأراضي السورية.
1: عين على العالم. دانت الخارجية السورية بأشد أو السعودية عفوا بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بمسيرات عدة أتي من العراق، نتج عنها إصابات بشرية وبعض الأضرار في الخط أدت إلى توقفه احترازيا.
0: وفي استجابة سريعة للتطورات الأخيرة، وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالتحقيق مع قيادة عمليات ميسان بعد ثبوت انطلاق اعتداءات استهدفت السعودية من المحافظة، كما قرر إقالة قائد عمليات ميسان وأمر بإغلاق منافذ الشلامشة والشيب ومندلة مع إيران بشكل كامل، فيما يستمر العمل في منفذي زرباطية والمنذرية.
1: وجاء القرار بعد ساعات من تأكيد الحكومة العراقية رفضها أي اعتداء يمس أمن السعودية أو يسيء إلى العلاقات بين البلدين، وبعد إعلانها فتح تحقيق عاجل في ملابسات الهمجمات وتحديد الجهة التي نفذتها.
0: استهدفت القوات المسلحة اليمنية عناصر وعربات تابعة لميليشيا الحوثي على طريق المخا ذباب بالتزامن مع قصف عنيف طال عتاد الميليشيا في منطقة ذباب، وإلى مستشفى باجل في محافظة الحديدة وصلت 43 جثة لعناصر من المتمردين الحوثيين سقطوا جراء ضربات نفذتها القوات الجوية اليمنية. في المقابل قالت 4 مصادر حكومية يمنية أن الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن وصلوا إلى جزيرة بريم الاستراتيجية في مضيق باب المندب.
1: إلى سوريا، حيث انفجر مستودع ذخائر معدل الإتلاف فجر اليوم شمال غرب مدينة الضمير في ريف دمشق، وهو من مخلفات النظام البائد، واقتصرت الأضرار على الماديات.
0: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن إيران حصلت على صور أقمار صناعية عالية الدقة لقاعدة في الأردن من جهة صينية قبل تنفيذ هجوم في تموز الماضي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين.
1: ولم تكشف المصادر الأمريكية هوية الجهات الصينية التي قالت إنها زودت إيران بالصور، كما لم تتهم الحكومة الصينية بالتورط المباشر في العملية.
4: بعيدا من السياسة،
0: بعد 25 عاما على هجمات 11 أيلول 2001، عاد البرجان التوأمان إلى أفق نيويورك لليلة واحدة، ولم يعود مبنيين من الفولاذ والزجاج، وإنما تشكل من 2977 ضوءا ارتفعت فوق مياه الميناء وحولت السماء إلى نصب تذكاري مؤقت.
1: وبدت الأضواء في صورة لولب يتحرك صعودا ثم تجمع تدريجا لترسم البرجين بحجمهما المعماري الكامل، وظهر المبنيان للحظات في المكان الذي تحفظهما فيه ذاكرة المدينة، ثم عاد إلى الظلام.
0: ووفقا للجهة المنظمة، صمم العمل بمشاركة أفراد من عائلات الضحايا وناجين ومستجيبين شاركوا في عمليات الإنقاذ.
4: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس الصيفي رطب وحار نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها بالداخل وعلى الجبال حتى الخميس المقبل، حيث بيتحول لمتقلب مع تساقط بعض الأمطار وانخفاض بالحرارة. طقس اليوم صافي لقليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع بالحرارة، وبترتفع أيضا نسبة الرطوبة يلي بتزيد الشعور بالحر بالمناطق الساحلية.
0: في الختام إعادة للعناوين: الجنوب أنفاق تدمر، روايات تضلل، وجيوب اللبنانيين تحت النار. أرجاء للمحادثات اللبنانية الإسرائيلية إلى تشرين الأول. اتهامات أمريكية للصين بتقديم معلومات استخباراتية لإيران، والعراق يغلق معابر حدودية معها. الصباحية الأولى انتهت، أخرجها تونس فير. نلتقي بعد قليل في لبنان اليوم. إلى اللقاء.

0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.
1: تحية صباحية جديدة من لبنان الحر، برنامج لبنان اليوم مع كارلا عيد الصيفي.
0: عناوين الصحف.
1: البداية مع صحيفة النهار، المنطقة الأمنية تتسع وتضيق بعد تفجيرات علي الطاهر. الديار عنونت الوضع المعيشي لمس الخطوط الحمراء والحكومة باقية. الأخبار، العام الدراسي يطرد النازحين. صحيفة الشرق عنونت بعد تفجير علي الطاهر لا موعد لمفاوضات روما. أما نداء الوطن فعنونت المفاوضات مترنحة، الموعد المعلن إسرائيليا غير مؤكد أمريكيا. اللواء، الشرعية تعاهد الجنوبيين من النبطي والاحتلال يمهد لتصعيد جديد. الجمهورية بعد علي الطاهر غموض وقلق. إلى الأنباء الكويتية، عون من مجلس الوزراء إلى أهلنا في النبطية وصور وعرب صليم، وصلتنا نداءاتكم وآن الأوان لكي تعود الدولة إلى الجنوب. الرأي الكويتية عنونت الرئيس اللبناني يؤكد أهمية تطوير مرفأ بيروت لاستعادة لبنان موقعه الاقتصادي. أما الجريدة الكويتية فعنونت اختبار جديد للبنان في النبطية وواشنطن غير راضية عن حصر السلاح. إلى الشرق الأوسط، كاتس يعلن حدودا أمنية إسرائيلية جديدة مع لبنان.
0: أسرار الصحف من لبنان الحر.
1: البداية مع أسرار اللواء، أدى تدخل وزير محسوب على جهة نيابية حزبية إلى تضييع مركز عربي كان مرجع كبير يأمل في إسناده إلى سفير سابق في دولة كبرى. كادت تفجيرات أنفاق علي الطاهر أن تحدث انفجارات في بيئة معروفة من زاوية خطورة ما حدث. وأيضا في أسرار اللواء، يدور خلاف غير خفي بين مرجعين على خلفية تفرغ أو عدم تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية والحسابات المرتبطة بمرحلة ما بعد هذه الخطوة. إلى أسرار نداء الوطن، التنافس السري على خلافة مرجعية شيعية بلغ أشده بين نجل مدعوم من والدته وآخر يحاول نسج علاقات مع شخصيات كانت ضمن النظام الأمني قبل عام 2005، والفيصل سيكون من سيربح معركة الترشيح في دائرة جنوبية. مازح أمين سر دولة الفاتيكان بيترو بارولين الشيخ محمد علي الحاج العاملي الذي كان ضمن وفد الشخصيات الشيعية التي التقته قبل أيام، وقال له بعد أن لاحظ عباءته البيضاء: ثوبك يشبه ثوب البابا. مصادر دبلوماسية عربية فاعلة قصدت إيصال رسالتين إلى المعنيين، الأولى نواف سلام خط أحمر، والثانية التحذير من فخ جدي يحضر في جلسة المساءلة لإسقاط الحكومة. إلى أسرار الجمهورية، تحدث أصحاب الاختصاص عن أن القطاع الاستشفائي يدخل مرحلة ضغط إضافية بسبب المستحقات وتكاليف التشغيل. كانت لافتة البيانات الصادرة من قبل السفارة الأمريكية في لبنان المهنئة بقانوني الإعلام وإعادة هيكلة المصارف، فيما لم تصدر أو تصدر أي بيان تهنئة أو تأييد لقانون العفو على صفحاتها الرسمية حتى الآن. ألمح دبلوماسي غربي في خلال حديث عن لبنان أن أحد الأسباب الرئيسة لعدم عودة الاستثمارات الأجنبية إلى لبنان هو القطاع المصرفي المتعثر، وأن السبب الرئيس لتعثر هذا القطاع هو ملاك المصارف ومجالس إداراتها. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم، نشكر الزميل توني صفير على إخراجه ونشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: عانى اللبنانيون الأمرين من التنظيمات المسلحة غير الشرعية على مدى العقود الأربعة الأخيرة وفي تليعتها أجنحة حزب الله، ما أعاد بلادنا عشرات السنوات إلى الوراء وأفقرها وضرب أنظمتها السياسية والأمنية والاقتصادية بفعل شل الدولة وحالة عدم الاستقرار المستمرة وبفعل الحروب المتتالية، حروب لم يكن للبنانيين لا ناقة ولا جمال فيها.
0: بلا رحمة.
1: هل انتشار الجيش في النبطية بداية ناعمة لتنفيذ قرار حصر السلاح؟ وهل هذه الإجراءات مرتبطة فقط بمؤتمر باريس للجيش؟ وما أسباب تأخير الجولة الثامنة من المفاوضات؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع الصحفي علي حميدي.
0: بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

0: الخبر السابعة والربع.
1: كشف مسؤول أمريكي عن تأجيل المحادثات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية والتي كان مقررا عقدها في روما الأسبوع المقبل إلى تشرين الأول، بالتزامن مع التحضير لاجتماع بين سفيري البلدين في واشنطن. وقال المسؤول الأمريكي إن سفيري إسرائيل ولبنان سيجتمعان في مقر وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع المقبل في خطوة تبقي قنوات الاتصال مفتوحة على الرغم من إرجاء جولة المحادثات، مشددا على أن الإطار الثلاثي يظل الآلية الوحيدة الفعالة للتعامل مع الملفات العالقة، ما يشير إلى تمسك واشنطن بمواصلة الوساطة بين الجانبين على الرغم من الخلافات والتوترات الميدانية.

0: الحر.
1: برجك اليوم
0: على لبنان الحر.
1: يوم جديد بيطلع علينا إن شاء الله يكون مبارك. مني ومن فريدي منصبحكم بألف خير. برج الحمل اليوم أنت بدك تنبسط، بس في شغلة معلقة عم بتضل توين براسك، خلصها وارتاح وبعد عمول يلي بتحبه بلا تأنيب ضمير. برج الثور، يعني برنامجك اليوم مثالي، بيت، نوم، أكل وراحة، كله هيدا أنت منك مخطط لإله، فخليك مرن ويمكن تنبسط أكتر مما أنت متوقع. برج الجوزاء، عندك فضول تعرف شو عم بيصير حواليك، بس دير بالك انك تدخل بموضوع ما خصك فيه. انت لك اليوم انك تقوم بشغلك مش بالتحقيقات، عاطفيا ضحكة او مسحة ممكن تقربك كتير من شخص عزيز. برج السرطان، يوم عائلي بامتياز، يمكن يصير في نقاش بس نهايته رح تكون اهدى من بدايته، وفي شخص بحاجة لحتى تحسسه انه هو منه لحاله. برج الأسد، بدك تطلع شوي لتشوف الناس وترجع تستعيد مزاجك، يوم مناسب لإلك وفي احتمال تسمع مديح أو خبر بخليك راضي عن حالك، بس ما تنسى تعطي فرصة لغيرك لحتى يقدر يلمع كمان بدوره. برج العذراء، اليوم عندك رغبة لحتى ترتب كل شيء حتى لو الناس حواليك، أنت بحاجة لأنك ترتاح، مش كل شيء بحاجة لجدول، عاطفيا خليك لين. برج الميزان، يوم حلو بالإجمال للقاء أو سهرة أو قعدة ممكن تغير لك مزاجك، في شخص ممكن يفاجئك بتصرف أو كلام ما كنت متوقعه. برج العقرب، يوم أنت بدك يكون هادي، خاصة أنت بحاجة لتكون بعيد عن الناس الحشورة، عندك شي خاص ما بدك تحكي عنه ومن حقك طبعا، بس ما تقطع الكل لأنك متضايق من شخص واحد. برج القوس، هنهار رح يحمل لك الحركة والضحك وتغيير الأجواء، فرصة لطلعة أو مشوار رح يزين لك نهارك مع الأصحاب والأحبة. برج الجدي، لأول مرة من فترة بتحس إنك قادر إنك تفصل عن الشغل وعن المسؤوليات، فاستغلها نهار لحتى ترجع تجدد طاقتك لأنه الأسبوع اللي جاي بده تركيز. برج الدلو، مفاجأة صغيرة ممكن تقلب نهارك للأحسن، شخص بيتواصل معك أو خبر بيوصل لك وبيفتح لك باب تفكير جديد. أخيراً برج الحوت، عاطفتك اليوم عالية وبدك اهتمام واضح، ما تنطر من الناس يخمنوا انت شو بدك، احكي لأنه يلي بحبك ما عنده أبداً فكرة عن شو عم بدور ببالك إذا انت ما حكيت. برجك اليوم
0: على لبنان الحر.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: مراية، بس مراية السما وين؟ على الأرض. بالوقت ذاته صحراء. كيف؟ حقك تعرف إنه صحراء الملح أيوني ببوليفيا هي بالأصل أكبر مسطح ملح بالعالم. يقال إنه بس تهطل الأمطار هنيك تتجمع طبقة من المي فوق سطح الملح الأبيض، وبيخلي الأمر كأنه مراية طبيعية تعكس كل شيء، السماء والغيوم والجبال. يعني تخيلوا قديش في ناس بيروحوا لهونيك بس حتى يصوروا الطبيعة وهالمراية الغريبة العجيبة. فالصحراء هي على ارتفاع تقريباً حوالي 3650 متر فوق سطح البحر. بس الأهم إنه أيوني مساحتها تشبه مساحة بلد نحن منعرفه ومنه كتير مراية. عم نحكي عن مساحة هي 10582 كيلومتر مربع.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: بلا رحمة.
1: هل انتشار الجيش في النبطية بداية ناعمة لتنفيذ قرار حصر السلاح؟ وهل هذه الإجراءات مرتبطة فقط بمؤتمر باريس للجيش؟ وما أسباب تأخير الجولة الثامنة من المفاوضات؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع الصحفي علي حميدي.
0: بلا رحمة مع دونيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.
2: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by PromoFair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: وأخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل أند ريزورت بيروت.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة أريال 8 كيلو ب 16 دولار و 90 سنت، مناعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب 4 دولار و 70 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الصباحية الثانية. بعد تفجير علي الطاهر الجنوب على فوهة التصعيد، في شكل مفاجئ الرئيس جوزيف عون في النبطية، إرجاء للمحادثات اللبنانية الإسرائيلية إلى تشرين الأول، الموت يغيب الأبات نعمان، اتهامات أمريكية للصين بتقديم معلومات استخباراتية لإيران، والعراق يغلق معابر حدودية معها.

متابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

0: التفاصيل من لبنان الحر. الجنوب لا مؤشرات حتى الآن على أي حلحلة أو انفراج، وفي أعقاب تفجير أنفاق علي الطاهر تبدو الجبهة أمام مرحلة جديدة من التصعيد، فيما يستمر حزب الله في التعامل مع الجنوب وكأنه مساحة نفوذ مفتوحة لمشاريعه الخارجية. في المقابل تسعى الدولة جاهدة ولو بخجل لحماية ما تبقى، وفي هذا الإطار حط رئيس الجمهورية جوزيف عون صباح اليوم في النبطي. وفيما تتواصل الرسائل العسكرية على الأرض، تتقدم لغة الانتظار على مسار التفاوض مع إجراء المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى تشرين الأول وما يعنيه ذلك من تمديد للجمود.
1: إذن وسط تدابير أمنية مشددة، وصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون صباح اليوم إلى السراي الحكومي في النبطية، يرافقه قادة الأجهزة الأمنية.
2: إلى هون مع قادة الأجهزة الأمنية وقائد الجيش، هو لنقلكم نحن حدكم، نحن مجبورين فيكم، نحن مجبورين نأمنا، جاي لكم نحن حدكم.
0: في الأثناء، الجنوب عاش ليلة أخرى من الغارات والتفجيرات، واستهدفت سلسلة غارات بلدات القنطرة، قضاء مرجعيون، دوحة كفر رمان، قضاء النبطية، وادي زبقين، والمنصوري، قضاء صور.
1: إلى ذلك استهدف قصف مدفعي فجر اليوم النبطية الفوقة ووادي السلوقي ووادي الحجيرة، دوحة كفر رمان، وتلة الدبشة، والمنصوري.
0: في الأثناء واصلت إسرائيل التهليل لعملية تفجير تلال علي الطاهر، وقال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير لن يحصل أي تقدم في الاتفاق المبرم بين إسرائيل ولبنان إذا لم يكن الجيش اللبناني فاعلا على الأرض، وشدد على أن الخط الأصفر سيبقى تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
1: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن قواته دمرت أكبر موقع إيراني خارج إيران، وفي هذا الوقت سرت معلومات في إسرائيل أفادت بأن نحو 50 عنصرا من حزب الله كانوا داخل تلة علي الطاهر قتلوا في خلال تفجيرها.
0: جنوبا أيضا وجهت بلديات رميش، عين إبل، ودبل نداء عاجلا لوقف معاناة الأهالي وإعادة انتظام القوافل، وطالبت بإعادة وضع آلية تنسيق ثابتة وموحدة بين جميع الجهات، وأبلغ البلديات مسبقا بأي تغيير في التعليمات وتبسيط إجراءات التنقل وزيادة القدرة الاستيعابية للقوافل والعمل على إيجاد ممر إنساني آمن ومنتظم.
1: وطالب أهالي بلدات رميش، عين إبل، ودبل الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها والمرجعيات الروحية والدول والسفارات المؤثرة والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بالتدخل الجدي لوضع حد لهذه المعاناة وتحديد مرجعية واضحة لآلية التنسيق، لأن استمرار تضارب التعليمات والتبريرات وانتقال المسؤولية من جهة إلى أخرى لم يعد مقبولاً.
0: على خط المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وفي وقت أفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية كان بأن جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في العاصمة الإيطالية، وستبحث تشكيل قوة تتحقق من خلو المناطق التجريبية من وجود حزب الله. أكد مصدر رسمي لبناني أن لبنان لم يتبلغ رسميا موعد جولة المفاوضات الجديدة بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل كما تردد، موضحا أن لبنان أبلغ الجانب الأمريكي تفضيله عقد الجولة المقبلة بعد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش الذي سيعقد في باريس في 17 من الجاري، حيث سيتوجه رئيس الجمهورية وقائد الجيش إلى باريس الخميس المقبل لحضوره. وقال المصدر لبنان ليس جاهزا، وتبعا لذلك لا جولة مفاوضات جديدة الأسبوع المقبل.
1: إلى ذلك كشف مسؤول أمريكي عن تأجيل المحادثات التي كان مقررا عقدها في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع المقبل إلى تشرين الأول بالتزامن مع التحضير لاجتماع بين سفيري البلدين في واشنطن. وقال المسؤول الأمريكي إن سفيري إسرائيل ولبنان سيجتمعان في مقر وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع المقبل في خطوة تبقي قنوات الاتصال مفتوحة على الرغم من إرجاء جولة روما.
0: المسؤول الأمريكي شدد على أن الإطار الثلاثي بين إسرائيل ولبنان يظل الآلية الوحيدة الفعالة للتعامل مع الملفات العالقة، ما يشير إلى تمسك واشنطن بمواصلة الوساطة بين الجانبين رغم الخلافات والتوترات الميدانية.
1: وسط هذه الأجواء أكدت الإمارات وألمانيا في بيان مشترك في ختام زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى ألمانيا تضامنهما الكامل مع لبنان، وشددا على دعمهما جهود الحكومة اللبنانية في حصر السلاح تحت سلطة الدولة، كما أكدا أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 وضرورة ضمان سلامة وأمن أفراد اليونيفل.
0: وعلى خط مؤتمر دعم الجيش، تتواصل التحضيرات للمؤتمر الذي سيعقد الأسبوع المقبل في باريس، والذي سيشارك فيه رئيس الجمهورية جوزيف عون وقائد الجيش رودولف هيكل.
1: ويشكل هذا المؤتمر أولى المحطات الخارجية لمساندة لبنان وجيشه بعد قرار الدولة بسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية.
0: وفي المواقف، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني خطوط حمراء ممنوع المساس بها تحت أي عنوان. وأكد بري في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني في خلال المؤتمر التاسع لمنبر الإمام الصدر الثقافي، أكد رفض تحويل الجنوب إلى منطقة عازلة أو حزام أمني وتمسك بحق لبنان في مقاضاة إسرائيل على جرائمها، ورفض أي مسار ينتقص من سيادة لبنان ووحدة أراضيه.
1: في معراب، تسلم رئيس حزب القوة اللبنانية دكتور سمير جعجع من عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل دعوة للمشاركة في المهرجان الذي تنظمه مؤسسة بشير الجميل عشية ذكرى استشهاده في ساحة ساسين الأحد المقبل. الجميل قال إن اللقاء الأحد يشكل مناسبة تجمع اللبنانيين حول خط بشير، وهو خط الكتائب والقوات.
3: كانت الزيارة اليوم ممتازة عند الحكيم، كمان أولاً ننهنيه على كلمته بذكرى شهداء المقاومة اللبنانية، وبنفس الوقت لدعوته إلى المهرجان يلي عم بتقومه مؤسسة بشير جميل على ساحة سيسين نهار الأحد، ويكون حضور يقدر يجمع كل اللبنانيين على خط ومشروع بشير يلي اليوم نحن بنعتبره هو الخط المنتصر، ويلي اليوم نحن ككتائب وكقوات من مسله وبدنا نحققه بهيدي الدولة الجديدة. وشكرا.
1: وصل مجلس الوزراء درس مشروع قانون الموازنة العامة، وعقب الجلسة قال وزير الإعلام بول مرقس:
4: بآخر مستجدات المباحثات الجارية مع مفادي قدامى القوات المسلحة والقطاع العام، وتم إفادة عن مقترحات قيد التداول معهم في ضوء الرؤية المشتركة اللي عم نتوصلها في قراءة الأرقام، أرقام الموازنة، والبحث عن الحلول المناسبة. وخلافاً لما يتم تداوله، أوضح معالي وزير الاتصالات أنه لم يصدر أي قرار بتغيير الوضع الراهن فيما يتعلق بعمليات تشريج خطوط الخليوي. عكف المجلس على درس بنود الموازنة اللي كان مضى فيها منذ الجلسات السابقة، ودخل في ما يسمى تكييف الرسوم والضرائب وملائمتها مع سعر الصرف، يعني مش استحدث رسوم أو ضرائب جديدة، ولكن صار في تكييف لهذه الرسوم كي تتوائم مع سعر الصرف، ومن ثم ذهب إلى مناقشة أرقام الوزارات، يعني مبالغ الاعتمادات المرصودة لكل وزارة بوزارتها، وسيستكمل الدرس في غضون الأيام المقبلة.
0: نفذت الأجهزة الأمنية اللبنانية مداهمة لأحد المستودعات للمخدرات في منطقة البقاع، وأسفرت العملية عن توقيف عدد من الأشخاص من بينهم سليمان هلال الأسد، وهو ابن عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. أضافت المصادر أن الجانب السوري طلب من لبنان تسليم هلال الأسد على خلفية اتهامات بتورطه في جرائم قتل داخل سوريا وتهريب المخدرات من الأراضي السورية.
1: غيب الموت الرئيس العام السابق للرهبانية المارونية الأباتي بولس نعمان مواليد بلدة شرتون عام 32، وهو مؤرخ وباحث من أبرز الشخصيات الدينية والفكرية والوطنية في تاريخ الرهبانية اللبنانية المارونية الحديث. نال شهادة الدكتوراه في التاريخ من الجامعة الجريجورية في روما عام 66، عاد إلى لبنان وعمل في التعليم وإدارة المدارس التابعة للرهبانية، وشغل لاحقا مناصب قيادية وأكاديمية في جامعة الروح القدس الكاثوليك، وله مؤلفات عدة ومذكرات توثق تاريخ الموارنة ومراحل مفصلية من تاريخ لبنان الحديث.
0: البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي سيترأس صلاة الجناز لراحة نفسه في الرابعة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل في دير مار أنطونيوس غزير مقر الرئاسة العامة. تقبل التعازي يوم الأحد في دير وجامعة الروح القدس الكاثوليك من الثانية بعد الظهر وحتى السابعة مساء، ويوم الاثنين في دير مار أنطونيوس غزير من الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساء.
1: عين على العالم. الخارجية السعودية بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بمسيرات عدة آتية من العراق، نتج عنها إصابات بشرية وبعض الأضرار في الخط أدت إلى توقفه احترازيا.
0: وفي استجابة سريعة للتطورات الأخيرة وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالتحقيق مع قيادة عمليات ميسان بعد ثبوت انطلاق اعتداءات استهدفت السعودية من المحافظة، كما قرر إقالة قائد عمليات ميسان وأمر بإغلاق منافذ الشلامجة والشيب ومندلة مع إيران بشكل كامل.
1: وجاء القرار بعد ساعات من تأكيد الحكومة العراقية رفضها أي اعتداء يمس أمن السعودية أو يسيء إلى العلاقات بين البلدين، وإعلانها فتح تحقيق عاجل في ملابسات الهجمات وتحديد الجهة التي نفذتها.
0: إلى اليمن، حيث استهدفت القوات المسلحة اليمنية عناصر وعربات تابعة لميليشيا الحوثي على طريق المخا ذباب بالتزامن مع قصف عنيف طال عتاد الميليشيا في منطقة ذباب.
1: وإلى مستشفى باجل في محافظة الحديدة وصلت 43 جثة لعناصر من الحوثيين سقطوا جراء ضربات نفذتها القوات الجوية اليمنية.
0: في المقابل، قالت أربعة مصادر حكومية يمنية أن الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن وصلوا إلى جزيرة بريم الاستراتيجية في مضيق باب المندب.
1: إلى سوريا، حيث انفجر مستودع ذخائر معدل الإتلاف فجر اليوم في شمال غرب مدينة ضمير في ريف دمشق، وهو من مخلفات النظام البائد، واقتصرت الأضرار على الماديات.
0: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن إيران حصلت على صور أقمار صناعية عالية الدقة لقاعدة في الأردن من جهات صينية قبل تنفيذ الهجوم في تموز الماضي، والذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين.
1: ولم تكشف المصادر الأمريكية هوية الجهات الصينية التي قالت إنها زودت إيران بالصور، كما لم تتهم الحكومة الصينية بالتورط المباشر في العملية.
5: بعيدا من السياسة،
0: بعد 25 عاما على هجمات 11 أيلول 2001، عاد البرجان التوأمان إلى أفق نيويورك لليلة واحدة، ولم يعودا مبنيين من الفولاذ والزجاج، وإنما تشكلا من 2977 ضوءا ارتفعت فوق مياه الميناء وحولت السماء إلى نصب تذكاري مؤقت.
1: وبدأت الأضواء في صورة لولب يتحرك صعودا، ثم تجمعت تدريجا لترسم البرجين بحجمهما المعماري الكامل، وظهر المبنيان للحظات في المكان الذي تحفظهما فيه ذاكرة المدينة، ثم عادا إلى الظلام. ووفقا للجهة المنظمة، صمم العمل بمشاركة أفراد من عائلات الضحايا، وناجين ومستجيبين شاركوا في عمليات الإنقاذ.
5: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: حركة مرور طبيعية عم تتسجل على كل الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت، وأحصت غرفة التحكم المروري عدد الحوادث اللي تم التحقيق فيها بال24 ساعة الماضية، وبلغت 6 حوادث نتج عنها للأسف 10 جرحى.
0: في الختام، قراءة ثانية للعناوين. بعد تفجير علي الطاهر الجنوب على فوهة التصعيد في شكل مفاجئ، رئيس جوزيف عون في النبطية. إرجاء للمحادثات اللبنانية الإسرائيلية إلى تشرين الأول. الموت يغيب ألبات نعمان. اتهامات أمريكية للصين بتقديم معلومات استخباراتية لإيران، والعراق يغلق معابر حدودية معها.
1: إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

يسعون في الوقت الحاضر إلى إخافتكم من اجتياح سوري عبر الحدود الشرقية ليبرروا الحفاظ على سلاحهم. فأولا، هذا ليس واردا في قاموس الدولة الجديدة التي قامت في سوريا بعد نظام الأسد. ثانيا، أن حماية الحدود هي من واجب الجيش اللبناني والقوة الأمنية. أما إذا دعا الواجب فلن نتأخر لحظة واحدة للدفاع عن أراضي اللبنانية كلها كما دفعنا في السابق عن مناطق تواجدنا. فلا داعي لا للخوف ولا للقلق.

0: خبر الثامنة والربع.
1: من النبطية التي زارها مفاجئا برفقة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، أعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون اللامفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، مؤكدا أن الانسحاب وعودة الأسرى والنازحين والأعمار ثوابت وطنية نتعهد بتنفيذها. أضاف: إننا إلى جانبكم ونبحث في تأمين الخدمات الكافة لكم ولبقائكم هنا وتوفير الأمان. ووصل عون إلى السرايا الحكومي في النبطية وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار للجيش اللبناني الذي باشر تمركزه في أحياء النبطية منذ يومين ضمن خطة انتشار الجيش في الجنوب. وتأتي زيارته غير المعلنة اليوم إلى النبطية عقب يومين من تفجير الجيش الإسرائيلي أنفاق علي الطاهر.

0: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة؟ عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
2: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو عارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول، ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.

0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 9:15 في لبنان الحر. صباح الخير إليكم الأخبار.

من النبطية التي زارها مفاجئا برفقة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، أعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون اللامفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، مؤكدا أن الانسحاب وعودة الأسرى والنازحين والأعمار ثوابت وطنية نتعهد بتنفيذها. أضاف: إننا إلى جانبكم ونبحث في تأمين الخدمات كافة لكم ولبقائكم هنا وتوفير الأمان. وتفقد عون مستشفى نبيه بر الحكومي الجامعي في النبطية. وكان وصل عون إلى السرايا الحكومي في النبطية وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار للجيش اللبناني الذي باشر تمركزه في أحياء النبطية منذ يومين ضمن خطة انتشار الجيش في الجنوب، وعقب يومين أيضا من تفجير الجيش الإسرائيلي أنفاق علي الطاهر. من جهته قال قائد الجيش: الانتشار موجود دائما في النبطية وكل البلدات اللبنانية المحررة، ونأمل أن نحرر بقية البلدات وسنتواجد فيها عندئذ أيضا. وفي الميدانيات الجنوبية، استهدف قصف مدفعي فجر اليوم النبطية الفوقة ووادي سلوقي ووادي الحجير، دوحة كفر رمان وتلة الدبشة والمنصوري. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز عن أن الولايات المتحدة طلبت من ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز الإبحار في أوقات محددة فقط لضمان توفير الحماية العسكرية لها، بعدما صعدت إيران من هجماتها على السفن التي تبحر ليلاً. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أعلن إغلاق مضيق هرمز وفرض السيطرة الكاملة عليه، محذراً من أن البلاد تخوض حالياً مواجهة عسكرية حاسمة جراء الاعتداءات المتواصلة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. وأوضح أن قرار الإغلاق جاء كرد مباشر على الاعتداءات الأمريكية والتحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، مشددا على أن طهران تعتبر استمرار الحصار البحري والاقتصادي المفروض عليها بمثابة عمل عدائي مباشر على حد تعبيره. ضرب زلزال بقوة 6 درجتين جزيرة جاوة في إندونيسيا. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار من لبنان الحر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

نريد دولة تحزم وتجزم وتحسم وتحكم، ونرفض دويلة تستجلب الويلات وتتورط وتورط لبنان في حروب الآخرين وتدافع عن إيران على حساب لبنان واللبنانيين. وبين الدولة والدويلة نرفض حتما وقطعا استمرار الدولة العميقة.

0: الخبر التاسع والربع.
1: من النبطية التي زارها بشكل مفاجئ صباح اليوم برفقة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، توجه رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى زوتر الغربية، وكانت أول محطة له في كنيسة البلدة. وكان رئيس الجمهورية قال من أمام مستشفى النبطي الحكومي: نفتخر بطاقم المستشفى الذي صمد على الرغم من الظروف الصعبة وخاطر بحياته لتأمين الحد الأدنى من الخدمات الطبية.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: العلاقات الصحية هي دواء للتوازن النفسي. بتشير الدراسات النفسية أنه وجود العلاقات الاجتماعية من أقوى العوامل اللي بتحمي الإنسان من الاكتئاب والقلق، وهي كمان بترتبط بطول العمر وتحسن الصحة الجسدية. العلاقات الصحية أساس الاحترام، الثقة، الحوار، الدعم المتبادل، القدرة على حل الخلافات من دون إهانة أو عنف. أما العلاقات السامة تتميز بالسيطرة، الغير المرضية، الإهانة، التلاعب النفسي، العزل عن الأسرة والأصدقاء والخوف المستمر. من العلاقات الصحية أنه الشخص بحس بالأمان، بيكون قادر أنه يعبر عن رأيه من دون خوف، وبيحترم الطرف الآخر لآخر حدود. النصايح لألكن اليوم هي: اختار شريك بيحترمك، تعلم مهارات التواصل، حط حدود واضحة، ما تقبل الإساءة المتكررة، طلب استشارة أسرية عند الحاجة. الحب الحقيقي ما بيسبب الخوف، بالعكس بيمنح الإيمان والأمان.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: بلا رحمة.
3: انتشار الجيش في النبطية بداية ناعمة لتنفيذ قرار حصر السلاح، وهل هذه الإجراءات مرتبطة فقط بمؤتمر باريس للجيش؟ وما أسباب تأخير الجولة الثامنة من المفاوضات؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع الصحفي علي حميدي.
2: بلا رحمة مع دونيز رحمة، الساعة 10 الصبح على لبنان الحر.

0: أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب 8.70 دولار، موزات بقر برازيلي الكيلو ب 7.70 دولار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 10:45 في لبنان الحر. صباح الخير، إليكم الأخبار.

من النبطية توجه رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى زوطر الغربية، وكانت أول محطة له في كنيسة سيدة البشارة، حيث عاين من داخلها مواقع انتشار الجيش الإسرائيلي في زوطر الشرقية. عون كان قال من أمام مستشفى النبطية الحكومي: نفتخر بطاقم المستشفى الذي صمد على الرغم من الظروف الصعبة وخاطر بحياته لتأمين الحد الأدنى من الخدمات الطبية. أوقف الدورية من مديرية المخابرات في منطقة رأس العين 3 أشخاص، بينهم أحد المطلوبين بجرم الإتجار بالمخدرات، وفي حي السلم أحد الأشخاص لإطلاقه النار ورمي قنبلة يدوية، وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين والموقوفين بإشراف القضاء المختص. أفادت غرفة تحكم المروري بأنه لن يتم تحويل السير من بيروت باتجاه البقاع صعودا اليوم وغدا، مشيرة إلى أن أعمال التزفيت ستستكمل على جسر المديرج نزولا باتجاه بيروت، والسير سيحول إلى حمانة بين 5 فجرا والخامسة والنصف عصرا. دانت مصر الهجمات التي استهدفت خط أنابيب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في السعودية، مؤكدة أن تلك الهجمات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقوض من أمن واستقرار المنطقة، كما شددت الخارجية المصرية على تضامنها الكامل مع السعودية. بدورها دانت البحرين لاعتداء الحوثي على المملكة. أشاد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي بصمود ميليشيات الحوثي في اليمن في مواجهة ما وصفه بالهيمنة الإمبريالية، وقال إن حزب الله وحماس والحشد الشعبي في العراق سيكشفون عن ردهم الحاسم في الساعة المحددة. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار من لبنان الحر، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

يستغرب البعض قدرتنا على الصبر والتحمل والصمود والمقاومة في كل الأحيان وبإمكانات متواضعة، لكن فاتهم أننا أبناء يوحنا مارون وأبناء التاريخ اللبناني، أننا أبناء مسيرة نضال عمرها أطول بكثير من عمر لبنان الدولة، وفاتهم أيضا أنه غالبا في التاريخ ما أصبح الحجر الذي رذله البناؤون حجر الزاوية، وأن الشباب الذي نكل به وتعرض لكل أنواع الاضطهاد في عز القمع والمنع بات حالة تتقدم واجهة الوطن ويحتضنها شعب تواق إلى الحرية التي سقطتم أنتم بالذات من أجلها. نحن اليوم نحصد ما زرعتم باستشهادكم ورويتم بدمائكم، ولذلك لم نخشى المواجهة يوما ولم نتراجع يوم تألب وانقض علينا الأشرار والمنتفعون، وتمسكنا بالرجاء والأمل في قلب المواجهة مع محور السلاح والهيمنة، وخضنا الاستحقاقات على أنواعها وانتصرنا فيها حيثما خضناها.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان 1,679,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,697,000 ليرة، المازوت 1,539,000 ليرة، أما الغاز فمليون ومية وتسعين ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
0: بلا رحمة.
5: انتشار الجيش في النبطية بداية ناعمة لتنفيذ قرار حصر السلاح، وهل هذه الإجراءات مرتبطة فقط بمؤتمر باريس للجيش؟ وما أسباب تأخير الجولة الثامنة من المفاوضات؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع الصحفي علي حميدي.
0: بلا رحمة مع دنيز رحمة، الست 10 الصبح على لبنان الحر.

0: صباح الخير، صباح الخير. حلقة جديدة من برنامج بلا رحمة، معي أنا دنيز رحمي فخري، إن شاء الله تكونوا بألف خير. الحدث منذ قليل زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى النبطية وإلى زوطر الغربية، طبعا لابد من التوقف عند هذه اللفتة الرسمية إلى هذه المنطقة التي تتعرض منذ حوالي الأسبوعين إلى اعتداءات مستمرة إسرائيلية. حضور الدولة اللبنانية المنقذة وحدة إلى المواطن الجنوبي ربما هي تكون الرسالة الأوضح والأفعل في هذه الأيام. طبعا مواضيع كثيرة سنطرحها على ضيفي الأستاذ الكاتب الصحفي الإعلامي الصديق علي حمادي. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: كيفك أستاذ حمادي؟
1: صباح النور لكل مين عم بيسمعنا وكل مين عم بيشوفنا.
0: صحيح، صباح الخير لكل المواطنين اللبنانيين، على أمل أنه يضل عندهم أمل، لأنه يعني أيام صعبة، ظروف صعبة
1: طبعا،
0: فقدوا الأمل، صار في شوية أحباط أو كتير من الأحباط. خليني بلش بزيارة رئيس الجمهورية اللي هي الحدث الأبرز هلأ بساعات الصباحية اليوم، كيف تقرأ هالزيارة؟
1: يعني هذه زيارة مهمة، زيارة مهمة وما بيسوى وما بيصير الواحد يقلل من أهميتها. أولا هيدي رسالة لأبناء الجنوب أنه الدولة جادة في الوقوف إلى جانبهم، كان عم بيقول لهم لما كان عم بينحكى معه هو عم بيشوف مواطنين، قال لهم نحن إلى جانبكم. طبعا إلى جانبكم رح يطلع كتير أصوات تقول كيف وين وشو عملتوا، وهذا في ممكن يكون في انتقادات، لكن هذه رسالة للقول بأنه الدولة لا تتراجع ولن تتراجع، أو رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، الحكومة، أغلبية الحكومة خلينا نقول، ما رح يتراجعوا عن خيار الخيار السيادي وعن خيار بسط السيادة، حتى لو كانت الإمكانيات ضعيفة وحتى لو كان في عرقلة. العرقلة هي من جهتين، طبعا في العرقلة الإسرائيلية إلى ظروفها وإلى إلى قصتها نحكي عنها، لكن في العرقلة من الداخل، هناك فريق متمرد على الشرعية اللبنانية، هناك قرارات اتخذت من قبل الشرعية اللبنانية في 5 و7 آب 2025 وفي 2 آذار 2026 واضحة المعالم ومتصلة بمسألة السيادة وبسط السيادة. نزع السلاح، حصر السلاح هو نزع السلاح، ومش بس سلاح حزب الله، كل سلاح غير شرعي على الأرض، لأنه سلاح حزب الله هو سلاح غير شرعي شئنا أم أبينا، وحتى لو ضلوا ينظموا شعر من الآن حتى نهاية الدنيا، وحتى لو رجعونا على أساطير القرون الوسطى قد ما بدهم، هذا سلاح غير شرعي وهذا سلاح متمرد وهذا تنظيم متمرد على الشرعية اللبنانية، وأكثر من الشرعية اللبنانية على الأكثرية الساحقة من اللبنانيين من كل المكونات اللبنانية. صحيح أنه هو له قاعدة شعبية جدية، جمهور كبير بأحد المكونات الكريمة العزيزة، صحيح، هذا لا يعني وهذا لا يمنحه ولا يمنح أحد من مناصريه الحق بالقول أنه يستطيع أن يتورط ويورط لبنان بمغامرات خطيرة مثل اللي صارت على الأقل 3 مرات بآخر ضربة. 2006 مغامرة وتوريطة، 2000 بالرغم من النصر الإلهي، وهذا كله هذا نظم شعر. النتائج واضحة، ونتائج البعيدة المدى تبينت سنة 2023 24 25 واليوم 26 نتائج هذه المغامرات. حرب الإسناد الأولى ب 8 أكتوبر 2023، حرب الإسناد الثاني لإيران والثأر لدماء مرشد إيران. شو قلنا علاقة مرشد إيران؟ شو قلنا علاقة؟
0: هن إلون علاقة.
1: أوكي، وإذا إلون علاقة هذا لا يبرر أن تتورط في حرب وتؤدي أولا إلى عودة الاحتلال، أعدتم الاحتلال. تسببتم بإعطاء ذريعة، بدي أعتبر أنا أنه إسرائيل مثل ما عم تقولوا أنتو
0: كانت محضرة،
1: أنه إسرائيل سيئة النية وإسرائيل تريد الشر بلبنان كله، بدي كله بدي سلم فيه جدلا، بينحكى إيه أو لا، في وجهة نظر بهالموضوع، بدي أعتبر أنه معكم حق بكل سرديتكم. هذا الموضوع أدى، هذه المغامرة
0: ذريعة
1: أدت، عطت ذريعة أولا لاجتياح لبنان، اجتياح جنوب لبنان 700 كيلومتر مربع محتلين، إقامة حزام أمني ممسوح تقريبا ثلاث أرباعه ممسوح من الأرض،
0: كنا بالأزرق صرنا بالأصفر، رمادي
1: والرمادي، وأضف إلى ذلك أعطت ذريعة بضربات قاسمة لكل الوضع اللبناني، يعني بجنوب وبرات الجنوب، وضرب الاقتصاد ومواصلة ضرب الاقتصاد وكرسحة الاقتصاد اللبناني، التأثير على الداخل اللبناني اللي أيضا يعني هز البلد، صلوا البلد مهزوز ثلاث سنين بسبب مغامرات حزب الله. هيدي مختصر الحديث، كل ما يقال عكس ذلك هو عبارة عن إما
0: شعر.
1: إما شعر، إما جنون، إما يعني ترهيب لبقية اللبنانيين. ولذلك رسالة رح
0: نحكي
1: رئيس
0: عن
1: الجمهورية
0: الترهيب، رح نحكي
1: كتير
0: عن جدول سلاح حزب. برجع لزيارة رئيس الجمهورية، هلا سبق زيارة فخامة الرئيس إلى النبطية انتشار للجيش اللبناني،
1: تحرك خلينا نقول بالنبطية،
0: يعني قيل بالنبطية
1: هني موجودين، أعطيت الأوامر لقطعة الجيش اللبناني أنها تتحرك،
0: يتوسعوا أكثر، يبينوا،
1: يعني تظهر، تظهر من تجمعاتها وتنزل بالشارع بين الناس. طيب. وتنظر على مرأة من الإسرائيليين وبمعرفة الأمريكيين أنه الدولة أخذت قرار. ونحن من يومين كان معنا خبر كصحفيين وإعلاميين من مصادر يعني كانت موثوقة أنه أخذ القرار بنشر الجيش والمؤسسات الأمنية قبل ما يبلشوا ينزلوا على الشارع.
0: طيب عظيم، هل اليوم يكفي نشر الجيش لنشر الجيش؟ يعني قال دكتور سمير جعجع ندعو الجيش مش بس إلى الانتشار، إلى تنفيذ قرار الحكومة باثنين أدار تفكيك بنى العسكرية والأمنية لحزب الله. يعني إذا عم بيفوت الجيش هيك وينتشر ويبين، أنه هل هذا يكفي؟
1: هذه البداية لا يكفي. أولا لا يكفي، هذه بداية، أولا بدك تنقذ المدينة من اجتياح، لأنه كما قال دولة الرئيس نبيه بر امبارح، كنا عم نحكي تحت الهواء، عطى مؤشر خطير، ويجب على نأمل من كل المعنيين بحزب الله ومن الطائفة الشيعية الكريمة وأركانها ووجوهها ووجهائها أنه يتمعنوا بهالجملة المفتاح.
0: أي جملة؟
1: الجملة التي تقول أنه إسرائيل إذا أرادت تستطيع أن تحتل
0: تتوسع.
1: أن تحتل مناطق مش أراضي أو
0: إضافية، مناطق
1: أو قرى، مناطق جديدة. بمعنى آخر أنه يعني فتحت البلد والأراضي اللبنانية أمام،
0: يعني الفيتو الأمريكي حتى صائت بكلام الرئيس نبيه بري، وكأنه
1: لا مش لا
0: يعني أنه الضغط الأمريكي اللي عم بيصير،
1: الأمريكان منعين الإسرائيليين يروحوا قد ما بدهم، يعني ما عم بيفتحوا لهم قد ما بيريدوا، لو تركينوا للإسرائيليين كانوا صاروا على الدمور وربما على أبواب بيروت، وكانوا صاروا على طريق الشام، وهن عندهم قدرة ينزلوا على منطقة البقاع الغربي ويطبقوا عليها من عدة محاور على الأقل من سوريا. ما قاعدين فوقها، قاعدين فوقها، ما لهم معاد عنا. فلذلك الكلام نبيه بري، الرئيس نبيه بري، كلام يجب التوقف عنده، أنه جماعة ما فيكن توقفون بقى، فتوا بالحيط، عم بيحكي ضد الإطار،
0: اتفاق الإطار،
1: هيدا وبس. شو عم بيقول؟ مثل خطابه اللي قاله بذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، قال نحن يعني نمارس ديمقراطيا معارضتنا، مش عم ما عم بيوقف ويكسور فيها، وما عم بيعرقلها ومش عم
0: بس ما عم بيعمل شيء كمان ليساعد بتسليم السلاح.
1: لا لا هو
0: شو عمل الرئيس بري بموضوع حصر السلاح؟ لا بس كمان إنه إذا حضرتك عم بتقول إنه هالقد متفهم الرئيس بري الواقع، وهي رسالة تحذيرية أكيد للحزب مش لحدا تاني، يعني مش للفريق الآخر يعني طبيعي. وبالتالي
1: عم بيقول لهم إنه قضيتكم خاسرة السلاح. هلا بصرف النظر يعني اللي عم يسمعونه ما يفكروا عم نجي نعمل دعاية للرئيس نبي بري، في ناس كتير بتنتقده وكل شيء، بس هيدا جملة هيدي فاتت بقلب حزب الله ولي افهم حزب الله وقادة حزب الله علنا انه انتبهوا ما بقى بيوقف هيدي محدلة رح تاخدكن وتاخد كل الطائفة وتاخد كل منطقة الجنوب، وهيدي كل الشعارات مسيو قماطي على مسيو ما بعرف مين
0: بارح
1: يعني حكوجية صايرين حكوجية صايرين.
0: نائب حسين الحاج حسن غضبنا والغضب والغضب قاتل
1: الغضب على مين؟ الغضب على الداخل اللبناني مش على إسرائيل. على إسرائيل ما عم بيعلوا راسهم يسمحوا لنا فيها. شاطرين شاطرين
0: وين إيران حتى
1: يشتموا رئيس الجمهورية يشتموا رئيس الحكومة يشتموا الحكومة يشتموا مين اللي عم بيقولوله من الأساس من الأساس من الأساس إياكم وإياكم أن تستدرجوا إلى حرب. هيدي عم نحكي بعد 8 أكتوبر. حتى أصدقائهم في كتير من الناس اللي أصدقائهم قالوا لهم إياكم انتبهوا هيدا رح تفوتوا بفخ كبير. ما سألوا أنه مين أنتم من أنتم من أنتم أنتم تافهون أنت تافه أنت تافه. عال التافهين بالنتيجة تبين أنه كان معهم حق، والعباقرة تبين أنه حساباتهم كانت غلط.
0: طيب شو رح يعمل الجيش بالنبطية برأيك؟ رح يكتفي بهيدي العراضة العسكرية وحضور اللي طبعا مطلوب، وهو عم بيقول الجيش ما حدا يفسر هذا التحرك بمكان آخر، لا نحن أساسا موجودين، كأنه كمان عم بيبرر أنه أنا ماني فايت أعمل شيء، ماني فايت طبق قرارات الحكومة. يعني أنا فهمت بيان الجيش،
1: بيان الجيش بيان الجيش هو بمكان ما لطمأنة مناصري ربما حزب الله أنه مش فايتين نشتبك مع حزب الله. لكن انتشار الجيش يجب أن يكون بداية، يعني أولا الجيش ما نزل قطعات يعني قطعات من الجيش إضافية ما نزلت، هو موجودين
0: هني موجودين هنيك
1: هولي بلشوا يتحركوا ليقولوا لا إسرائيل أنه نحن أخذنا قرار أنه نمسك المدينة. الآن العبرة هي بما يلحق اللي هو أنه السيطرة مش سيطرة فوق الأرض وتحت الأرض في
0: أنفاق وما
1: أنفاق
0: ولا ندري ماذا يوجد،
1: وحزب الله عم بيوقف وراء خلف الجيش وخلف المدنيين لا يرجع يورطهم ويورط مدينة النبطية بمغامرة طويلة.
0: يعني الصورة عم تطلع وكأنه الجيش عم يحمي الحزب، يعني عم بيفوت وبيحمي الحزب.
1: ما بيقدر يحمي لأنه إذا اتخذ قرار باجتياح النبطية سوف يتم اجتياح النبطية بوجود جيش أو بعدم وجود الجيش، وبالآخر الجيش رح يضطر ينسحب أو بيواجه أو بينسحب most likely رح ينسحب إذا غامر حزب الله مرة أخرى وتمنع عن الخضوع للقانون والخضوع لمسألة بسط سيادة الدولة وحدها دون شريك فوق الأرض وتحت الأرض.
0: كان عنده فرصة حزب الله بعلي طاهر، عرض عليه مسألة تسليمها للجيش اللبناني،
1: رفضها وهيها بجولوا إياها بوجهوا يعني أوكي أخدوها.
0: هل بتعتبر يعني
1: قتلوا كانت عشرات الموجودين كانوا قبل، وربما هني عم بيقولوا الإسرائيلية ما بعرف أدي قد يكون دعاية عسكرية بتعفي في بروباغندا، وأنه دفنوا كم مجموعة دفنوها مع الجوة
0: تحت الردم
1: تحت الردم أوكي فجروها ودفنوهم تحت
0: أوكي. بس وين الحرس الثوري اللي كان موجود؟ وين العناصر اللي كانت موجودة؟ هل
1: هناك
0: يعني
1: معلومات
0: هل هل هل ترك لهم ممر أم آمن؟ لأنه في حكي إنه وكأنه صار ديل مع إيران.
1: قد يكون لأنه سمعنا بعض المعلومات ولسنا متأكدين منذ بضعة أيام إنه بالأيام الأخيرة قبل سقوط قبل إعلان سقوط يعني قبل ما الجنرال قائد الفرقة 36 الإسرائيلية يعلن سقوطه أو السيطرة العملياتية على هذه المنشأة أو على هذه التلة، خرجت مجموعة إيرانية من منطقة الجنوب، ما بيعرفوا من وين، مش مؤكد إذا كانوا بعلي الطاهر، وبعضهم ذهب إلى المطار بهويات
0: لبنانية
1: لبنانية، وخرجوا وذهبوا إلى تركيا، ظهروا من لبنان كله لأنه بيقتلوهم، يعني ما فرق معهم لسه.
0: طيب إذا حزب الله
1: وين إيران؟
0: وين إيران؟
1: وين إيران؟
0: وين إيران ما دافعت عن علي الطاهر وكان إيران؟ على أساس هذا الموقع الاستراتيجي وهيدي خط أحمر
1: مسيو قاليباف
0: عم بينسق مع الشباب على الخطوط الأمامية،
1: بيحكي معهم على التليفون كل يوم لجماعة علي الطاهر ومدري شو. وينون الانفلونسرز العظيمين تبعول الحزب ومقربي الحزب انه اقتصاد هون واقتصاد هون؟ علي الطاهر هي محور وكفر تبنيت
0: ولن تسكت
1: محور إيران. العالم وهذا شو يعني؟ ليش بيسترجوا الإيرانيين يضربوا على الإسرائيلية؟ خليه يضربوا على الإسرائيلية، ليه عم يضربوا على الأردن؟
0: حركوا الحوثي، حركوا العراقيين، امبارح العراقيين ضاربين من العراق ضاربين
1: السوبر تانكر التانكرز
0: بالسعودية، وهذه مسألة خطرة
1: نحكي فيها، بس التانكرز يعني الكي سي 135 يعني التانكرز الطائرات اللي تزود بالمحروقات المقاتلات الأمريكية التي تقصف في الخليج، تنطلق جزئيا من تنطلق من عدة قواعد، لكن أساسا تنطلق من قواعد داخل إسرائيل. في حوالي 40 طائرة كي سي 135 وملحقاتها اللي هي 146 هولي اللي بيزودوا الطائرات بالجو ينطلقون من إسرائيل. ليش ما عم بيضربون الإيراني؟ لأنه بيعرف أنه الإسرائيلي دغري بيروح، إذا بعده طيب مجتبى بيروح بيقتلوا مجتبى،
0: إذا بعده طيب
1: إذا ما إذا حقيقي مجتبى ما حدا بيعرف حقيقة مين وينه ومين هو يعني. تانيا بيروح بيضربوا قم، بيروحوا بيضربوا منشآت استراتيجية العلاقة بالطاقة وبالنفط ديركت، وما بيقدروا يعملوا شيء الإسرائيلية وما بيقدروا يوقفوها. والإيرانيين وكل بطولاتهم وعظمتهم هي هيدي قصة الصواريخ الباليستية اللي عم تستهدف كل الدول دول الجوار. لكن خلينا نذكر أنه بين الأمريكيين وبين الإسرائيليين خلال الحرب الأخيرة بقيت طهران محتلة من الجو لأكثر من شهر. بالحرب الأولى مع الإسرائيليين لحالهم الأمريكيين ما كانوا فايتين، فاتوا آخر يومين لما ضربوا المنشآت النووية بالبيتو، بقيوا 12 يوم أول 12 يوم من أول يوم 12 يوم إسرائيل مسيطرة بسلاح الجو على سماء طهران العاصمة. العاصمة 70 طيارة عم بيعملوا مداورة للسيطرة، 30-40 طيارة 30-40 طيارة مداورة فوق سماء طهران وسيطروا على سماء طهران، وما كان الطير ما كان عم بيطير. بازشكيان كان قتل، الرئيس الإيراني كان باجتماع تبع الأمن القومي بإحدى التلال أو إحدى الجبال المحيطة بطهران، ضربوا له المقار،
0: مكان الاجتماع،
1: هرب بازشكيان، هو مخبر هرب بازشكيان، زمط هرب، ظهر على الطريق لقى التاكسي وراح فيه، منه مسترجي النمبر وان يعني
0: الدستور يروح بموكب على أو يتحرك بشكل،
1: طار ياخد تاكسي على الطريق. ما عرفوا التاكسي، ما عرفوه، هو قال طلعت بتاكسي وحملت حالي،
0: كانوا متقدمين جدا بس أوقفوا،
1: وبتعرفي
0: بس كان القرار الأمريكي
1: فري يعني مش لابس كرافات وهذا يعني مثل أي مواطن عادي كاجوال ظاهر مثل ما هو بحياته الطبيعية، وهرب على الطريق.
0: استاذ علي، حضرتك حملت مسؤولية حزب الله انه هو يعني بعده عم بيكابر، عم بيراهن، وطبعا الحزب عم بيراهن على ايران ومراهن على الوقت. هلا مراهنين انه نتنياهو بيصعد بالانتخابات، مراهنين انه ترامب بيفقد الامل او هيك بيزهق. بس كمان اين مسؤولية الدولة، السلطة السياسية؟
1: الرهان الأساسي للإيرانيين هو خروج سقوط نتنياهو، والرهان الاستراتيجي تبعهم هو المماطلة والمد وكسب الوقت حتى نهاية عهد
0: ترامب.
1: لأنه انتبهي، حتى لو خسر النصفية
0: كونغرس
1: إيه حتى لو خسر، أولا لديه ما يكفي من السلطات الرئاسية لكي يزعج الإيرانيين ويتعب الإيرانيين. ليس ما رح يكون مرتاح مثل ما هو اليوم مرتاح، لكن لديه قدرة على الإيذاء. اثنين بدهم ينطروا للآخر للآخر لآخر يوم ليفل ويروح على بيته. بالنسبة لنتنياهو هن يأملوا أنه نتنياهو يروح على بيته، لكن يعني من البديل إذا كان جادي أيزنكوت اللي هو رئيس الأركان السابق، اللي هو صاحب نظرية يعني ما بتريح حزب الله، وبيعرفوها جماعة حزب الله، اللي هي إنه الباركينج تعرفيها؟
0: لا بس هو لأنه جاي من خلفية أمنية.
1: شو الباركينج؟ الباركينج إنه لقاء استهداف الأراضي الإسرائيلية سنحول الضاحية الجنوبية إلى موقف سيارات.
0: يعني أقسى من نتنياهو بعد.
1: هيدا جادي أيزنكوت. اثنين المؤسسة العسكرية مصطدمة صار لها 3 أشهر بصدام كبير
0: بقرار السلطة السياسية
1: مع المستوى السياسي ومأخذها من بين مأخذها أن نتنياهو لا يعرف أن يقول لا لترامب، لإملاءات ترامب عليه بموضوع حرب لبنان. المؤسسة العسكرية كانت رايحة بدأ

0: من العودة على شيء
1: منه ما بقى موجود،
0: منه موجود، يعني تم تجاوزه. أوكي هلأ ممكن يصير في مفاوضات، ممكن يصير في قنوات تواصل عبر العمانيين،
1: بس حول نقطة محددة اللي هي مضيق هرمز. يعني هلأ هذا اللي عم نقرأه،
0: موضوع لبنان، في اجتماع. موضوع لبنان ما بيتعلق بمضيق هرمز. موضوع لبنان بيتعلق جزئيا بهرمز، لأنه هو جزء من التصعيد، هنا جزء من التصعيد الإيراني في مكان ما. لكن في مكان آخر مسألة جنوب لبنان متعلقة بالأمن القومي الإسرائيلي وبترتيباته الأمنية. الإسرائيلي ما بيقبل يكون في صاروخ كورنت على حدوده بيضرب له، بيضرب مستوطناته أو مدنه أو
1: طيب واضح. السلطة بدي أرجع لمسؤولية السلطة السياسية. يعني حزب الله طبيعي يتشدد، طبيعي يتمسك بسلاحه، طبيعي يعني بين هلالين عم نقول إذا بده يفكر بمصلحة لبنان. لا مش طبيعي هالشي، ولكن يمكن إذا بفكر بمصلحته وبارتباطه بإيران يلي هو عم ينعكس على قراراته. لكن ماذا عن السلطة؟ أخذت قرارات، يعني كان الكل زقف له بالداخل وبالخارج لهذه القرارات الجريئة اللي أخذتها. طيب صفر تنفيذ حتى الآن، رح يصير لنا سنتين في بعض القرارات وصل عليها. ألا تتحمل أيضا هذه السلطة السياسية تتحمل مسؤولية ما نصل وبعدنا فيه واللي عم نعيشه واللي عم بيأخرنا أكتر وأكتر على كل الصعود؟
0: أنها تتحمل مسؤولية، أنها تفتقر إلى ما يكفي من الحزم المطلوب. ما بيقدر حزب الله يضل أخذ البلد رهيني. السلم
1: متحكم
0: الأهلي
1: بالقرار بعده.
0: السلم الأهلي اللي عم بيتقدم كذريعة أو كسبب، يمكن ما ما بدي أقول زريعة، زريعة فيها حالة توطئية، خلينا نقول كسبب، لا يكفي لكي وغير مقبول يعني ليضل الوضع على ما هو عليه. حزب الله هو حزب متمرد وحالة متمردة، بيمثل ما بيمثل لكنه لا يمثل لبنان. أكثرية ساحقة من اللبنانيين من كل المكونات اللبنانية تعارض هذه الحالة وترفض هذه الحالة، وما بدها تعيش تحت رحمة حزب الله وتحت رحمة هؤلاء المغامرين وهؤلاء المرتبطين بهذه الأجندة. بيتهموا اللي معارضين لألون أنه هؤلاء الصهاينة
1: وعم بيتعاملوا مع إسرائيل وعم بينفذوا السياسة الأمريكية
0: مثل العادة، وأنه بيحطوا لك صورة بطرك الموارني، بيحطوا له نجمة على راسه، بيلبسوا لبس لبس عسكري، وهذا هذا كله بروباغندا طواها الزمن. هذه بروباغندا التي يمارسها حزب الله في لبنان تشبه البروباغندا التي تمارسها إيران في المنطقة، وهي بروباغندا من الخمسينات القرن الماضي، ما غير مقنعة. العالم بمكان وأنتم بمكان، وبلبنان أنتم بمكان، صرتم برات لبنان وبرات الضمير اللبناني. عندما يعني شوفي المفارقة، بسبوا الدولة، بسبوا الحكومة، بسبوا نواف إسلام، بيعملوا له يعني منشر، بسبوا رئيس جمهورية، حتى رئيس جمهورية اللي لبنانيين آخرين يعني من الفئة الأخرى عم بيقولوا مقصر وما عم بي ولازم يكون أكثر حزما ويطحش أكثر ومدري شو. حتى هذا الرمز الأساسي اللي هو رأس الدولة يتعرض لاتهامات بالصهيونة وبأنه عميل إسرائيل وبأنه هو يخدم عند إسرائيل ونواف سلام. هؤلاء عم بياخدوا البلد على شرخ كبير. المشكلة إنه ما بنقدر نضل نحن أم الصبي على طول إلى ما لا نهاية.
1: شو لازم يعملوا؟
0: اللي لازم ينعمل أول شيء، الدولة بدها تكون أكتر حزما. يعني في أمور بديهية بدائية، أنا ما بدي أقول نزل لواء من الجيش وخلي يشتبك، بلش بالأمور الأساسية.
1: مثل شو؟
0: أنتم أعلنتم قبل
1: بيروت منزوعة السلاح،
0: وينه؟ أين بيروت منزوعة السلاح؟ مشيتوا شوية دوريات للمعلومات وللجيش لما كان في تهديد حقيقي باجتياح بيروت، ولما كان في تهديد حقيقي باجتياح السراي الحكومي. القرار مهم لأنه هيدا قرار له علاقة بالعاصمة. أنت تعطي انطباع وتعطي صورة للعهد وللحكومة، تعطي صورة من كيف تتعامل مع هذه مع العاصمة. الدوريات هيدي بقيت على تخوم المناطق اللي هي مناطق بعدها معازل، وأكاد أقول أنها منازل.

0: نبذ مسلحة ومؤدلجة، ويعني وهي قد تكون في قواعد عسكرية اللي هي الأحياء اللي مسيطر عليها حزب الله. هيدا لا يجوز. الجيش اللبناني، المخابرات اللبنانية، المخابرات الجيش، المعلومات لازم تكون على أبواب البيوت هونيك، مثل ما لازم تكون مثل ما هي على أبواب بيوت المناطق الأخرى. ثانيا، في نقطة، مسألة المناطق النموذجية. أخذت قرار بموضوع المناطق النموذجية، عمل الجيش جردة حساب من يومين ثلاثة، قريتيها حضرتك، لكن هذا لم يمنع أنه حزب الله تسلل على منطقة زوتر الغربية وبدأ يقوم بأعمال ذات طابع أمني
1: مبررا تحت الحجة أنه مساعدة الأهالي ببيوتهم.
0: أنت بتعرفي أنه الإسعاف، ما بعرف شو اسمها، الهيئة الصحية، إنها هي جناح
1: طيب على الحزب،
0: جناح عسكري. هذا شو بالحزب اللي ما بيعرف، المدني والعسكري كلهم مش بس مؤدلجين لكنهم مدربون، يخضعون لدورات تدريبية. لذلك لما كان يقول سيد حسن نصر الله إنه أنا عندي 100,000 مقاتل، ما كان عم بيخترع عرق من راسه. عنده 100,000 منتسب، وعنده 100,000 منتسب ما بين العسكري وبين الأمني وما بين المدني بكافة القطاعات، وكلهم مدربين وكلهم عندهم سلاح وقطع سلاح وقادرين يستخدمون بالشارع.
1: استاذ علي، أمام، خليني استعملها مثل ما هي، تقاعس، خليني أقول لهلأ السلطة السياسية على تنفيذ قراراتها، وأمام تشدد حزب الله في يعني سيناريو ومحتمل وصار عم بيصير أقوى بكتير، إنه وانطلاقا من كلام الرئيس نبيه بري بالأمس، يمكن خلص إنه منطقة الجنوب قد تصير فعلا خالية من السلاح، بيصير السلاح بالداخل، يعني
0: ممكن.
1: إلى الداخل
0: موجود بالداخل،
1: موجود، بس إنه هون آخر همه أساسا الإسرائيلي إذا بقي هذا السلاح هون، والدولة إذا ما نفذت، وكمان واضح أنه ما بدها تحت حجة الاشتباك وعدم الاشتباك والسلم الأهلي، كمان ما رح تفوت وتخلي مستودعات إن كان بالبقاع أو كان بمناطق ما بعرف وين موجودة السلاح، وبالتالي هيدا السيناريو شو بيصير؟ يعني نحن
0: في كتير سيناريوهات. السيناريو الأول هو أنه أنت إذا ما بتقوم بواجباتك رح يجي مين يقوم بواجباتك عنك، لكن رح يدفعك ثمنه. يعني الإسرائيلي بيدفع ثمن مش للحزب فقط ولا بيئة الحزب ولا يعني
1: للدولة اللبنانية، هي اللي رح تدفع ثمن
0: عموما للطائفة الشيعية الكريمة والعزيزة على قلبنا، واللي منخاف عليها مثل ما منخاف على مختلف البيئات بدون تمييز. لكن المشكلة هي أنه رح يجوا هني يعملوا الشغل، والشغل رح يكون قاسي لدرجة أنه رح ينعكس على الكل، رح ينعكس مباشرة على المعنيين، مباشرة رح يعمل مجزرة جديدة بالبلد. كان عم بيعترف وزير أو وزارة الصحة اللي هي بإدارة حزب الله، عم تعترف ب 12,000 قتيل وبحوالي
1: منذ بداية الحرب؟ أي أسناد؟
0: من أول أسناد. تاني أسناد في قريب 5,000، أول أسناد في قريب 7,000، إني بيقولوا هيك، في أرقام بتقول إنه في أكتر. اوكي، هيدي فاتورة، هيدي فاتورة
1: 12,000 عم نحكي،
0: هيدا لبنان، هيدا منو العراق، نحن منا بإيران، منا بالعراق، منا دول فيها 60 مليون و 50 مليون و 100 مليون، نحن مش تركيا فيها 100 مليون، مش مصر فيها 110 مليون. شو لما بيروح 12,000 شخص، بينقتل 12,000 شخص على الأرض اللبنانية خلال أقل من 3 سنين، فضلا عن المصابين اللي هن بعشرات الالاف، يمكن يكونوا 20-25,000، فضلا عن 100,000 وحدة سكنية على اقل تقدير بين المدمر كليا او جزئيا، وفضلا عن مجموعة من البلدات النموذجية بين مزدوجين بالمعنى السلبي عم بحكي، اللي مسحت عن وجه الارض، بما فيهم مدينتين اساسيات اللي هن الخيام، واللي اكبر منها هي بنت جبيل برمزيتهم وبأهميتهم وب يعني بتعدد عائلاتهم يعني وبيوتهم، وهذا هون مسحوا من الأرض. طيب ماذا يعني ذلك؟ هذا لا يعني نزوح، هذا يعني تهجير، وهذا يعني تهجيرا مديدا بالوقت، يعني بيمتد بالوقت، وانت بتعرفي راح احكي للي عاشوا مسألة التهجير المؤسفة اللي صارت
1: بالجبل.
0: خلينا نعطي مثال الجبل اللي ظهروا بين 82 وال 85 بفعل حرب الجبل. فلوا أول سنة، تاني سنة، تالت سنة كانوا بعدهم متعلقين بقراهم وبلداتهم بالمعنى الحياتي والمعيشي. بدنا نرجع. طالت الحرب، خلصت الحرب بعدها بست سنين بالتسعين، وبعدين بلشت إعادة الأعمار وعودة المهجرين ومدري شو والتعويضات وما التعويضات، لا بلشوا يتحركوا. وصلنا على نص التسعين، كان مرق 10 سنين. اللي كان صار مثلا بيجوني بهذه المنطقة، نحن محل ما نحن موجودين، نقل، تجوز، جاب أولاد، حطهم بالمدارس، لقى شغل، زوجته لقيت شغل، ربى أولاد، عمل حياة اجتماعية، صار بالنتيجة عنده حياة بمكان آخر مثل اللي بيروح على أمريكا وعلى كندا وعلى أستراليا. صار لما ردوا له بيته وردوا له أرضه وعطوه شوية مصاري ليعمر، شو صار؟ شو عمل؟ عمر، بس صار يروح نهار أحد، مرات سبت أحد، مرات أحد، يروح يعمل باربيكيو هو وعائلته لارتباطه بالأرض، أرضه عزيزة عليه ومعه حق. بس صار ارتباطه شو؟ ما عاد ارتباط الحياة، عمروا له كنيسة، بس هيدي كنيسة ثلاث أرباع الكنيسة تعمرت لكن فاضي. صار عنده كنيسة هون، صار عنده رعية، صار عنده يعني صار عنده الحياة الاجتماعية، الأولاد كبروا، صار عندهم أصدقاء من مناطق أخرى، من بيئات أخرى، يعني ضمن البيئة المسيحية.
1: هون نستحضر هيك أهالي القرى المسيحية بالجنوب، رميش وعين إبل ودبل والقلاعة، واللي بعدهم لهلأ مصرين يبقوا بأرضهم. وبارح عم بقرأ إنه في مساعدات ما عم تقدر توصلهم، قوافل المساعدات،
0: ولأنه في مساعدات ومن حي الأطراف اللي عم بيعملوا مساعدات عم بيشتغلوا من يعني معروفين، يعني بدون تسميات معروفين، من حيهم بيعرفوا حالهم. بس بكل الأحوال كتير مهم بقى على الأرض وبالأرض ومعزولين، يعني عندهم مشكلة ومش عم بيفتحوا الجدار من ميلة تاني.
1: صحيح،
0: لأنه هني عم بيعطوا رسالة، نحن بدنا لبنان، نحن بدنا لبنان. الإسرائيلي إذا بيفتحوا له باب بيفتح البوابة
1: ويقول لهم يلا
0: بيصير سوبر ماركت والدنيا رايحين جايين. ما بده لبنان. بس كمان ما بيصير إنه لبنان يضل بهذه الحالة. بعدين الشيء اللي صار بالجنوب فعلا مأساة مأساة. تذكري للمخضرمين لما صار احتلال إسرائيلي وبقي لست الألفين ما تهجروا الناس.
1: صحيح،
0: الإسرائيلية سيطروا على تجمعات سكنية، حبسوا اللي حبسوه، قتلوا اللي قتلوه، أوكي عملوا سجون،
1: بس الناس بقيت ببيوتها،
0: بس بشكل عام المجتمعات بقيت موجودة وبقيت ببيوتها. هالمرة في شيء خطير. وأنا تقديري أنه القرار الإسرائيلي إذا خلون الأمريكان، وممكن يخلوا
1: بافل زون،
0: انه هيدي بافر زون بدها تضل لسنوات وسنوات وسنوات، تكبر شوي، بتتوسع شوي، بتصغر شوي، هذا موضوع اخر، لكن لسنوات هناك عشرات البلدات والقرى اهلها ما رح يرجعوا يشوفوها طالما ما في حل لمساله الترتيبات الامنيه. ما عم بحكي معاهده سلام، ما عم بحكي الاتفاقات الإبراهيمية، ما عم بحكي، عم بقول ترتيبات أمنية دائمة بين لبنان وإسرائيل،
1: إنهاء حالة العداء اللي قامت الأيام عليها، هيدا اللي قالها رئيس الجمهورية.
0: خلينا نقول إنهاء حالة الحرب. نحن عم نحكي، خليني أحكي من زاوية الطائفة
1: المواطن
0: الشيعي، ومن زاوية الذي يعني يميل إلى الحزب.
1: بس ما بده المواطن الشيعي، لما بتحكي مع مواطن شيعي بتقله أكيد هو مستاء من الحرب وتجدد الحرب، وأكيد مستاء من أنه أرضه راحت وأنه بيوته عم، بس ما فيك تيجي تقول له تعال اليوم عمول ترتيب أمني مع العدو.
0: لا بالعكس، الترتيب الأمني هو أقل وطأة على قلبه
1: من معاهدة سلام،
0: من معاهدة سلام ومن إنهاء حالة العداء اللي هي مطلوب هو إنهاء الحرب. يعني نحن وإسرائيل ما في حرب. أنت ما بتحب إسرائيل ما تحبها، انت بتحب غزة واهل غزة
1: ضلك حبهم،
0: خليك معهم وعمول بروباغندا وعمول دعم سياسي وثقافي واجتماعي ونفساني ومادي يا خيو ساعد، بس انت ما بتورط بلدك وبتورط حالك وبتروح مستقبلك ومستقبل اولادك ومستقبل لبنان وراك كرمال هذا الشيء. ما بتقدر تعمل، ما لك وزن فيه. يعني لو عامل فرق، خلينا نحكي جدلا، لو انت عملت فرق بهذه الحروب الاسناد بيقول الواحد والله عمل فرق
1: طبعا، والكل بيمشي معه يمكن
0: وربح قضية، وقضية محقة، هي قضية القضية الفلسطينية قضية محقة. يعني ما يعني
1: الشعب عم ينكبر، كل الشعب اللبناني دفع ثمنها،
0: لكن هذا لا، هذا لا يبرر وما بيعطيك مبرر انك انت تكبي بلدك بالمهوار. هيدي هيدي مش هيك، لما عم بقول الترتيبات الأمنية الدائمة،
1: اتفاقية الهدنة، العودة إلى اتفاقية الهدنة،
0: اتفاقية الهدنة كانت ترتيبات أمنية وعاشت مدة طويلة إلى أن أسقطها لبنان بسبب لأسباب سياسية داخلية وأسباب سياسية إقليمية، الموضوع المصري، الجبهة المقاومة الفلسطينية لما ظهروها من الأردن، جربت تاخد الأردن، ظهروها من الأردن وجابوها على لبنان، تدخلات السورية قبل ما يفوتوا،
1: يعني سقطت اتفاقية عملية.
0: لا ما هي تجوزناها نحن الاتفاقية الهدنة. شو هي السبستانس تبعيتها؟ لما بتقري الاتفاقية هي ترتيبات أمنية بمنطقة الجنوب
1: والمحافظة على الهدوء، يعني على الحدود.
0: ويوم اللي انعملت اتفاقية الهدنة في ناس عم بيحكوا عن اتفاقية الهدنة، مثلا وليد جملاط عم بيحكي عن اتفاقية الهدنة، اتفاقية الهدنة لما انعملت،
1: ورئيس سنيورة بيحكي عن اتفاقية الهدنة،
0: ورئيس سنيورة وآخرين، مش هيدي المشكلة. اتفاقية الهدنة كانت بين دولة يعني طرفها اللبناني دولة لبنانية، ومن جهة أخرى وتم توقيع على نفس الوثيقة دولة إسرائيل ودولة لبنان وجمهورية
1: يعني
0: لبنانية،
1: اعترفنا بدولة إسرائيل
0: طبعا، كنا معترفين فيها أساسا، معترفين ما في الوثيقة معنا إياها.
1: هلا التفاوض ممنوع مع إسرائيل يعني؟
0: لا لا مش ممنوع، ما بيقدروا يمنعوا شيء، بدو التفاوض مش
1: هو الفرق، التفاوض بين المباشر والغير المباشر. أستاذ علي،
0: نحن نحيي القرار بالتفاوض المباشر برعاية أمريكية، لأنه البديل هو أن تعود إلى الميدان.
1: بس شو حقق هذا التفاوض كمان؟ يعني بيئة الحزب وجماعة الحزب بيسألوا، طب شو جابلتنا، شو جابت لنا السلطة من هذا التفاوض؟
0: لا جابت أول شيء، أنه عطت خيار آخر، وخيار الحياة للبنانيين. السؤال لجماعة الحزب أنه أنتوا شو هو الشيء اللي عملتوه لتعرقلوا هذا الموضوع ولتفخخوا المفاوضات اللي جاب الخير لناسكن وجاب الخير لألكن أنتوا، يعني كتنظيم مسلح وكذا، وطبعا متمردين على الشرعية، وأنتوا متمردين على بقية اللبنانيين، وأنتوا عدوانيين مع اللبنانيين. أنتم تعتدون على اللبناني الآخر، وتعتدون على شريحة واسعة من الطائفة الشيعية اللي عم تقولكم يا أخي طولوا بالكم علينا، ما عنا قدرة بقى.
1: يعني الغضب،
0: يعني بدنا إياكم.
1: الغضب كمان عنده الناس اللبنانيين الآخرين كمان.
0: بالتأكيد عندهم غضب اليوم. هناك رأي عام بالطائفة الشيعية يؤيد على الموت حزب الله، إن شاء الله بياخدوا على النار، ما عنده مشكلة. في هناك شريحة معتبرة تعارض، معارضة
1: أي نداء النبطية الثاني، يعني
0: مش بس هيك، وفي شريحة منا مبسوطة ومضايقة بعد ما عم تطلع،
1: ما عم تعبر
0: لكن مضايقة وعم
1: يجي، ما عم تعبر لأنه خايفة، أو
0: جزء منه خايفة، جزء منه حزب الله يضغط على الناس، يضغط على الناس اجتماعيا وماديا وبقصة الدماء الشهداء وكذا وكذا. يعني هيدا تنظيم فولاذي ايديولوجي متزمت.
1: ضعف الحزب برأيك؟
0: ضعف أكيد ضعف. ليش ضعف؟ أولا كيف ضعف؟ أكيد ضعف. انت كان فيك تقعدي على طاولة واحدة بواشنطن مع بوجه الاسرائيلي مع الامريكاني لو حزب الله ما ضعف؟ اكيد ضعف، اكيد ضعف. بعدين حزب الله
1: منه راضي على هالقعدة،
0: منه راضي، عم بيعرقل وعنده قدرة على العرقلة، لكن
1: والدليل ما تنفس شيء من القعدة،
0: والدليل ما
1: من اللي اتفق عليه بالقعدة.
0: هناك امور يجب ان نعترف فيها انه المناخ تغير. اولا في كلام دخلك امتين رئيس جمهورية كان يعني بيتجرأ يحكي عن حزب الله أو رئيس حكومي إنه حزب الله حزب فوتنا بالحيط، مغامر، هؤلاء الذين ورطوا
1: المغامرة. ما بيسموا،
0: لا لا
1: ما بيسموا رئيس حكومي ورئيس جمهورية، بيقولوا هذا البعض. البعض
0: طيب مين بعض؟ خلص منك بحاجة. أوكي مين بعض؟ أنا وأنت مين البعض؟ ما معروف مين البعض. يعني معك حق أنه سموا، بس هيدا لا يلغي.
1: أنا ما بعرف، بركي حزب الكتائب عم ياخد مغامرات البلد إلى مغامرات أو
0: هذا لا يلغي حقيقة أنه في تجرؤ على الحزب. الحزب مين كان الحزب لو بغير وقت كان بيسقط حكومة بربع ساعة، بيسقطها بعده ما عم يسترجي يظهر منها. نبيه
1: ما
0: بري
1: عم يسترجي،
0: ما عم يسترجي يظهر منها، بده
1: لأنه قادر يعطلها قرارات،
0: ما عم بيعطلها قرارات على الأرض، بس بجوة ما عم بيقدر يوقفها.
1: عم تطلع القرارات
0: بخمسة، وهيدي القرارات ما تستخفي فيهم. رح أقولك ليش. القرار 425 الذي يطالب، واللي الله يرحمه غسان تويني كان يعني الانستغيتر الكبير، ايه عرابه الحقيقي مع الامريكيين، مع اندرو يونغ سفير الولايات المتحده وقتها بالامم المتحده. شو القرار؟ بالانسحاب الاسرائيلي. بقي غير منفذ ل 15 سنه، من ال 77 حسبيهم، من ال 77 لل 2000 يعني حسبيهم اكثر، ل 25 سنه، من 77 ل بالاخر
1: نفذ.
0: ظهروا الاسرائيليه قالوا نحن وفقا للقرار 425 ونفذه. طيب نقطه تانية، 1559 الذي اعتبره اعظم القرارات بتاريخ لبنان، وهذا قرار استقلالي لبناني، وهذا قرار يشرف كل لبناني بما فيه يشرف الطائفه الشيعيه، يشرف حزب الله. بده يحطوا على راسه هذا القرار. لماذا بده يحطوا على راسه ويقول انه هذا القرار الذي ينقذ لبنان وينقذ بيئته وينقذه هو؟ اللي هو شو بيقول؟ حل الجماعات،
1: كل المجموعات المسلحه غير الشرعيه.
0: هو بتعرفي انت،
1: هو وقتها كان محمي بالبيان الوزاري شعب وجيش ومقاومه، حامي حاله انه هو مستثنى من هذا القرار.
0: هذا ليكي لا لا
1: حتى بال 1701 استثنى حاله.
0: الثلاثيه اجت بعد ال 1559
1: صحيح.
0: ال 1701 اجا كمان قبلها الثلاثيه هذه اجت بعد اتفاق الدوحه. اوكي 1559 ضلينا نقول ما حدا يسترجي يقول، ما قلنا علاقه فيه وبنخاف نقول هيدا، وعلى 1559 وهي اسرائيل وما اسرائيل، وموضوع سلاح حزب الله موضوع داخلي، لا يمكن بس يتفقوا مع الايرانيه مع الامريكان بينحل، الى ما هنالك. بالاخر اليوم عمليا شو عم نحكي؟ البيان القرار القرار لا تبع ال 25 تبع قبل ال 25 وقرار تبع
1: ازار ال 26
0: مش التفاهم،
1: ورقه وقت وقف اطلاق نار، وقف
0: قرارات نزع السلاح تبع حصر السلاح، شو مرجعيتهم الفعليه؟
1: كان 1559
0: طيب قرار وقف الأعمال العدائية أو اتفاق وقف الأعمال العدائية، المقدمة تبعيته التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية ببنودها، تتحدث عن مرجعية ال 1559 ومرجعية ال 1680 اللي هي لها علاقة بالحدود اللبنانية السورية، وبتحكي عن ال 1701 فيما يتعلق بمنطقة الجنوب نظيفة من السلاح والمسلحين، ومنطقة يعني منطقة دولية يعني لإنهاء حالة الحرب. ما في حرب، ما في سلم، بس ما في حرب، ممنوع الحرب. أوكي هذا هو هذه أهمية هذه القرارات الدولية اللي بتنام بتنام بتنام بتنام، يوما ما بينفتح الجرور وبتلاقي انحطت على الطاولة، يلا تتغير معادلات، تتغير الظروف الدولية والظروف الإقليمية والظروف الداخلية، ما بتلاقي غير كله راح عليها.
1: بس إنه قديش بعد فينا ننطر هي هذه القصة؟
0: ننطر.
1: هل برأيك، كنا عم نحكي عن رئيس نبيه بري وتوقفت حضرتك عند عبارة ملفتة قال امبارح لصحيفة الجمهورية بكلامه عن إنه إسرائيل قادرة بعد اليوم تتمدد أكتر بالاحتلال وتاخد مناطق جديدة؟
0: هذا زعيم الشيعة عم يحكي. يعني هذا في زعيمين بالشيعة، في حزب الله كان يعني السيد حسن نصر الله، والآن في حزب الله كحزب الله، لأنه ما في يعني الشيخ نعيم قاسم منه بحجم وزعامة سلفه، بس في زعيمين هناك، حزب الله في مكان والرئيس نبيه بري ومعه حركة أمل في مكان آخر، هولي اللي مبين. وفي قوى وشخصيات ومرجعيات ووجهاء وأشخاص ممين كتير، هيدا واحد من اثنين بالثنائي شيء عم بيقول لك هولي ما بقى في شيء بيوقفهم.
1: طيب لماذا دعا لعبي. طيب هون هل استدرج الرئيس نبيه بري من او ما بعرف، هل استدرج اي فريق الى فخ بجلسه مجلس النواب الى مساءله الحكومه برايك؟
0: وشو يعني مساءله الحكومه؟ عم تسال حالك مين مجلس النواب ومين الحكومه؟ ما الحكومه هي مجلس النواب، وهذا كله هذه محاسبه مجلس النواب. يعني بهذا الانترفيو اللي او هذا الكلام نقل عنه لرئيس بري انه سوف يحاسب ونعمل محاسبه شو بده يستدرجوا؟ بده يسقط الحكومه؟ ما في سقط الحكومه، وين بتروح؟ بلا حكومة، سقطها للحكومة وخليك بوجه نتنياهو بعده أيزنكوت، يعني إذا إجا أيزنكوت ما في حدا.
1: هيدا الهدف من جلسة؟
0: ما بيقدروا، بدوا يجربوا يضعفوها أو يبلبلوا، ما فيهم. ممنوع إسقاط الحكومة بالوقت الحاضر بالمدى المنظور، نقطة على السطر.
1: مين اللي مانع؟ مين حاطت فيتو على عدم إسقاط الحكومة؟
0: الوضع كله وضع للبلد، مين في شو طيب دخليك سقطت الحكومة، قلت له لنواف سلام روح، وقلت لفلان او فلان نجيب مئاتي مدري شو تفضل تفضل على تفضل وشكل حكومه. كيف تتشكل الحكومه؟ بتشكل من الموجودين. حقيبه بالزيت،
1: في حقائب في وزراء زعجينهم بيشيلون بغيرون
0: وزير الخارجيه ما بيقدروا يشيلوه قبل ما تسقط الحكومه. anyway ما في، لا يمكن استبدال وزير، وممنوع استبدال وزارات بهذا الحجم. بعدين وزير الخارجية يمثل الفريق السياسي والنيابي والشعبي الأكثر الأكبر وزنا في المعادلة المسيحية، ما فيك تشيله، فيك تزعل منه، فيك بتعاطى معه، فيك البدك يعني، فيك تلاقي له ألف انتقاد،
1: فيك تستبعده كمان عن
0: ما بيجوز الاستبعاد، بس إنه أوكي مستبعد. وما عم بيعمل القوات يعني عاملي عم تتصرف بحكمة بهذا الموضوع، ما عم تعمل عليها مشكل يا قاتل يا مقتول، يعني
1: حكي عنا دكتور جعجع،
0: حكي عنا بس ما عم بيعملوا عليها مشكل بيؤدي لطلاق وبيؤدي لمواجهة، لأنه هناك ملف أكبر بالنسبة ل أنا ما في أحكي عن القوات، بس أنه تصوري من متابعتي أنه بيعتبروا أنه في ملف أهم من أنه نحن عملياً الرأس المسيحي الأول بالدولة اللي هو الرئيس جوزيف عون، وعنده ملفات كبيرة وعنده تفاوض بالولايات المتحدة وعنده دعم عربي وعنده دعم أمريكي، يجي الحزب المسيحي الأول يصطدموا ببعضهم، مين بيرتاح؟ تعطي هدية للي قاعد؟ بيرتاح الحزب، ليه بدك تعطي هدية؟ أوكي من في شيء
1: بس دعاهم، دعا السلطة إلى حزم أمره، قال
0: دايما
1: رئيس جمهورية ورئيس حكومة والحكومة اللي نحن معهم وداعمينهم.
0: معك حق، بس كل المؤتمرات اللي عملتها معراب تتذكري قبل الجولة الثانية من قبل حرب الإسناد اللي معراب واحد معراب اثنين، اللي أول وحدة كانت
1: 1701،
0: أول وحدة كانت 1701، ثاني وحدة كانت كل القرارات
1: صحيح
0: بما فيها 15-50 أوكي. هيدي شو هي؟ هيدي إشارة أنه روحوا على الأساس وكونوا أكثر حزما، يعني هو بطريقة بدون ما يوجه انتقاد شخصي أو يعمل صدام أو اشتباك مع رئيس الجمهورية. بعرف أنه الجو منه كتير منيح، أوكي بصير، بس في قضية أكبر وفي هدايا ما بتنعطى لحزب الله. ليه بده ينعطى لحزب الله هدية؟ يقعد مرتاح يحط جريع على الطاولة ويقول ها والله علقوا مع بعضهم خليهم يدبروا حالهم.
1: طب اليوم استاذ علي حمادي، انت لو قدر لك ان تكون نائبا اليوم بهالمجلس النواب وبجلسة مساءلة الحكومة، ما بتسائل الحكومة؟ ما عندك اسئلة توجه لها عن اشياء محددة برأيك؟ هل هذه الحكومة يعني عظيمة؟
0: لا من عظيمة الحكومة، هي حكومة هي حكومة أستطيع أن أقول أن أجازب بالقول بأنها جيدة، فيها عناصر ممتازين، رئيس الحكومة رجل ممتاز ورجل صاحب موقف وصاحب عصب وطني وموقف وطني سيادي متقدم، ما فينا نشلو إياها. في عثرات، إيه في عثرات كبيرة، في اختراق لحزب الله جوا، إيه مزبوط، عطوه لحزب الله وزارة الصحة، حزب الله بده إياها، عمل مشكل طويل عليه، بده وزارة الصحة، ليه بده وزارة الصحة؟ بده
1: ليأخذ وزارة الصحة قبل إنه القوات ياخذوا الخارجية.
0: بده يركب الشفاطة الهوفر على الدولة اللبنانية، بس بده يسب على الدولة اللبنانية، وبده يعمل دولة حد الدولة، وبده يعمل قرض الحسن، وبده يسحب مصاري من الدولة اللبنانية، من الشؤون الاجتماعية، من الصحة، يلا 100% على الماشي، يلا تزوير فواتير، يلا تزوير دخوليات على المستشفيات، يعني واحد منه مغطى بيجوا بيزوروا له، بيحطوه باسم واحد
1: شهيد أو
0: عملوها ضحية. من وقت ما استلم حزب الله وزارة الصحة صارت وزارة الصحة يعني شي ببكي يعني، على كل الوزارات اللي استلموها يعني فعلا يعني
1: هني بس ولا غيرهم؟
0: لا حركة أمل أيضا أساءت كتير للعمل الوزاري كتير.
1: والتيار الوطني الحر نجح بالوزارات؟
0: التيار الوطني الحر أنت بتحكي أكتر مني فيهم، تعرفي فيهم أكتر مني. على كل التيار الوطني الحر ديموغوجيا أوكي،
1: انه هلا يعني يقود حمله رئيس التيارات الحر ضد الحكومه، ضد وزراء بالحكومه،
0: ما له وزن يعني. انتبهي، التيار الوطني الحر قوه سياسيه وقوه نيابيه موجوده، لكنها تقلصت في وزنها وفي نفوذها وفي يعني الاذان السامعه خفت كتير للريتوريك تبعيتهم. اوكي يعني شو هيدا تيار كان حاكم البلد مع حزب الله، هيدا بعهد الرئيس ميشيل عون
1: وقبل
0: لا ما كانوا حاكمين البلد،
1: كانوا بس كانوا موجودين بمجلس النواب وكان يبقى وزراء
0: بس بعضلات حزب الله، لكن بعدين لما اجت رئاسة الجمهورية اخذوا البلد لحالهم عمليا لحالهم. اوكي شو عملوا بالاخر؟ انفجر البلد بوجهن.
1: ما هني هلا كمان عم بيقولوا للحكومة شو عملتوا، وعدتوا ما عملتوا شيء بعد.
0: شو اسمه يعني هيدا بعتقد انه عم بيصرخ انه حكومة
1: انا هوني
0: انا موجود، خدوا اعطوه معي. اوكي له وجوده، ما حدا بيلغي حدا، ليكي ما حدا بيلغي حدا، عنده 10 12 نائب بعتقد. اوكي بدنا نشوف بكره بالانتخابات المقبله شو بيضل او شو، اذا بيزيد بينقص الله اعلم، لكن هيدا هو يعني
1: قبل ما ينتهي وقت
0: ما بعطي وزن كتير لهذه المعارضه، لانه بعدين الاستاذ باسيل قلاب يعني بيقلب وبعدين بده عم يفتش على شيء، بده تحالف، ما حدا عم يتحالف معه جديا، ما حدا عم يتحالف معه، ما عنده غير الحزب،
1: رجع حلفهم هو الحزب، مبين
0: ما عنده
1: واضح.
0: ما عنده غير الحزب والحزب ما عنده غيره، مع انه الحزب ما بيحبوه كتير لانه شافوه انه وقت الجد تركهم ورجع لهم ورجع تركهم. سو اني واي هدي كله شغل سياسي محلي ضيق ما له علاقه بالعناوين الكبيره بالبلد.
1: مؤتمر الجيش برايك يعني التحضيري، المؤتمر التحضيري يعني في جدية لدعم الجيش؟ هل انتشار الجيش بالنبطية كان بس شوي ليساعدوا يعطوا شوية جدية كرمال المؤتمر
0: اللي يصير بباريس؟ لكن ما بيكفي، لأنه يحتاج المؤتمر لينجح إلى طرفين، الطرف الأول
1: الأمريكي
0: طبعا الولايات المتحدة، والطرف الثاني المملكة العربية السعودية اللي هي بتجي وبتدفش. هلا نقل عن الأمير محمد بن سلمان بزيارته الأخيرة لباريس، ناس جلسوا معه، زملاء لنا أصدقاء جلسوا معه مدة 3 ساعات ونجابت سيرة لبنان لما قال لما حكي عن لبنان قال نحن رح نساعد بموضوع، نسئل عن هذا الموضوع رح نساعد من للجيش، لكن نحن لا نستطيع، لا لا لا لا ما قال عن توقيت، انه اخذ قرار يساعد للجيش وبيقدر يساعد
1: طبعا يعني
0: شو، لكن ما قال انه نحن بدنا ننخرط انخراطا تاما وكاملا بموضوع لبنان ونعمل كان واقعيا جدا. محمد بن سلمان رجل واقعي ورجل على القلم والمسطر بيشتغل، وقال هالشغلة، قال نحن ما فينا نتعاطى بلبنان مثل ما نتعاطى بملفات يعني موجود بالجزيرة العربية، يعني كان عم بيشير على اليمن انه اليمن بوابتنا، اليمن امننا القومي المباشر، منخرطين
1: اكثر
0: بلبنان، بس بالمساعدة اخذين قرار وبدنا نساعد. فبموضوع
1: يبقى
0: الجيش
1: توقيت
0: بالجيش رح يساعدوا ورح يساهموا بإقناع الآخرين بالخليج.
1: المفاوضات طارت لتشرين،
0: طارت لتشرين
1: الجولة الثامنة،
0: ايه يعني هي مأسفة لأنه نحن كنا ناطرينها بأول أسبوع من شهر سبتمبر، ثم كنا منتظرينها هلأ بعد الأعياد اليهودية هلأ ب15 أنه يصير في جولة، والتليان أكدوا بعتقد وزير خارجية إيطاليا عمل تصريح
1: قال أنه قريبا
0: إيه ما عطى تاريخ
1: بس قال قريبا
0: قال رح نعملها.
1: من امبارح الإسرائيليين قالوا أنه ب16 رجعت إيه؟ يعني صحيفة معريف
0: أنا سمعت كلام من مراقبين يعني من دبلوماسيين بس بيراقبوا الوضع غربيين عم بيقولوا ما تنتظروا شيء قبل بلبنان، قبل انتخابات الإسرائيلية وقبل الميدتيرمز الأمريكية، يعني عنا شهرين لبعد منتصف
1: نوفمبر
0: لمنتصف نوفمبر بيصير في البلد بيضل الأمور هيك سيئة
1: أبس أند داون. مهم حرب كبيرة
0: لا يعني ترامب على كل رح يضرب رح يفرمل على الإسرائيلي بيقدر يعمل حرب، ومثل ما قال
1: هلأ امبارح نتنياهو عم بيقول أنه أنهينا المهمة، سيطرنا على هذه المنطقة كلها سوا،
0: كمان ما بده يفوت، وهون خطر من حزب الله يرجع يفوت بمغامرة جديدة. نتنياهو ما بده يفوت على الانتخابات وفي
1: قواص
0: وفي مسيرات
1: وهو بحرب
0: على كريات شمونة وعلى كذا، إذن له مصلحة هلأ يبلش
1: يهدي اللعبة،
0: لكن هني إذا بدهم يحرطوا عليه ممكن يزتوا له مسيرات على بعض
1: جمعة الماضي مسيرتين
0: قبل
1: خلص وقتنا
0: خلصت
1: أوكي. سريعة كانت مع انه ساعة
0: كتير
1: يعني مبسوط كنت بالحوار. أهلا فيك أستاذ علي حمادي، أنا بدي أشكرك، شكرا على حسن المتابعة، على متابعتنا المشاهدين والمستمعين. موعدي بيجدد معكم بعد أسبوعين إذا الله راد، رح كون غيبي ببرنامج بلا رحمة. إلى اللقاء قريبا.
2: بلا رحمة، برنامج حواري سياسي أسبوعي بلا رحمة مع دنيز رحمة على لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات، بنزين 95 أكتان 1,679,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,697,000 ليرة، المازوت 1,539,000 ليرة، أما الغاز فمليون ومية وتسعين ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، كونكتينج دياسبورا.
2: وأخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
3: اليوم الحلو ده.
2: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل أند ريزورت بيروت.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبنة إيمونتال كافال لوقية بدولار و90 سنت، جامبون إكسترا كازا ديمون لوقية بدولار و70 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلا الربع في لبنان الحر، أهلا بكم وإليكم موجزا لأهم الأخبار.

0: نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا جديدا في المنصوري وهزت سلسلة انفجارات أرنون ووادي سلوقي، كما استهدفت دبابة إسرائيلية القنطرة بعدد من القذائف وقصفت المدفعية دوحة كفر رمان وكفر تبنيت وميس الجبل. نعى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الأباتي بولس نعمان وقال قدس الأباتي رحمات الله عليك، بقدر ما كنت راهبا راهبا كنت صادقا غيورا مندفعا تحمل هم كنيستك في قلبك وهم وطنك في عقلك، كنت تعيش مع الناس في أبسط تفاصيل حياتهم وتتأثر بها وكأنك أنت من تواجه المصاعب والملمات. تابع الدكتور جعجع لقد كنت أبا عاما في أسوأ مرحلة مر بها لبنان، وبالرغم من ذلك كله عرفت أن تكون أبا عاما ليس للرهبنة اللبنانية المارونية فحسب بل للناس جميعا أيضا. لا أستطيع أن أنسى الجلسات الكثيرة والطويلة التي لا تعد ولا تحصى والتي جمعتنا معا لمناقشة كل شاردة وواردة في تلك الأيام الصعبة. تغمدك الله بواسع رحمته وأعطانا نعمتك. إلى الإعلان قبل المتابعة.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTie. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنها ستقوم بإعادة التغذية إلى معظم المخارج التي تتغذى من محطة التحويل الرئيسية في السلطاني قضاء بنت جبيل ابتداء من بعد ظهر اليوم، مع العلم أن هذه المحطة تغذي مدينة بنت جبيل والقرى المحيطة بها إضافة إلى قرى منطقة جوية وبعض قرى قضاء سور. أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجامعة اللبنانية أن بعض المواقع الإلكترونية أورد نقلا عن مصادر إشارتها إلى أن احتراق المولد الكهربائي في الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية ألحق أضرارا جسيما بالسيرفر المركزي الذي يحتوي أسماء الطلاب وعلاماتهم وسجلاتهم، وأوضح أن كل ما نشر غير صحيح وأن العمل بنظام التسجيل لم يتوقف مع تأمين مصادر طاقة بديلة لحظة الحريق، والدليل أن مسار التسجيل الإداري مستمر في الكليات والمعاهد بعد تلقي الطلاب إيميلات مواعيد الحضور للتسجيل، كما أكد أن سجلات ووثائق الجامعة بأمان. طالب رؤساء لجان الأهل في مدارس زحل والبقاع المؤسسات التربوية إلى الإبقاء على الأقساط المدرسية للعام 26-27 من دون أي زيادة جديدة، مراعاة للظروف الاقتصادية والمعيشية للأهل، ودعوا إلى فتح حوار في وقت مبكر بين كل الأطراف المعنيين بما يتيح دراسة الخيارات بهدوء والوصول إلى حلول متوازنة. أخيراً، نداء إنساني. مريضة في مستشفى بيلفيو المنصورية في حاجة ماسة جداً إلى بلاكات دم من أي فئة سلبية. للتبرع الاتصال بالرقم 03-37-37-41. شكراً لإصغائكم. إلى اللقاء.

عانى اللبنانيون الأمرين من التنظيمات المسلحة غير الشرعية على مدى العقود الأربعة الأخيرة، وفي تليعتها أجنحة حزب الله، ما أعاد بلادنا عشرات السنوات إلى الوراء وأفقرها وضرب أنظمتها السياسية والأمنية والاقتصادية بفعل شل الدولة وحالة عدم الاستقرار المستمرة وبفعل الحروب المتتالية، حروب لم يكن للبنانيين لا ناقة ولا جمال فيها.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: مراية، بس مراية السما وين؟ على الأرض بالوقت ذاته صحراء. كيف؟ حقك تعرف إنه صحراء الملح أيوني ببوليفيا هي بالأصل أكبر مسطح ملح بالعالم. يقال إنه بس تهطل الأمطار هنيك تتجمع طبقة من المي فوق سطح الملح الأبيض، وبيخلي الأمر كأنه مراية طبيعية تعكس كل شيء، السماء والغيوم والجبال. يعني تخيلوا قديش في ناس بيروحوا لهونيك بس لحتى يصوروا الطبيعة وهالمراية الغريبة العجيبة. فالصحراء هي على ارتفاع تقريبا حوالي 3650 متر فوق سطح البحر. بس الأهم إنه أيوني مساحتها تشبه مساحة بلد نحن منعرفه ومنه كتير مراية. عم نحكي عن مساحة هي 10582 كيلومتر مربع.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: والعائلة السبت 12 الظهر مع ريما رحمي.
1: أيلول 2026، تحية محبة مليانة فرح وحرية ووفا بدي وجهها اليوم من إذاعة لبنان الحر. الأحد الماضي قدمنا تحية لروح ناس عايشين معنا وفينا كل لحظة، يلي هني الشهداء يلي راحوا تنبقى نحنا ويبقى صوتنا وتسمعوا شو عم نحكي هلأ ولآخر العمر. واليوم كمان موضوعنا بالقسم الأول من أول عآخر هو الوفا، هو الدرب يلي لازم نمشي عليه على طول، درب الرفاق، درب الشهداء، درب الحب، درب الناس، درب عدم النسيان. معي ضيوف رح يحكوا هني عن حدث بتمنى كل اللي بيقدر وحامل بقلبه محطة للوفا أنه يكون معنا. أنا بس رح أعطيكم العنوان، بكرة 13 أيلول الساعة 8:30 الانطلاق من ساحة إقنات، والتفاصيل رح بتكون مع رئيس مصلحة الأساتذة الجامعيين. أهلا وسهلا فيك أستاذ جميل حبيب، نورت لبنان الحر.
2: أهلا فيك وشكرا لك مدام ريما على استضافتنا ببيتنا لبنان الحر، هالإذاعة الوفية الصادقة يلي منفتخر فيها.
1: أهلا وسهلا فيك، واللي هي مسؤولة عن مكتب النشاطات بمصلحة الأساتذة الجامعيين، واللي كانت الفكرة لإلها، عملت فكرة تيتوج ويتخلد الوفا، أسست درب الحرية. فيروز رحمي أهلا وسهلا فيك ببيتك، مثل ما قال جميل
3: ما رح نعيد اللي قاله
1: ببيتك. أنا عدت،
3: أنا بدي أتشكر كريمة على هالاستضافة، بدي أتشكر لبنان الحر، صدقا حاسين حالنا ببيتنا. هو هيدا إذا نحنا في مثل ما حضرتك قلتي وحكيتي عن الوفا، يعني السيمبول تبع الوفا بقضيتنا هو لبنان الحر.
1: هالقد بتعني لكم هالإذاعة وهالقد بتحبوها، وهالقد كنت عم بتقبل قبل الهوى عم بتقولي لي قديش منسمع وقديش بس نسمع منقول عال بعد الدنيا بخير، بعد في ناس أوفية، بعد في ناس بتقدر. اليوم بعد هالسنين الطويلة فيروز، بس لأعطي العنوان وارجع لإلك أستاذ جميل لنحكي أكتر عن نشاطات مصلحة الأساتذة الجامعيين، لكن بدي أعطي الموعد بكرة للي بيحب
3: صح
1: يكون معكم. مش أول مرة، صار لنا سنين عم نمشي معكم في قداس بكنيسة السيدة بقنات، وفي درب طويلة اسمه درب الحرية. أعطيني شوي تفاصيل حتى نعمل لانسمو، رح نعيد وبنرجع بآخر الحلقة، بس لحتى نحمس الناس يلي بتحب إنها تشارك بهالمسيرة، شباب صبايا عيال، ما بعرف لمين بدك تتوجهي.
3: نحنا تنكفي بقصة الوفا، نحنا هيدا درب الحرية خلقناها من أكتر من 11 سنة لنكون أوفية لشهدائنا يلي سبقونا، وتنأكد على إيماننا يلي حاملينه معنا كل يوم يلي هو زوادي، ويلي هو كمان وعد للأجيال الجاية إنه يبقى هيدا الوفا لهالشهداء يلي دفعوا دمهم حق الأرض. الأرض يلي هي مش عقار، دفعوا دمهم يربحوا لبنان، لبنان يلي هو كنيسة الضيعة وجرس نهار الأحد وأرزة الجبل وبيت الأهل وقبر الجد وصورة العذراء عرف البيت وريحة الأرض بعد الشتاء.
1: شو حلو شو حلو، يعني هيدي صورة لبنان الحلو اللي منشتاق له ما يروح. انت هلأ باللي عم تعمليه بكرة بهالدرب وبهالحكيات هي عم تجذري أكتر للأجيال انه من هو الشهيد واي ارض مات كرمالها.
3: الشهيد ما دافع عن مساحه جغرافيه، كان عم يدافع عن طريقه حياه، كان عم بيدافع عن حريه، عن كرامه. وبحس انه تركوا لنا حمل كتير تقيل، بالاحلى مش حمل، امانه تقيل كتير. تركوا لنا الحياه يلي هن ما عايشوها، تركوا لنا نهتم بالشهاده يلي هن ما اخذوها، تركولنا نعلم الأولاد يلي هن ما جابوا أولاد وما علموا أولاد، تركولنا نأسس جيل. ومن هون دور مصلحة الأساتذة الجامعيين، لأنه هو أنشانمون، يعني هو ارتباط بين الشهادة لما منقول ماتوا ليحيى لبنان، يحيى كيف لبنان؟ يحيى بالعلم، بالثقافة، بالجامعات. ودورنا كتير كتير قوي هون بمصلحة الأساتذة الجامعيين، وهيدا الرابط بين الشهادة وبين الحياة اللي عم نكفيها للأجيال والأجيال، بدون ما ننسى هيدي الأيام وأيام الشهادة والأرض.
1: رائع اللي عم بتقوليه، ويمكن أنا بقول لو بعضهم عايشين قديش كانوا بيفتخروا أنه بعد في ناس مثلك وكتار اللي مثلك. وأنا هون بدي خصص الأساتذة الجامعيين قبل ما أرجع لك فيروز، أستاذ جميل حبيب، بس نقول الأساتذة الجامعيين يعني علم وفهم ووعي. قدي أملك كتير كبير فيهم، وبعد هالسنين هالسنين اللي رافقتون بدرب الحرية حسيت في تجاوب، في حب، في تعاون، وعن جد في التزام.
2: نحن بمصلحة الأساتذة الجامعيين يعني همنا، وبنشتقي أكيد لأن نحن ضمن حزب القوات اللبنانية، مصلحة من مجموعة مصالح، كل مصلحة تعنى بنطاق ما، مصلحة المهندسين، مصلحة رجال الأعمال، ومصلحة المعلمين، مصلحة الأساتذة الجامعيين، اختصاصات. بالنسبة لمصلحتنا، هدفنا الأساسي هو نشر العلم، هو نشر مبادئنا، هو تربية طلابنا بالجامعات على مبدأ لبنان، على فكر لبنان، نعمل هيدا لبنان على المواطنية. ومن هالمنطلق كل المبادئ القوات منحاول انه يكونوا موجودين بالجامعات، بس نحن ما بدنا الجامعات نحولهم تيصيروا قوات، بدنا الجامعات تكون جامعات لبنانية، إن كانت جامعة لبنانية جامعة رسمية، وإن كانت الجامعات الخاصة يلي هني مملوكين لناس خاصين. أو بكل الأحوال نحن المطلوب إنه هالجامعات تكون عم تعطي، ما تكون مؤسسات تبغي الربح، ما تكون مؤسسات تتعمل مصاري، ما تكون مؤسسات بس بس فكر معين. هالمؤسسات لازم تكون فوق كل شيء طائفي، فوق كل شيء مبتذل اليوم موجود بلبنان أو مرقنا فيه خلال الحرب وما بعد الحرب وأيام الاحتلال. ومثل ما القوات ضلت حاملة شعار لبنان بناء الدولة، لا فساد، المؤسسات هودي وين بدهم يروحوا؟ أوكي بنحكي عنهم بالأعلام، بس هودي بدنا نرسخهم بالفكر، بالعلم، والمواطن الجديد عند الطلاب. لذلك هذا الهم تبعنا، همنا أنه وين ما كنا تكون هالمؤسسات نحن عم نتعاطى مع بهالتعاون المستمر، نكون عم نقدر نربي على المواطنية، نكون عم نخرج طالب قادر يكون موظف بأكبر شرك بالعالم، بس كمان يكون أولا وأخيرا مواطن ولصالح، ولو راح على آخر الدنيا رح يبقى لبنان بقلبه، رح ينجح برا ورح يرجع على لبنان.
1: وهيك عم بيصير عند الأغلبية، ما فينا نعمم. الإنسان اللي بيكون عنده هالقد كبر ووعي وبيكون ماشي على درب وطنية مطلقة، الأولوية للبنان، للمحبة، للوفا، للشهداء، نضل بهالإطار، لأنه بعتقد بكرة الهدف الأول من درب الحرية هي أنه ضلوا تتذكرون، مش تنقول إحنا منقول تنذكر وما تنعاد الحرب، بس بحس إنه ما بعرف إذا فيروز بتجاوبيني على السؤال. الهدف من بكرة الساعة 8:30 تنطلقوا من ساحة إقنات وتختموا هالنهار بقداس إلهي بكنيسة السيدة الساعة 5، هالمشي هالنهار الرياضي إذا بدك، هالماراثون المهضوم، هو تنقول إنه يب أنتوا بعدكم بقلبنا من هالمنطقة، تنوزعها على كل لبنان. صح اللي عم بقوله؟
3: اللي عم تقولي كتير صح، بس أبعد من هيك وأسمى من هيك، مع احترامي إلي كريمة حبيبة قلبي، هيدي المشي تقلن أنتوا رحتوا بس طريق ما انتهى، رح نمشي، رح نكفيه. وكل ما خلصنا درب حرية، لأنه كل سنة بنعمل درب الحرية، كل ما خلصنا ماشي رح نقول من هون بلشت المسيرة، مش خلصت. تيكون في عنا دايما تجدد، وبهيدا التجدد هو أكتر دعوة للجيل الجديد تيفهم قديش الحياة بكرامة وحرية مكلفين،
1: مكلفين حياة
3: قدي حق الكرامة والحرية، قدي كلفوا،
1: كلفوا كتير، وشهداء ودموع، وكلنا منتأثر. وأنا وين بقول الدنيا بعدها بخير، لما بحس إنه بعد قسم كتير كبير من الناس عندهم مطرح بقلبهم للتقدير، بيعرفوا بيقولوا نحن كبرنا وخلفنا وولادنا هني مثل ما قلتي بالأول لا قدروا عيشوا ولا قدروا عملوا حياة، راحوا تنحنا نعمل الحياة. اليوم أستاذ جميل حبيب مسؤول عن طلاب وأساتذة ومفهوم مثل ما هو بالمصلحة، مسؤولية كتير كبيرة على كتافك. كل كلمة بتنقال بتأثر فيها الطالب، كل مشروع بتعملوه الأستاذ بيسألك علامة استفهام، طب ليه؟ ليه عم تعملوا هيك؟ ليه هالنشاطات؟ وأنا بعرف أنه بعد عملتوا كتير وبعد في عندكم كتير طموح، أنك ما توقف عن التخطيط وعن النشاطات.
2: نحن التزامنا بالقوات اللبنانية بهالمدرسة منه التزام عابر، ما يعني بالنسبة لألي مش لأني قوات لبنانية، بس هيدا صار مفهوم أكتر وأكتر عم يترسخ عند الشعب اللبناني كله، لأنه الحقائق عم بتظهر ونحن هلأ بعصر التحولات السياسية بلبنان وبالمنطقة. الله يرحم البشير القائد، عمل كتير ورفع شعارات كبرى ومات من أجله، وقائدنا الحكيم يلي كمل المسيرة كمل بهالمدرسة، ربينا على هالمدرسة، كل التضحيات يلي حطون وبقي ذاكر كل رفاقه والشهداء. بارح بقداس الشهداء بالخطاب كان عم بيقول صلنا 50 سنة عم نناضل وعم نقاوم وعم نقاتل، أوقات بمقومات كتير بسيطة، ورغم كل هيدا كان خيارنا السياسي هو الخيار الناجح وهو اللي نجح. واليوم نحن منشوف في تحول من الهيمنة السورية، الهيمنة قبل الفلسطينية، من اليوم الهيمنة الإيرانية، لنوصل للدولة اللبنانية السيدة الحرة المستقلة. كل نشاطنا كل همنا أنه في جيل جديد ما بيعرف شو صار، سمع. ونحن اليوم بفوضى إعلام، هالفوضى الإعلام وهالفوضى إذا بدك المؤسسات يلي كتير كانت ممولة تتقول الحقيقة يلي هي بدها إياها يلي هي مش الحقيقة الفعلية،
1: تجارة الأعلام، تجارة إذا بدك تجارة الأعلام وجدناها السوشيال ميديا.
2: من هالمنطلق صار في جيل بكامله ما بيعرف شو صار.
1: كتير حلو اللي عم بتقوله.
2: من هالمنطلق صح. من هالمنطلق الهم الأساسي بكل نشاطنا ومشاريعنا، أولا أنه الدكتور يكون مش هو قائد رأي، وهالقائد الرأي ما بيقدر انه بس يكون روح عم بيعطي محاضرته بالجامعه ويفل، هذا شيء طبيعي، هذا شغله وشيء اساسي. ولكن نحن ما بدنا بس طالب علم، بدنا مواطن. لذلك قائد الرأي الدكتور الجامعي الاستاذ الجامعي بذات الوقت هو شخص مؤثر، مؤثر بضيعته وبالنادي وبالجمعيه وبالحزب وبالبيئه وبالجامعة. حكما
1: مش معقول بتلاقي بتعرف من من من البيئه اللي نحن عايشين فيها من اولادنا بيقولك قال لي الاستاذ بالجامعه، وبتبقى محفوره لسبب مصلحتكم مصلحه فعاله بتترك اثر وبتترك اذا بدك بصمه بحياة الشباب وحياة الجيل، يعرف الحقيقة ويكون واعي ويكون وطني ولبناني وطيب. نحن درب الحرية فيروز هي درب الحب كمان. صح. لما بتمشي صح. بالطبيعة بتعرفي قيمة كل حجرة بلبنان وكل شجرة. صح. اليوم في ترند كلنا راجعين له قصة الثمانينيات، لأنك بنت هالبلدة العريقة بنت بشري، أنا كتبت شيء أنه نحن ما عم نحن للثمانينيات، كانت حرب، بس نحن منحن للنفوس اللي كانت. النفوس تغيرت لأنه السوشيال ميديا بتعطبك ببوست واحد، إذا بده بينزلك إذا بده بيطلعك، كل العالم صارت صحفية وإعلامية. فيروز كانت حرب ثمانينيات، بس تحت الوصاية السورية كنا نلف على بعضنا الناس أكتر. صح. نطلع على بشري، أنا عم بحكي عن فيروز كابن ضيعتي، ونحس أنه المحبة كانت أقوى. اليوم باللي عم تعمليه أنت بدرب الحرية قديش بدك توصلينا كمان عدرب منشتقلة لما نمشي كلنا سوا على الطريق يلي درب المحبة.
3: صح. هي هلأ إذا بدك كريمة رح نحكي عن النشاط وتفاصيله، بس هيك تنضلنا نحكي عن شهدائنا، هيدا الطريق اللي رح نمشيها رح تكون على أرض قنات، من قصر حردين لنيحة لمزرعة بني صعب لقنات. اللي بيعرف المنطقة بيعرف انه هيدا المارش او هالدرب الحرية رح نمشيها وفاء لشهدائنا رح تكون بين الارض يلي هن حبوها والسما يلي انا مؤمنة انه هن برحابها. وانا بدي اقول شيء بعد هالمسيرة، ما بدي حدا يقول اذا كان نشاط حلو او اذا نجح او اذا كان في ناس او ما في ناس، بدي كل واحد يسأل حاله شو بعمل بلبنان يلي تركوا لي اياه الشهداء. إذا شخص واحد منا بعد هالمسيرة سأل هيدا السؤال منكون نجحنا بتكريم شهدائنا، منكون قدسنا الأرض يلي تقدست بدمهم. أنا طلعت عملت طلعت استطلاع على المنطقة لأعرف كيف حط البرنامج، بعدين حسيت حالي إنه مش أنا، قلت يمكن أبقى فوق ما رح أرجع.
1: أخذتك
3: أخذتني معها، ومن هون أنا وقت بدعي الجيل الجديد أو رفاقنا يطلعوا يشاركونا تقلن ما بدي خبركن عن شهدائنا وكل واحد وين سقط، بديكن تجوا تشهدوا، بديكن تجوا تحطوا بخور مطرح اللي نزل، مطرح اللي توجع قبل ما يموت هو عم يصرخ لبنان. وما صرخ أمي، ما صرخ بيي،
1: لحظة ما حدا
3: صرختهم كانت لبنان.
1: ما قال أمي وبيي،
3: في بخور، ما في هايكينج، في مشي، في صلاة، في قداسة، في نسترجع الذاكرة.
1: خلينا نعطي رقم تليفون، عفوا عن مش عم قاطعك، بس حتى بدي حمس الناس والشبيبة وكل حدا بهمه الأمر لي حتى يكون معكم بكرة. 03-1-3-5-3-8-3
3: صح،
1: راعيدو 03-1-3-5-3-8-3 لأنه شي كتير بيحمس.
3: بدنا نمشي ريما على درب هي 11 كيلومتر، وما بدي نقز الناس لأنه في عدة محطات. في ناس اللي ما بتحب تمشي أو ما بتقدر تمشي فيها تطلع تشارك بالمحطات
1: بهالمطرح.
3: مزبوط، وكل الطريق اللي رح نمشيها السيارات بتوصلها، يعني فيهم ما يمشوا. بس نحنا في مجموعة إليت يلي هي كل سنة بتمشي هال 11 كيلومتر. ما بدنا كتير عدد قد ما هو سيمبول، هو رمز لنرجع يعني نتواصل، ورح أحكي شوية وجدانيات مع هالشهداء ونمشي على الطريق اللي هن سقطوا عليها أو مشيوها. هيدا في في في شيء روحي بهيدي المسيرة.
1: حلو، هي الروح اللي بتبقى. مش اليوم نحن عم نحكي عن ناس ماتوا من سنين، نحن منتذكرهم من أول الحرب لليوم. عمر صار لحكايتنا مع الوجع والرحيل، بس هيدا اللي بيبقى الروح.
3: صح.
1: الروح شغلة الروح ما بتروح.
2: دليل على ذلك أنا بدي هون بس هيك افتح بارانتيز تقول نحن كلنا أمل، نحن موعودين هلأ بلبنان الحلو يلي بلشنا نوصل له. أي صحيح كل عمرنا كان حرب ومقاومة، بس بالقوات كانت موجودة بكل هالمراحل من قنات لجبهات أخرى، ولكن تحديدا من أوائل الجبهات يلي القوات اللبنانية انوجدت فيها، يلي هالشباب الطاهرين الأبطال هيك انحطوا قدام مصيرهم إنه يا بتدافعوا عن أرضكم يا بتفلوا من هون. اختاروا يدافعوا عن أرضهم، استشهدوا. ورح يكون في بهالنهار هيدا عدة شهادات حياة من أشخاص شاركوا، كانوا ولاد هالأرض وشاركوا بالمعارك.
1: يا شو حلو.
2: ورح يخبرونا بكل محطة، رح يكون في حدا عم بيخبر شو صار. بنرجع منقول تنستذكر التاريخ، تنتعلم منه، لأنه ما لازم ننسى، بس أكيد بحب، بفرح، بصلاة للي رافقونا،
1: بأمل أنه اللي جاي دمهم ما يروح ضيعان.
2: صح. أكيد.
1: ويكون أكيد. فيديونا أكيد. اللي عم تعملوه أنا بدي هنيكم فيه. بقديس الشهداء الأحد الماضي لفتتني الأم ختياري تكبرت، كلنا كبرنا، غامرة الصورة، اف بتحسي مين ما حكي معها دمعتها بتنزل. يمكن كلنا بمطارح مش مننسى بتلهينا الدنيا، بس تبقى هالأم الليلة اللي بعدهم طيبين أثرت فيي كتير. هالشعر الأبيض، هالبساطة، هالحنية، غامرة صورة ابنها. أنا صرت أقول ما بتطرح سؤال لو بعده عايش، إنه قديش قالت يا ريت، قديش تمنت. ما هيدي أم.
2: صح. أنا كتير بيلفتني هيدا المشهد وبيلفتنا جميعا، لأنه ما في إنسان لا يتأثر بهذه الصورة، بهالمشهد الحلو. بس في شغل كتير مهمة اللي بيلفتني فيها، إنه بعد هالخمسين سنة بعد عند الالتزام ذاته.
1: بتطلع
2: بيضوا شعراتها. بس إذا منطلع بعيونها وبضحكتها منشوف، حتى بدمعتها منشوف قديش في وفا والتزام ومحبة للبنان، وكأنه هالأرز اللي ماتوا كرمالها بعد هي عم تسقيها بدمعتها لليوم. مشان هيك نحن همنا الدائم هو إنه نوعي أول شي حالنا، إنه ما ننسى ولا يوم، هيدي أمانة ما فينا ننسيها، ونوعي رفاقنا يلي كبروا بالعلم. كلنا عم نروح نسافر، عم نعمل دكتوراه، عم نعمل بعد دكتوراه سنوات وسنوات من الأبحاث، عم نشتغل بأكبر شرك، عم بيكبر راسنا، عم تكبر معلوماتنا. بذات الوقت بدنا نرجع للأصل. قد ما تكبر يا دكتور يلي هو بمصلحتنا ويلي هو بشكل عام وين ما كان موجود ورح يسمعنا ورح يشوفنا ورح يتبعنا على السوشيال ميديا، بدنا نقول له تذكر لبنان بحاجتك، لبنان بعي عم بيناديك، قضيتك عم بتناديك. مش بس قضية القوات، برجع بقول قضية القوات هي قضية لبنان. تخيلوا اليوم انه لبنان بلا قوات، كان بعد في لبنان اللي نحن عم نحكي فيه اليوم. ومن هالمنطلق بنرجع بنقول شو عمل سمير جعجع، شو خلق سمير جعجع بال 40 50 سنة من النضال. هو زعيم كبير، بس ما الزعيم مش عم نقله كإله، عم نشوف الأفعال اللي عملها من قنات لا المنطقة يلي كنا فيها وحميناها، منطقة لبنان الحرة اللي بقيت عصية على كل محتل، للسجن الحبس يلي أصبح محبسة، للخروج من الحبس تنخلق مؤسسة، تنخلق حزب، تنخلق دينامية جديدة على الصعيد العمل السياسي بلبنان، تنقول لا لكل غاصب ومحتل وكل واحد رفع أصبعه عم بيتكبر على لبنان وعلى أرزة لبنان. وتاليوم مبارح بوقف سمير جعجع بالقداس يقلن يا شباب قبل ما نحكي سياسي، قبل ما نحكي كل شيء، بدنا نقول انتو من 50 سنة بلشتوا، ونحن اليوم بعد 50 سنة نضال، معقول رح نبلش نقطف، بس مش نحن كقوات، كمواطنين لبنانيين عم نخلق هذا اللبنان اللي انتو حلمتوا فيه او نحن وياكن، ونحن عم نكمل. وهون بدي استذكر تأنهي الشهداء المماتوا المصابين، بدي
1: الموجوعين اللي عند
2: الشهداء الأحياء
1: اللي عندهم أكيد
2: يلي خسروا حتى جامعاتهم ومستقبلهم، وتغيرت الحرب مسيرتهم. كانوا ناس طلاب جامعات، كان الحكيم كان عم بيعمل حكيم، غيروا كان عم بيعملوا هيدا، وما كانوا دكاترة معنا اليوم، بس هني دكاترة بمقاومتهم بنضالهم بكل واحد محل ما هو. نحن بنرفع لهم، بنضرب لهم تحية، وبنقول لهم رح تضلوا بقلبنا وصوتكم هادر بدينتنا وبضميرنا، رح نحمل قضيتكم كشهداء تركتونا بالسماء عم تشوفونا، وكشهداء أحياء أنتم موجودين بيناتنا. كل مقاتل منقول له من حييك، لأنه أنت ما قتلت كرمال مكسب شخصي لألك، أنت قتلت تحمي لبنان، وأنت ما قتلت كرمال دوري غريبة وكرمال محتل، أنت قتلت كرمال تبقى هالأرض مرفوعة مثل ما رفعت أيام سيدنا يسوع المسيح لهلأ بهالأرض وباركة هالأرض.
1: إذا مش قادر تمشي نحن رح نمشي عنك بكرة، وعم نذكرك بدرب الحرية بكرة رح نمشي. فإذا هالدرب اللي بكرة ناطرة الأوفياء المحبين رح تنطلقوا من قنات 8:30 الساعة 5، إذا ما حدا بيقدر ما يكون بكل المراحل، في قداس بكنيسة السيدة بقنات. لتفاصيل أكتر 03-135-3-8-3. فيروز، للشباب، للجيل الجديد، لهالناس اللي بتتواصلي معهم، وأنت معروفة بالبروتوكول وبالتنظيم وبالترتيب، لما هيك بتشتغلي مع الشبيبة بتحسي انه بدك تقليلهم شيء هلأ تنختم في حلقتنا، للي رح يشاركوا معك بدرب الحرية، او لهالشباب يلي بيحلموا بوطن مليان حرية وبحبوحة وخير وامل. شباب لبنان مظلوم لانه عصامي جدا، صح. شو بدك تقليلهم؟
3: صح، اول شيء بدي قلهم ما تتركوا لبنان،
1: بس عم يتركوا.
3: هون بدي شد على ايده لدكتور جميل، لانه كتير الدكتور بالجامعة مؤثر على تلاميذه، وخاصة وقت يوصلوا للتخرج،
1: صح.
3: وانا بواكب التلاميذ بالجامعات، وكوني ناشطة بالمصلحة وشغلي بشجعهم انه ما يتركوا لبنان. ومن خبرة خاصة عشت 22 سنة بباريس ورجعت على لبنان، ومش ندماني لاني رجعت، يمكن ندماني لاني رحت على باريس، كان لازم ابقى هون على طول. لأنه مثل ما قلت لك الأرض هي كتير أشياء، الوطن هو منه هيك اسم منحطه بالقانون وبالدستور، هو أرض، هو هو هو البيت، هو كل القصص اللي وصفتهم ببداية. أنا بدي شد عقيدهم إنه ما يروحوا.

0: يعني بتقولي لهالشباب لهالصبايا مستقبلكم رح يكون ناجح وحلو، رح تعملوا مستقبلكم، رح تعملوا عائلتكم، رح دربكم يلي هي بكرة درب الحرية، رح تكون درب الحلا والنجاح.
1: أكيد، بس بدي أقول لهم أكتر من هيك.
0: شو؟
1: أنا ما بدي أعطيهم أمل، لأنه ما في حدا رح يعمل لهم وطنهم، هن بدهم يعملوه بإيديهم. كل حدا عنده دور، من الطالب للأستاذ كلهم.
0: متفائلة؟
1: كله. أنا كتير متفائلة. متفائلة لأنه كل واحد هو بده يصنع بلده بإيده.
0: أنت دكتور جميل متفائل؟
2: أنا متفائل إلى أقصى درجات، ويعني مرقنا بعدة محطات بستذكرهم. نحن كنا طلاب أيام الاحتلال السوري وخروج المحتل، وقت كنا طلاب ما كنا نحلم أنه السوري رح يفل، وفل، وما كنا نحلم أنه التدخلات الإيرانية رح تفل وفلت، وما كنا نحلم أنه بشار الأسد الطاغي رح يسقط
0: وسقط.
2: ومرقنا بكتير مراحل لوصلنا لليوم. الشيعي هو خينا، والسني هو خينا، والدرزي هو خينا، ولكن المشاريع اللي عم تلبس طوب ديني تسيطر على لبنان سقطت وبدها تسقط. ما في إلا لبنان هو بده يعيش، وهيدا دورنا إنه نضل حاملين كلمة الحق ورسم يرجعجع القائد اللي حمل الحق وضحى بحياته كلها سوا تيكون مناضل مقاوم، ورح يضل في أجيال تسلم أجيال إلى أن يتحقق لبنان يلي حلموا فيه شهدائنا ويلي حلموا بتمني. وإذا بتسمحي لي، ما بعرف قديش بعد عنا وقت، آخر يمكن بس هالكلمتين، من هون عبر أسيركم بدي وزع شكر وبوسات ومحبة ووفا لكل رفيق ورفيقة دكاترة بمصلحة الأساتذة الجامعيين على كل لحظة عم بيحطوها لخدمة لبنان وين ما كانوا بجامعتهم، لأنه عم بيكونوا مثال الدكتور الصادق بالكور تبعهم، عم بيكونوا مثال على الصعيد العلمي وعلى الصعيد مرافقة طلابهم. وأنا مسؤولة عن اللي عم بقوله، ما حدا بيحكي عن حاله، بس هذا واقع. إضافة لالتزامهم الوطني، وإضافة لالتزامهم بعمل المصلحة، أنا بدي أشكرهم فرد فرد، وبدي أقول لهم هالسنة إذا الله راد بدها تكون أكتر شغل من السنة الجاي، لأنه ناطرنا الحصاد كثير، فعلق اللون يلي بدهم لبنان اللي نحن بنحلم فيه. بدي أشكر سريعا قائدنا الحكيم، يقول له عن جد بشكرك كل مرة بتوقف وبتكرم هالشهداء، كل مرة بتكرم الماتوا والبعضهم طيبين، وبتضل حامل هالمشعل رغم الصعوبات. وقد ما نحن منفكر معقول يصير هيك، منلاقيك انك دايما عم بتطلع فكرة جديدة وطرح جديد وموقف سياسي جديد تيبقى لبنان. خلي بوصلتك هيك وأكتر وأكتر وأكتر رح تصير بقلوب كل اللبنانيين، وأنا واثق أنتك أنت بقلوب كل اللبنانيين حتى المغلوب على أمرهم وما فيهم يحكوا. بدي أشكر رفيقتنا فيروز مسؤولة النشاطات بالمصلحة على هالنشاط الحلو كتير، درب الحرية، وإن شاء الله ما منمشي إلا دروب حرية مع لبنان الحر يعني. برجع بقول هو بيتنا. مع حضرتك بشكرك على الاستضافة، وبقول إذا في حدا خلى القوات قايمة عجرية غير مسابح الأمات وغير نضال كل رفاقنا خلال فترة الحرب، لبنان الحر يلي بعز دين الظلم والاحتلال والتهديد كان في أنتو عملتوا شغل، خليتوا هالشمعة مضوية، وهالشمعة رجعت صارت شمس منورة.
0: كتير حلو كلامك، هذا دايما بقوله دكتور جعجع. كل واحد بيقاوم وبينعدل على طريقته وبالوزن اللي الله عطيها. نحن راهيك ربنا خلقنا أن نكون على جبهة الكلمة والإعلام، ولو اليوم الزمن تغير وصار كل حدا بده يقوز بينزل بيفتح لك صفحة على السوشيال ميديا بينتقدوا سمير جعجع، بينتقدوا القديس، بينتقدوا الشهداء، حتى ما في حرمة للموت. وهالشي لمسته أنه بعض الناس لا بيحترموا الطيبين ولا بيحترموا الميتين، بس في ربنا في إيدي الشربل في العذراء يلي هي بتاخد حق الناس. ما بعرف إذا أنت لمست هالشي دكتور جميل بالتعليقات.
2: لمسته بكتير محلات، وبدنا نرجع نقول الكلمة الشهيرة ما بيصح إلا صحيح. بدي أرجع وبحيي هون طلابنا، طلابنا الأبطال، طلابنا الأوفياء، طلابنا اللي عم بيحطوا يعني مستقبلهم كرمال هالقضية وكرمال لبنان. ما في جامعة فقدنا فيها انتخابات السنة وخسرناها إلا كنا ربحانين بشكل كتير خيالي.
0: والسنة كمان.
2: وهون بحيي يعني مصلحة للطلاب. هيدا شو بيعني؟ بيعني أنه رغم كل موجات الإعلام الأصفر ورغم كل التحديات اللي قدامنا في صوت حقيقة واضح
0: وعم يوصل.
2: والطلاب اليوم هني خير دليل على أنه كل اللي مرق بلبنان عم بيأيدوا مشروع القوات اللبنانية. وبدي أقول لهم لشهدائنا، أنتم مثل الأرزات، لو متوا بتموتوا على الواقف، ونحن رح نضل حاملين ريتكم ومشعلكم لأبد الأبدين. وكل شي فينا نبط
0: ورح يصلوا لكم. فيروز رحمي، فيروز، رغم كل نشاطاتك الكتير عاتي من وقتك تتكوني مسؤولة مكتب النشاطات بمصلحة الأساتذة الجامعيين وأسستي درب الحرية، بكرة رح تمشي ومش مشي هينة وعم تدعي وعم بتحبي، شو صاير عليك؟ رغم كل ضغوطاتك هالقد بعد عندك حب واندفاع وحماس؟ وشو بدك تقولي الكلمة الأخيرة لألك من بعد ما أشكر وجودك معنا؟
1: الكلمة الأخيرة، سألني حدا لو إنه هالقد أنت متمسك بهالمشي اللي بدك تمشي 11 كيلومتر، إنه حسيت حالي إنه أنا أنانية، قلت لهم هيدا منه شيء، لأنه بجبهة من الجبهات مع العدو السوري بزحلة بالأخص، بعرف قصة رفيق استشهد لأنه كان مشي بالتلج 8 ساعات ليوصل أزيفة على المربض، فأنه أنا أطلع بطقس حلو بمنطقة حلوة مثل
0: قنات ونيحة
1: بلبنان الحلو وامشي تحط بس بخور مطرح اللي استشهد، وأنه ما بحسها شيء. وسألني أنه لو كان هالشهداء حسيتيهم بمطرح أنت وماشي لو كانوا معك شو ممكن يقولوا لك؟
0: شو؟
1: قلت له رح يتركوني امشي، ما رح يقولوا شيء، بس بآخر الطريق رح يسألوا هلأ فهمتوا ليش استشهدنا؟ فهمتوا أنه الحرية مش كلمة؟ فهمتوا أنه هاي الأرض الحلوة اللي شايفينها وهالجبال وهالأرض المقدسة مش مجرد عقار؟ فهمتوا أنه الهوية اللبنانية والأرز اللي بنحكي عنها منا شعار، هي إحساس، هي حياة، هي شيء ماشي بدمنا. أنا بتصور، قلت لهم يمكن هودي الأسئلة أنا مقتنعة فيهم وحيستهم تأعمل درب الحرية، بس السؤال الأصعب يلي يمكن ما بقدر جاوب عليه إلا بطريقة حياة هو إذا سألوني درب الحرية خلصت بقنات شو هلأ رح تعمله؟ لازم يكون جوابنا إنه وفقنا لإلهم والمسيرة تكفي بمسار حياة يضل ربطنا فيهم وما لازم ينتهي.
0: وكل هالأجوبة رح تحصل عليها تقلك ليه؟ لأنه أنت ماشي درب قنات هونيك في قديس حميكم بأول جبة بشري اللي هو القديس شربل،
1: سلام عليكم.
0: المنطقة المقدسة كتير حلو اللي قلتي، ما فيني زيد علي غير أنت وعم تمشي الزفت بتقدري، الشجرة بتقدريها، صوت العصفور، الطبيعة، الأمان، السلام، الشمس اللي رح تشرق. أنت فيروز رح نكون مثلك، بنتعلم منك كيف نقدر القصص الصغيرة قبل القصص الكبيرة. كل التوفيق لمشوار بكرة يلي حامل معه عنوان كتير حلو، درب الحرية. درب الحرية يلي دفعنا حقها دم وعمر شباب حلوين كانوا بعمر الربيع راحوا تتبقى هالدرب. برجع بدعيكم باسم مصلحة الأساتذة الجامعيين بالتعاون مع منطقة بشري، بتدعيكم للمشاركة بمسيرة درب الحرية 2026، الانطلاق من ساحة قنات الساعة 8:30 الصبح بكرة الأحد 13 أيلول، القداس الساعة 5 بكنيسة السيدة بقنات. وهالأسبوع كان عيد ميلاد العذراء 8 أيلول. العذراء توفقكم. دكتور جميل حبيب رئيس مصلحة الأساتذة الجامعيين، أهلا وسهلا فيك. عندك شي تقوله بعد؟
2: أبدا، أنا بس بشكركم وقلكم إذا الله راد منضل نحن ولبنان الحر على الزمن وللمستقبل، وأكيد بمشيرين على الجاي رح نكون بلبنان الحر عم دعلن عنهم وعم تواصل دايما، وإن شاء الله تضلوا بهالهمة ويضل صوتكم صوت الحق.
0: نورت لبنان الحر، أهلا وسهلا فيك فيروز رحمي.
1: شكرا إليك. نحن بكرة، لكن هيدا موعد سنوي، ونحن ناطرين كل اللي بيحبوا يجوا ويزتوا وردة مطرح اللي سقط كل شهيد أو يبخروا بالمبخرة ويصلوا.
0: أنا بدي أشكر الله على هالفكرة اللي طلعتي فيها، فكرة كتير حلوة بتخلي كل فشخة منمشيها تكون رايحة صوب الحلا، صوب مستقبل شبابنا يلي عم نصلي لهم، لأنه المستقبل لقلهم تتكون أيامهم اللي جاية أحلى من الأيام اللي راحت. كل التوفيق فيروز رحمي ودكتور جميل حبيب.
1: مرسي لك.
0: شكرا. إذا الله بيريد وإن شاء الله يضل لبنان لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: العلاقات الصحية هي دواء للتوازن النفسي. بتشير الدراسات النفسية أنه وجود العلاقات الاجتماعية من أقوى العوامل اللي بتحمي الإنسان من الاكتئاب والقلق، وهي كمان بترتبط بطول العمر وتحسن الصحة الجسدية. العلاقات الصحية أساسها الاحترام، الثقة، الحوار، الدعم المتبادل، القدرة على حل الخلافات من دون إهانة أو عنف. أما العلاقات السامة تتميز بالسيطرة، الغير المرضية، الإهانة، التلاعب النفسي، العزل عن الأسرة والأصدقاء والخوف المستمر. من العلاقات الصحية أنه الشخص بحس بالأمان، بيكون قادر أنه يعبر عن رأيه من دون خوف، وبيحترم الطرف الآخر لآخر حدود. النصايح لألكن اليوم هي: اختار شريك بيحترمك، تعلم مهارات التواصل، حط حدود واضحة، ما تقبل الإساءة المتكررة، اطلب استشارة أسرية عند الحاجة. الحب الحقيقي ما بيسبب الخوف، بالعكس بيمنح الإيمان والأمان.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغلة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.

0: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حمص بطحيني 400 جرام بنص دولار، بازيلا 400 جرام بنص دولار.

0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلا الربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

0: نعى راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول ماروان ثابت الأباتي بولس نعمان، وقال لقد خدم الرهبانية اللبنانية المارونية في زمن كان لبنان فيه بأمس الحاجة إلى أصوات تعرف كيف تجمع بين الإيمان والوطن وبين الصلاة والمسؤولية وبين التراث والانفتاح على المستقبل. أما نحن أبناء الكنيسة المارونية في لبنان والانتشار، فنرى في رحيله دعوة جديدة إلى استعادة ما كان يؤمن به، أن لبنان لا يحفظه أبناؤه بالشعارات بل بالإيمان به وبخدمته وبالدفاع عن إنسانه وحريته وكرامته. ونعى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الأباتي بولس نعمان وقال قدس الأباتي رحمات الله عليك، بقدر ما كنت راهبا راهبا كنت صادقا غيورا مندفعا تحمل هم كنيستك في قلبك وهم وطنك في عقلك، كنت تعيش مع الناس في أبسط تفاصيل حياتهم وتتأثر بهم وكأنك أنت من تواجه المصاعب والملمات. تابع الدكتور جعجع لقد كنت أبا عاما في أسوأ مرحلة مر بها لبنان، وبالرغم من ذلك كله عرفت أن تكون أبا عاما ليس للرهبنة اللبنانية المارونية فحسب بل للناس جميعهم أيضا. لا أستطيع أن أنسى الجلسات الكثيرة والطويلة التي لا تعد ولا تحصى والتي جمعتنا معا لمناقشة كل شريدة وواردة في تلك الأيام الصعبة. تغمدك الله بواسع رحمته وأعطانا نعمتك. إلى الإعلان قبل المتابعة.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.

نجدد التحية. عن تطورات إيران قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن كل شيء سيكون على ما يرام وأن الحرب ستنتهي قريبا. تحدثت مصادر سورية عن مقتل 9 سجناء إثر حريق في سجن عين العرب في ريف حلب الشرقي. ضرب زلزال بقوة 6.6 على مقياس ريختر قبالة سواحل إندونيسيا بعد ساعات قليلة على زلزال بقوة 6.2. دانت باكستان الهجمات على خط أنابيب نفط شرق غرب السعودية. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: تحية إلى كل لبناني استمر في الإيمان يوم بات الإيمان بحد ذاته جنونا. التحية الأكبر هي للسنوات القادمة، سنوات لن تكون لمقاومة الاحتلال لأنه لن يبقى احتلال، بل سنوات لبناء الجمهورية، سنوات لن تكون للموت بل سنوات للحياة، سنوات لن تكون للهجرة بل سنوات نعود فيها ونبقى ونبدع ونزهر.
1: يارا

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان 1,679,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,697,000 ليرة، المازوت 1,539,000 ليرة، أما الغاز ف1,190,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

إذاعة لبنان الحر 12 أيلول 2026. مثل النسمة مرقت هالصيفية، كل العمر هيك استني ورا الباب، عمر سريع وقد ما فينا منستفيد. كيف كانت هالصيفية؟ جمعة نقينا كتير على فواتير المطار والاشتراك والكهرباء، بس نحنا دغري مننسى. اجي لترند 1980 ما ضل حدا وأنا منهم إلا ما حبينا حالنا. كتبت شغلي ليش هالقد نحنا معلقين بالماضي؟ مش لأنه حلو، بالثمانينيات احنا ما كانت حياتنا وردية. لما بعت لي الصورة تشات جي بي تي مثلك ومثلك، قلت يا ريت بعدنا هيك صبايا وشباب، وغنينا شو كانت حلوة الليالي والهوى يبقى ناطرنا. وعرفت ليش كل هالحنين للماضي للثمانينيات، ما كانت حياتنا كتير مثالية، أصلا ما في زمان بيكون مثالي، بس كانت بالثمانينيات الحياة طيبة هادية هالهدى مليانة بالحلم. وقتها عم نحلم ونسعى لمستقبل ناجح ونقول أولكم بكرة بالتسعين والألفين. معقول تجي سنة الألفين وما نكون نحن حققنا أحلامنا؟ كنا عم نتمنى. بهديك الأيام كنا فقرة بالمادة، بس كنا أغنياء كتير بالعلاقات الطيبة، يعني الأصدقاء الصادقين، المشاوير، الرحلات. كانت الدنيا أطيب، ما تقولوا لي لا. وقتها فرحنا وغنينا وتحدثنا. اليوم منشتاق للتواصل البريء بزمن التواصل الاجتماعي الخبيث. هيديك الأيام كنا نفوت عند الجيران تنستعير قرص التليفون، هيك نبرم 6 برمات تنسأل عن حدا، عن شي حبيب، نقول له لقيني بهالمطرح. اليوم العالم كله بين إيدينا، طلع بتليفونك هلأ، طلع بهاللحظة بالموبايل، العالم كله بين إيدينا وعم نفتش على شي إحساس حنون صافي صادق. ما تقولوا لي لا. بالثمانينيات بتذكر كيف هربنا من القصف، كانت حرب، كنا نطلع على الضيعة. نتذكر الأغاني بهديك الأيام، عزار حبيب، نانا نانا، مش مهم تكوني حدي، شقولك فينا نرجع. وفي غنية ببالي بالثمانينيات ما بنساها، في يوم وليلة، ضربت وقتها وردة الجزائرية. وشو هالغنية الحلوة. كانت السعادة قرار بهديك الأيام أنه نتقاسمها مع الناس. شفتوا ليش هجمين كلنا على الثمانينيات؟ رغم الحروب والويلات، لأنه كانت النفوس أطيب وأكرم. اليوم نطلع بهالدنيا، الحياة تغيرت، كلنا عم نقارن حالنا بحياة كلنا. علاقات الناس قسيت، المظاهر كترت، 3/4 القصص فيك. لك حتى صورتنا من تشات جي بي تي كتر خيرك بس مش مزبوطة. طلع بالمراية هلأ، لا أنا وجهي ما عاد حلو هالقد، ولا عادت صبي، أنا ختيرت، كتر خيره، بس حتى الصورة فيك. يلا مرق العمر، مرق العمر، كيف مرق، كيف كبرنا. بعدنا اليوم عم نحكي عن هموم سخيفة، فاتورة كهرباء، ضمان شيخوخة، وأولكن بكرة شو، ظلم الاستشفاء لما منكبر بالعمر. نهرب للماضي للثمانينيات تنسى ولا لو للحظات كيف كبرنا على الفاضي. نركض كلنا تننشر صورنا مع الحبايب بسنة 1980، كيف كنا، كان العمر طيب. بال2026 وتحديدا بهلا ايلول كلنا راكدين تنرجع عسنين 80، مش لجمال الماضي، انما لبشاعة الحاضر.

شربتنا الروق. نحن معروفين بهوانا، خاصة أنا بأول عاخر، بأغنياتي اللي بختارهم أغنيات راقية أغلبيتها طابع قديم أو أغنيات جديدة، بس مستوى بيعبي لي رأسي. بس هالمرة بدي دافع عن هيفا وهبي. هيفا أثبتت أنه نحن بزمن الشكل مش الصوت، أثبتت أنه نحن بزمن الغنج مش الطرب، والدليل العرس اللي قدمته. هلا كلنا نسينا كل شيء وشفنا كيف وقعت. بدي ضوي على سخافة السوشيال ميديا. مش معقولين الناس، الحقد والشماتة. لك اتركوا العالم تفرح لفرحها، لك شو بيكون، شو صاير معنا؟ ليش هالقد صارت عن جد عين ضيقة؟ الزمن هيك، وأثبت الزمن إنه النجومية الكبيرة لهيفا وهبي. حبيت ولا ما حبيت؟ وأحمد سعد أنا بحبه، أنا أحمد سعد لقيت فيه حالي. أي مش غلط إنك تكون هالقد عصري وجديد وعامل قصة كبيرة. علينا ضغوطات. وقال لجوليا إنه أنا بغني تفاهة، مع أنه أنت اللي بتغني مش تفاهة، فرح وهضامة، والغنية بدها تتطور. حتى نحن الإعلاميين، مش أنا بس أطلع على الهوا بقول لازم نتطور، ما فينا نضل مطرحنا إعلام تقليدي منحكي ومنحط غنية. لا، كلنا لازم نتطور، بس منتطور بتهذيب. هيدي لفتي لمواقع ولا سايتات عاملين لحالهم صحفيين. مش معقول شو في كمية كره وبخسم عند كتار من الأقلام. يا جماعة مش حرزين الدنيا، فرحوا لأولاد غيركن تالدنيا تفرح بأولاد.

0: أحمد سعد برجع لفيروز، نرجع الدقة القديمة. فيروز الصغار والكبار وبكل الحفلات بتلاقي أجمل الأغنيات. شئنا أم أبينا فيروز. بس بدي أحكي شوي عن الفوتوشوب. الاي اي حاطت غنية قمرة يا قمرة للسيدة فيروز عم بتغني. كتر خيرك يا هالذكاء الاصطناعي، بس عن جد عن جد لا كتير هالقد كذب وفيك. لك ما كأنها هي، الصوت هو ذاته. لك خلينا بالصوت. تطلع بتشبه فريال كريم.
1: شوف يا
0: والله العظيم بشرفك بتشبه فريال كريم. انه انا بقول لو بتحلوا عن هالصوت وتتركونا نستمتع، مع انه بالسهرات وبالشو بتعمل انت، انت ربا فيون توني بيعملوا لها ريميكس للغنية، تركوا الغنية وعم نستمتع. قمرة يا قمرة ومنولع ومنرقص ومنفرح، بس بليز ما بقى تعربوا صوب بالشكل. تركوا فيروز بذكرتنا، صورة فيروز. انه انا مع الاي اي بقصص، وانا ضد 100% بقصص كتيرة. أنا عم أطلع بصوت فيروز اللي شبهت لها فريال كريم الله يرحم نفسه، قلت لا عن جد الدنيا صارت كذبة كبيرة. بس الغنية والصوت الحمد لله بعدهم صادقين.

هلأ بأيلول موسم التكريمات والحفلات، الله يوفق الكل. عم سألني توني شو رأيك فيهم؟ ما عندي رأي، استفلوا صحتان على قلبهم، بيروحوا على السهرة، بيقعدوا 7 ساعات لابسين الفستان والكعب العالي ليجي دورون. أنا خلاص هي من زمان بعد إلي جلادي. شو بتنضج؟ كنا نركض ركض ببدايتنا الصحفية تحت نغطي الأحداث اللي فيها جوائز تكريمية، هلأ خلاص شحلوا النضوج، بتصير تستصغر قصص كتيرة كنت تركض وراها، وناس وفنانين كتار كنت تركض وراهم. ليش عم بقول هالحكيات؟ في صحافة بحفلة تكريمية، هو راكض وهي راكدة، راكد ولا نجمة، يعني نجمة مبارح طلعت منا هالقد، منا سيلين ديون، ويترجيها تتعطي حديث، وهي عفوا فيني أقول على الهواء تلبط فيه. طب ليه مع بنا أنتوا بتقولوا الجمهور عملني والصحافة هي اللي بتصنع النجم؟ ولو هربانة منه وعلى اللبناني زبلتي، هو لاحقك وراكد وراكي، ما بدايته بده يعمل اسم، تعرفوا الله يرحم الكبار. تعرفوا ببدايتنا وديع الصافي، ملحم بركات، الصبوحة، ولا مرة اتصلت فيهم إلا ما هن ردوا. بحلف لكم باللي خلقنا هن كانوا يردوا. شو قصتكم يا جماعة؟ امبارح العصر فتوا على عالم الفن والقصر. كتبت زميلتنا باتريسيا هاشم شغلة كتير حلوة، قال صرنا عايشين مع فئة من الفنانين شايفين الناس والصحفيين ATM ماشين. ايه ما نحن اللي بنعملكن الصحافة والجمهور، لو ما منزقف ما بتنجحوا ولا بتعملوا ثروات. ولها الصحافة الزغطور الطيوب المهضوم اللي راكد وراها الفنان اللي هي هاملته وتركته، تما ارجع عيد الكلمة البشعة. انا ما اطرحك بلاها، لك الله بيدبر بكرة بتوصل. وللمغرورين من الفنانين يلي هن صاروا أكترية، قلن دنيا مجد باطل، ويني صباح، وينوي ملحم بركات، وينو وديع الصافي.

أخ مرحبا بيكم شالغنية الحلوة. بعد تابع بعد عندي تعليق على عدم احترام الصحافة. الصحفيين المرتبين مش اللي عاملين حالهم صحفيين، ما في احترام، بيدعون بقعدون ورا هدا إذا حطولن مطرح، بيركدون ورا النجوم. ليش عملوا مطرح خاص لاستقبال واللقاء بين الإعلامي والصحافي وبين الفنانين؟ الساعة 3 إجوا على المطارح وفي حفلة تانية كمان. هلا قلت لكم موسم تكريمات، لا احترام الصحافي قبل كل شيء، احترام الكلمة. بس كل شيء تغير. في سؤال لفت لي كتير نظري، كمان في صحفيين متعديين على المهنة، بلبق لك كل شيء إلا صحفية، مع أنه وجهك مثل القمر وفستانك بعقد وجسمك، بس هول كلهم ما بيعملوا صحفية حاملة الميكرو. تسألوا للفنان، فنان عريق، هو ممثل عريق، أنا كتير بحبه، أنا فان لإله. قلت له قديش بتحب الريد كاربت؟ هلا يعني السجادة؟ شو بده يكون واحد بدون تعليق؟ خلاص خلينا نسمع لنا شي غنية. بأس هذا الزمن، مين ما كان فنان مين ما كان صاير صحافي.

بالديمان ب15 أيلول في نهار كتير حلو يوم التيتا وجده. عندما لا يعود المسن قادرا على حمل الذاكرة تحمله ذاكرة الآخرين. تقول له ابنته أو ابنه أنا أتذكرك وأحبك. والأحفاد يقولون نحن نعرف قصتكم وفخورين بشهادكم. أما الكنيسة فتقول أنت واحد منا وستبقى عنصرا أساسيا. أما الرب يقول أنا لا أنساك. 15 أيلول بالديمان حلو، فكرة كتير حلوة، لاهوت الحضور لكل ختيار وختيارة. يعني نحن بعد كم سنة، أنا وأنت يا طول أنا أكبر شو ومن نروح بهالعمر. هلأ بقول أنا ختيارت. الله بالأيام الحلوة لكل الناس. خلص وقتنا طوني صغير، وأنا بدنا نشكركن، بدنا نقول لكل الناس إنه ب12 أيلول إن شاء الله هالنسمة الباردة بس بالجبال، نحن على الساحل بعدنا مصيفين، تحمل مع الخير لكل الناس. في كتير ناس بتحب الخريف، أنا منهم. أنت كمان كتير بحب أيلول، بيعلمنا أنه ما في شي بيدوم. هيك بتصير نفسيتنا مليانة محبة، مليانة حنية، لك منا عبرين ما في شي بيحرز. حنية طربية. نتلاقى إذا الله بيريد السبت اللي جاي، أول عآخر هدفنا تتسلوا معنا.

لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيكال ووترفرونت الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة ظهيرة. تساؤلات حول مسار التطورات الجنوبية بعد علي الطاهر وعون وهيكل في النبطي، إننا إلى جانبكم. ستريدا جعجع، نحن اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى لبنان الدولة. ريفي، انتهى زمن الحكومات التي تدار من الغرف السوداء. جعجع ناعيا، الأبات نعمان، كنت تحمل هم كنيستك في قلبك وهم وطنك في عقلك. ترامب، الحرب مع إيران ستنتهي بعد الانتخابات النصفية، ورئيسها الشرق الأوسط ليس بحاجة إلى شرطي أمريكي.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة زغيب مرد. بعد تفجيرات تلال علي الطاهر سلسلة تساؤلات تطرح: إلى أين يمضي مسار التطورات في الجنوب؟ وإلى متى سيستمر لبنان رهينة الحسابات الكارثية ورهينة الحروب؟ وهل يعي حزب الله أنه يقود لبنان عبثا إلى المزيد من المآسي والكوارث؟ وكيف سيتصرف الحكم والحكومة حيال هذا الواقع؟ وفيما الوضع الميداني على حاله من التصعيد المفتوح في غياب أي رادع أمام إسرائيل، وعلى وقع تصاعد النداءات بتدخل فاعل لتطبيق قرارات الحكومة، زار رئيس الجمهورية وقائد الجيش اليوم النبطي وأكد عون من هناك أن لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي.
1: فمن النبطية التي زارها مفاجئا برفقة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، أعلن رئيس الجمهورية أن لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، وأن الانسحاب وعودة الأسرى والنازحين والإعمار ثوابت وطنية نتعهد بتنفيذها. أضاف: إننا إلى جانبكم ونبحث في تأمين الخدمات الكافة لكم لبقائكم هنا وتوفير الأمان. وتفقد عون مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي في النبطية، كما زار السرايا الحكومية وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار للجيش الذي باشر تمركزه في أحياء المدينة منذ يومين.
2: إلى هون مع قادة الأجهزة الأمنية وقائد الجيش، هو لنالكم نحن حدكم، نحن مجبورين فيكم، نحن مجبورين نأمنا، جاي لكم نحن حدكم.
0: من جهته قال قائد الجيش العماد رودولف هيكل: الانتشار موجود دائما في النبطية وكل البلدات اللبنانية المحررة، ونأمل أن نحرر بقية البلدات وسنتواجد فيها عندئذ أيضا.
1: ومن النبطية انتقل رئيس الجمهورية إلى زوطر الغربية، وكانت أول محطة في كنيسة سيدة البشارة، حيث عاين من داخلها مواقع انتشار الجيش الإسرائيلي في زوطر الشرقية.
0: ميدانيا، نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا جديدا في بلدة المنصوري، وهزت سلسلة تفجيرات أرنون ووادي سلوقي، كما استهدفت دبابة إسرائيلية بلدة القنطرة بعدد من القذائف، وقصفت المدفعية دوحة كفر رمان وكفر تبنيت وميس الجبل.
1: أكدت النائبة ستريدة جعجع أن مقاتلي القوات اللبنانية لم يناضلوا من أجل استمرار الحرب، بل من أجل عودة الدولة، مشددة على أن النضال الحقيقي لا يقتصر على القدرة على حمل السلاح، وأن ما يكمن في معرفة متى يحمل السلاح دفاعا عن الوطن ومتى يسلم، لأن الوطن باتت لديه دولة، ومعتبرة أن تسليم القوات سلاحها ورأسها مرفوع يشكل في حد ذاته أحد أكبر أوجه البطولة.
0: ولفتت إلى أن لبنان بعد أكثر من 50 عاما من النضال العسكري والسياسي بدأ يشهد ثمار التضحيات التي بذلت، وأن سقوط النظام الأسدي في سوريا والتحولات الكبيرة التي تشهدها المنطقة أتاح فرصة حقيقية لقيام دولة فعلية وقوية في لبنان، يكون قرارها ملكا لها، وقرار السلم والحرب بيدها، والسلاح فيها محصورا بالقوى الشرعية.
1: وأعربت جعجع عن إيمانها بأن لبنان يخوض اليوم المخاض الأخير للوصول إلى الدولة المنشودة، وقالت: سنصل إلى لبنان الدولة، لبنان الذي لا دولتين فيه ولا قرارين ولا سلاحين، لبنان الذي يكون فيه القانون فوق الجميع والدولة المرجع الوحيد. كلام جعجع جاء في خلال العشاء السنوي لفوج المدفعية سابقا في حزب القوات اللبنانية، ممثلة رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع. وبعد الكلمات تم تكريم 5 من مصابي الحرب في فوج المدفعية تقديرا لتضحياتهم ونضالهم، وهم الزميل في لبنان الحر بول عباس، طانيوس خليل، الياس مفرج، عادل وهيبي، وشرب النخول.
0: كتب نائب أشرف ريفي على إكس: حكومة نواف سلام حكومة النزاهة والوطنية والسيادة، وهي تمثلنا وتمثل أهل النزاهة والوطنية اللبنانية. نريد حكومة لبنانية القرار، واضحة في سيادتها، متمسكة بالدولة ومؤسساتها. أما حكومات الدمى التي كانت تدار من الغرف السوداء لخدمة المشروع الأصفر فقد انتهى زمنها. لبنان لن يحكم بعد اليوم إلا بإرادة اللبنانيين وقرار الدولة اللبنانية وحدها.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياس يزبك قال في احتفال للقوات في بلدة بشعلة:
3: علي الطاهر هي إذا بمفهومنا خلفيتنا التاريخية القريبة كتار منا بيتذكروا تل الزعتر بالنسبة لبيروت. بالنسبة لحزب الله اليوم علي الطاهر هي نقطة الأساس ومركز قيادة العمليات والملجأ الأساسي لمجموعة الحرس الثوري التي تقود الحرب في الجنوب. هذا الموقع المحصن سقط من بعد ما سقطت 100 قرية في الجنوب وتم جرف 100 قرية في الجنوب. كنتوا ضد كل غريب يدمر البلد، وأنتوا عمرتوا فيما الذين التحقوا أو أجبروا على الاتحاد بالمشروع الآخر جابوا الخراب والدمار.
0: نعى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الأباتي بولس نعمان وقال: قدس الأباتي رحمات الله عليك، بقدر ما كنت راهبا كنت صادقا غيورا مندفعا، تحمل هم كنيستك في قلبك وهم وطنك في عقلك، كنت تعيش مع الناس في أبسط تفاصيل حياتهم وتتأثر بها وكأنك أنت من تواجه المصاعب والملمات. وتابع جعجع: لقد كنت أبا عاما في أسوأ مرحلة مر بها لبنان، وبالرغم من ذلك كله عرفت أن تكون أبا عاما ليس للرهبنة اللبنانية المارونية فحسب، بل للناس جميعا أيضا. لا أستطيع أن أنسى الجلسات الكثيرة والطويلة التي لا تعد ولا تحصى، والتي جمعتنا سويا لمناقشة كل شاردة وواردة في تلك الأيام الصعبة. تغمدك الله بواسع رحمته وأعطانا نعمتك.
1: ويترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي صلاة الجناز لراحة نفسه في الرابعة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل في دير مار أنطونيوس غزير مقر الرئاسة العامة. تقبل تعازي غدا في دير وجامعة الروح القدس الكاثوليك من الثانية من بعد الظهر وحتى السابعة مساء، ويوم الاثنين في دير مار أنطونيوس غزير من الثانية من بعد الظهر وحتى السابعة مساء.
0: أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنها ستقوم بإعادة التغذية إلى معظم المخارج التي تتغذى من محطة التحويل الرئيسية في السلطاني قضاء بنت جبيل ابتداء من بعد ظهر اليوم، مع العلم أن هذه المحطة تغذي مدينة بنت جبيل والقرى المحيطة بها إلى قرى منطقة جوية وبعض قرى قضاء سور.
1: أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجامعة اللبنانية أن بعض المواقع الإلكترونية أورد نقلا عن مصادر إشارتها إلى أن احتراق المولد الكهربائي في الإدارة المركزية للجامعة ألحق أضرارا جسيمة بالسيرفر المركزي الذي يحتوي أسماء الطلاب وعلاماتهم وسجلاتهم، وأوضح أن كل ما نشر غير صحيح وأن العمل بنظام التسجيل لم يتوقف بعد تأمين مصادر طاقة بديلة لحظة الحريق، والدليل أن مسار التسجيل الإداري مستمر في الكليات والمعاهد بعد تلقي الطلاب إيميلات لمواعيد الحضور للتسجيل، كما أكد أن السجلات ووثائق الجامعة في أمان. طالب رؤساء لجان الأهل في مدارس زحلة والبقاع المؤسسات التربوية بإبقاء الأقساط المدرسية للعام الدراسي 26-27 من دون أي زيادة جديدة، مراعاة للظروف الاقتصادية والمعيشية للأهل، ودعوا إلى فتح الحوار في وقت مبكر بين جميع الأطراف بما يتيح دراسة الخيارات بهدوء والوصول إلى حلول متوازنة.
0: أعلنت قوى الأمن الداخلي أنه سيتم قطع الطرق المؤدية إلى ساحة ساسين في الأشرفية غدا من 7 صباحا حتى انتهاء حفل إحياء الذكرى 44 لاستشهاد الرئيس الشيخ بشير الجميل.
1: في تصريح جديد قديم في شأن إيران قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: الحرب ستنتهي قريبا جدا، أي على الأرجح بعد الانتخابات النصفية، مجددا التأكيد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. وفي وقت أضاف: لدينا سيطرة كاملة على مضيق هرمز، أشار إلى أن طهران على الأرجح خلف الهجوم على خط أنابيب شرق غرب في السعودية، موضحا أن ولي العهد السعودي صديق جيد. ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن الحوثيين لا يريدون خوض قتال، وغمز هذه المرة من قناة الأوروبيين قائلا: أعتقد أن إيران لديها صواريخ تستطيع استهداف المدن الأوروبية.
0: في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بيسيشكيان: الشرق الأوسط ليس بحاجة إلى الشرطي أمريكي. أضاف: من المحتمل فتح مضيق هرمز إذا أنهت واشنطن الحصار وأوقفت ضرباتها.
1: على الجبهة اليمنية تصدت القوات المسلحة لهجومين واسعين ومتزامنين شنتهما ميليشيات الحوثي على مواقع عسكرية جنوب وغرب محافظة مأرب، كاسرة تصعيدا هو الأشد والأكثر حدة منذ العام 2021.
0: دانت باكستان الهجمات على خط أنابيب نفط شرق غرب في السعودية.
1: تحدثت مصادر سورية عن مقتل 9 سجناء إثر حريق في سجن هو سجن عين العرب في ريف حلب الشرقي.
0: زلزال بقوة 6.6 ضرب قبالة سواحل إندونيسيا بعد ساعات من زلزال آخر بقوة 6.2.
4: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: الحرارة أعلى من المعدلات حتى يوم الخميس، حيث يتحول الطقس إلى متقلب وتساقط بعض الأمطار المتفرقة وانخفاض في الحرارة. أما طقس الغد فسيكون قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل في الحرارة، والرطوبة مرتفعة على الساحل حيث يزداد الشعور بالحر.
0: ونختم بهذا النداء الإنساني. مريضة في مستشفى بلفيو في المنصورية بحاجة إلى بلاكات دم من أي فئة سلبية، للتبرع على الاتصال على الرقم 03-37-37-41. كان في جولة ظهيرة تساؤلات حول مسار التطورات الجنوبية بعد علي الطاهر وعون وهيكل في النبطي، إننا إلى جانبكم. ستري دجاجة: نحن اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى لبنان الدولة. ريفي: انتهى زمن الحكومات التي تدار من الغرف السوداء. جعجع ناعيا الأبات نعمان: كنت تحمل هم كنيستك في قلبك وهم وطنك في عقلك. ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي بعد الانتخابات النصفية، ورئيسها الشرق الأوسط ليس بحاجة إلى شرطي أمريكي. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، أخرجها إذاعيا مارك البيطار.

تحية إلى كل لبنان استمر في الإيمان يوم بات الإيمان بحد ذاته جنونا. التحية الأكبر هي للسنوات القادمة، سنوات لن تكون لمقاومة الاحتلال لأنه لن يبقى احتلال، بل سنوات لبناء الجمهورية، سنوات لن تكون للموت بل سنوات للحياة، سنوات لن تكون للهجرة بل سنوات نعود فيها ونبقى ونبدع ونزهر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: العلاقات الصحية هي دواء للتوازن النفسي. بتشير الدراسات النفسية أنه وجود العلاقات الاجتماعية من أقوى العوامل اللي بتحمي الإنسان من الاكتئاب والقلق، وهي كمان بترتبط بطول العمر وتحسن الصحة الجسدية. العلاقات الصحية أساسها الاحترام، الثقة، الحوار، الدعم المتبادل، القدرة على حل الخلافات من دون إهانة أو عنف. أما العلاقات السامة تتميز بالسيطرة، الغير المرضية، الإهانة، التلاعب النفسي، العزل عن الأسرة والأصدقاء والخوف المستمر. من العلاقات الصحية أنه الشخص بحس بالأمان، بيكون قادر أنه يعبر عن رأيه من دون خوف، بيحترم الطرف الآخر لآخر حدود. النصايح لألكن اليوم هي: اختار شريك بيحترمك، تعلم مهارات التواصل، حط حدود واضحة، ما تقبل الإساءة المتكررة، اطلب استشارة أسرية عند الحاجة. الحب الحقيقي ما بيسبب الخوف، بالعكس بيمنح الإيمان والأمان.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.

دانت الخارجية اللبنانية بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف خط أنابيب النفط شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في السعودية، وما أسفر عنه من إصابات وأضرار مادية، معربة عن تضامنها الكامل مع السعودية قيادة وشعبا وحرصها التام على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وأكدت أن استهداف المنشآت الحيوية والبنى التحتية المدنية يشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ولأحكام القانون الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما القواعد التي توجب حماية السكان والمنشآت المدنية من الأعمال العدائية. ونوهت الخارجية بفتح العراق تحقيق عاجل في هذا الهجوم ومحاسبة المتورطين فيه. الإمارات دانت بأشد العبارات أيضا الاعتداءات التي استهدفت خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص، وأكدت أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا للسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أن قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري ضبطت منذ بداية شهر أيلول كميات من المواد المخدرة في عمليات متفرقة على الحدود السورية اللبنانية. وأوضحت في بيان أوردته سانا أن المضبوطات شملت 32 كيلوغراما من حشيشة الكيف، إضافة إلى شحنة من حبوب الكابتاغون بلغت نحو 194 ألف حبة. وأشارت إلى أن العمليات أسفرت كذلك عن توقيف مهربين، حيث جرى تحويلهم إلى جانب المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. ألقت مسيرة إسرائيلية مواد متفجرة على عدد من المنازل في موقع الانفجار الذي وقع قبل بضعة أيام شرق الخيام. توفي 7 من نزلاء سجن عين العرب في ريف حلب، وأصيب عدد آخر بحالات اختناق جراء حريق داخل السجن وفق ما نقلته وكالة سانا. الحريق اندلع في خلال حالة من الفوضى أثارها نزلاء على خلفية أعمال الشغب التي شهدتها المدينة يوم أمس. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.

عانى اللبنانيون الأمرين من التنظيمات المسلحة غير الشرعية على مدى العقود الأربعة الأخيرة وفي طليعتها أجنحة حزب الله، ما أعاد بلادنا عشرات السنوات إلى الوراء وأفقرها وضرب أنظمتها السياسية والأمنية والاقتصادية بفعل شل الدولة وحالة عدم الاستقرار المستمرة وبفعل الحروب المتتالية، حروب لم يكن للبنانيين لا ناقة ولا جمال فيها.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو $8.70، موزات بقر برازيلي الكيلو $7.70.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

0: تحية طيبة. يتخذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة عند مدخل مخيم راشيدية للاجئين الفلسطينيين جنوب صور، حيث تخضع السيارات والآليات للتدقيق بالأوراق الثبوتية. نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات عنيفة في حداثة وأطراف عيناتة، وفي المنصور ألقت مسيرة جالونات تحتوي على مواد شديدة الانفجار بالتزامن مع قصف مدفعي. وفي الجنوب اليوم حط رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بصورة مفاجئة في زيارة إلى النبطي وزوطر الغربية برفقة قادة الجيش والأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة. وخلال جولته أكد عون ألا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، مذكرا بأن الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى والنازحين والإعمار ثوابت وطنية تعهد بتنفيذها. وتوجه الرئيس عون إلى أبناء الجنوب مؤكدا الوقوف إلى جانبهم ومنوها بصمودهم، وقال إن بقائهم رغم الحرب أكبر رسالة إلى العالم، مفادها أن هذا المجتمع وهذا الشعب قادر على النهوض مجددا والبقاء واقفا أبدا. إلى الإعلان قبل المتابعة.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTie. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.

في الهند دعت دول مجموعة بريكس إلى تسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية ودعم المساعي الدبلوماسية لمعالجة الأزمات، وأعربت عن قلقها إزاء تنامي مخاطر التهديدات النووية. وعلى هامش قمة دول بريكس في الهند، التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي نظيره الصيني وانغ يي، وفي نيودلهي أيضا بحث الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد آل نهيان في أهمية دعم جهود التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

عانى اللبنانيون الأمرين من التنظيمات المسلحة غير الشرعية على مدى العقود الأربعة الأخيرة، وفي طليعتها أجنحة حزب الله، ما أعاد بلادنا عشرات السنوات إلى الوراء وأفقرها وضرب أنظمتها السياسية والأمنية والاقتصادية بفعل شل الدولة وحالة عدم الاستقرار المستمرة وبفعل الحروب المتتالية، حروب لم يكن للبنانيين لا ناقة ولا جمال فيها.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: العلاقات الصحية هي دواء للتوازن النفسي. بتشير الدراسات النفسية أنه وجود العلاقات الاجتماعية من أقوى العوامل اللي بتحمي الإنسان من الاكتئاب والقلق، وهي كمان بترتبط بطول العمر وتحسن الصحة الجسدية. العلاقات الصحية أساس الاحترام، الثقة، الحوار، الدعم المتبادل، القدرة على حل الخلافات من دون إهانة أو عنف. أما العلاقات السامة تتميز بالسيطرة، الغيرة المرضية، الإهانة، التلاعب النفسي، العزل عن الأسرة والأصدقاء والخوف المستمر. من العلاقات الصحية أنه الشخص بحس بالأمان، بيكون قادر أنه يعبر عن رأيه من دون خوف، بيحترم الطرف الآخر لآخر حدود. النصايح لألكن اليوم هي: اختار شريك بيحترمك، تعلم مهارات التواصل، حط حدود واضحة، ما تقبل الإساءة المتكررة، اطلب استشارة أسرية عند الحاجة. الحب الحقيقي ما بيسبب الخوف، بالعكس بيمنح الإيمان والأمان.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 2,679,000، البنزين 98 أوكتان 2,697,000، المازوت 2,539,000، والغاز 1,190,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: من بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لنكتشف أصول العائلات ونحيي ذاكرة التراث. لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور. جذور حكاية وهوية ما بتنتسى. كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع طول عباس على لبنان الحر.
1: على الموعد منلتقي وإلكن أطيب التحيات.

حلقة جديدة من برنامج جذور. رح نترافق نحن وياكم عبر من هلأ ليحين موعد الجولة المحلية. وصلة الوصل بيناتنا موجات لبنان الحرة ثلاثة العاملة بلبنان 102.5 102.3 و 102.7.

بالإضافة طبعا لأبليكيشن لبنان الحر. وإلكم أطيب تحيات فريق البرنامج بيتر حشاش، مارك البيتار وبول عباس. نوصل لفقرتنا الأولى وأرشيف لبنان الحر.

0: من الأغنيات الحلوة اللي كانت تمرق بالمسرحيات اللبنانية أغنية على الكرم نزلي يا جارتنا. الأغنية من مسرحية هلا والملك للأخوين رحباني اللي قدمت بالعام 1967. إذن رح نبقى هلأ مع أغنية على الكرم نزلي يا جارتنا لفيروز.
1: على الكرم نزلي.

بيروت هو مبنى تراثي بيقع بمنطقة السوديكو. شيد المبنى بين عامي 1924 و1936 وأضيف إليه طابقين بالعام 1932، وكان هالمبنى شاهد على الحرب الأهلية اللبنانية.

خلال الحرب أصيب هالمبنى بأضرار كبيرة قبل ما تتم عملية ترميمه وإعادة افتتاحه بالعام 2016 كمركز ثقافي ومتحف لذاكرة بيروت. وبلمحة تاريخية إنه المهندس المعماري اللبناني يوسف أفندي أفطيموس هو اللي شيد المبنى. وبعدين أضاف المهندس المعماري فؤاد الإزح بالعام 1932 طبقين عليه. وبتعود تسميته بالبيت الأصفر للحجر الرملي الأصفر اللي استخدم ببنائه، وهو بشكل بطراز العثماني الجديد علامة فارقة على تقاطع طريق الشام وشارع الاستقلال. وخلال الحرب كان خط جبهة وكان يشكل مركز للأعمال العسكرية ومركز للقناصين.

0: من بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لكل اسم قصة ولكل عيلة جذور.
1: صندوق الذكريات. اليوم رح نخبركن عن الكشتبان. الكشتبان هو على شكل أمعى صغير يوضع على طرف الأصبع ليحميه من وخز الأبر أثناء الخياطة اليدوية، وبيساعد على دفع الإبرة عبر الأقمشة السميكة. والكشتبان يستخدم أيضا بالموسيقى، وهو قطع معدنية مفتوحة الطرفين تلبس بالأصبع وبيضرب فيها على أوتار آلة القانون. أصل كلمة كشتبان معربة عن الفارسية انكشتبان،

وبتفصيله تتكون هالكلمة من انكشت وتعني الأصبع، وبان تعني حارس أي حارس الأصبع. اليوم عرفناكم عن الكشتة.

ناظر اسم لمجموعة من الأسر اللي بتنتشر بالكفور، جديدة غزير، جورة الترمس والغيني. أصل الاسم عربي بمعنى ذو النضارة. أسرة ناظر الكفور هي فرع من عائلة كانت تسكن غسطة، سميت باسم جدة ناظر اللي ترك هو وخيه سالم بالقرن 18 غسطة وسكن الكفور. أما أسرة ناظر جديدة غزير فبحسب الموسوعة اللبنانية المصورة لطوني مفرج هي فرع من أسرة أبي خليل من ميروبة. أسرة ناظر بالغيني شحتول حياطة وصربة، فيقال إنها بتنتسب لأسرة الصفير اللي وصلت لكسروان من قرية الصفرة بحوران وسكنت القليعات، وبعدين انفصل جدة ناظر عن العيلة بالقليعات ورحل لينوح ومن هناك اتوسعت. كمان في أسر تحمل اسم ناظر بتسكن عين كفاع، الفدار،

اسم واكيم مأخوذ من يواكيم، وواكيم من الأسر المسيحية الموزعة بين الخيام درميماس، الميومية، كرخة، رشي الفخار، دليبة، إهدن، زحلة، شويفات، كفرشيمة، العقور وصربخ.

تفصيل بسيط، وكيم الخيام بيقول النسابين انه اصلا من ايتولي جزين، اما الوكيم دارم ماس والمية ومية فيقال انه وصلوا من حوران من ثلاث قرون. أما وكيم رشي الفخار فبحسب بعض المراجع ورد أنه سكنوا هالمنطقة بعهد الأمراء الشهبيين. كما أنه بتوجد بدليبة وأهدن أسرتين بتحمل اسم وكيم، الأولى هي فرع من آل مكرزل والتانية من آل يمين، وبزحلة أيضا في عائلة وكيم بحسب بعض المراجع هي فرع من آل عيسى. أما أسرة كفرشيمة فورد إن فرع من آل نصر، وأسرة سربة هي فرع من آل المقون. تحمل اسم وكيم أسر مسيحية بتسكن رشد بين الكورة، عمشيت، صور، أميون، بشدرفل، البربارة، برج الملوك، جديدة المتن، غدير، كرخة، كفرياشيت، ولبعه.

يزجي من الأسر العربية الأصل انتقلت من حوران لحمص بالقرن الخامس عشر، ومن هناك توسعت لدمشق، مرمريتا ووادي التيم بلبنان. بأواخر القرن السابع عشر وصل من حمص للشويفات سعد اليازجي فنيل حزوي عند الأمير أحمد المعني

يعقوب أصل الاسم عبراني ويعني من يأتي عقب غيره. أما بالتاريخ يعقوب اسم لأحد أبناء إبراهيم وكان اسم لأحد القديسين. تحمل اسم يعقوب أسر تنتشر بعقتنيت، صربة، عين الحور، باب مارع، بيت لهيا، الحجي، وحلبة، كفر كدي، مزرعة النهر، عابة بالكورة، كفر عقا، إبل السقي، وكبة البترون. هالأسرة ما في وثائق مؤكدة لمنشأة، علما أنه البعض بيقول أنه وصلت بالأساس من حوران للبنان. ويعقوب اسم أيضا لأسرة مسلمة بتسكن مأني، وعين يعقوب بعكر.

راوي من الأسر المسيحية اللي بتسكن بسكنتا وزحلة نيحة بالبقاع وحوش الأمرة. الاسم منسوب لقرية الهري بالكورة اللي يقال إنه أصل الأسرة منها. وذكر أيضا إنه الهراوي هو اسم لأسرة عراقية هي فخذ من آل زياد من الدغارة والشامية بحسب ما ورد بمعجم قبائل العرب. الأسرة الثانية معنا يرق.

يرى من الأسر المسيحية اللي بتسكن بيروت ويقال إنها تركية الأصل. عائلة يزدي. أصل الاسم تركي أو فارسي، وهو العدد 40، وسميت فيه أسرة بتسكن الأرعون بالبقاع الغربي.

هون وصل مشوارنا معكم للختام. نتمنى نكون قدمنا لكم معلومات حلوة وتسليتوا معنا بهالفترة. أما مسك الختام فهو أغنية كتبها بليغ حمدي كرسالة حب وعتاب بعد طلاقه من وردة الجزائرية بالعام 1979.

بعد الطلاق أصيب بليغ حمدي بحالة شديدة من الحزن والاكتئاب، فانعزل على أحد الشواطئ وكان برفقته العود وبلش يدندن بكلمات ولحن بعبروا عن الصدمة، فولدت أغنية الحب اللي كان واللي غنتها ميادة الحمدي.

صدرت هالأغنية لأول مرة بالعام 1980 وصارت من أهم علامات الطرب العربي. إذن نبقى هلأ مع أغنية الحب اللي كان مع ميادة الحناوي، ومع هالأغنية نتمنى لكم أوقات سعيدة برفقة لبنان الحر، ومنلتقي فيكم الأسبوع اللي جاي. تضلوا بألف خير.

0: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
1: واخيرا احمد سعد ببيروت على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
2: اليوم الحلو ده.
1: البطاقات متوفره عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. Hotel sponsored by Kempinski Summerland Hotel and Resort Beirut.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبني إيمونتال كافال لوقية بدولار و90 سنت، جامبون إكسترا كازا ديمون لوقية بدولار و70 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها الخامسة إلى ربعاً في إذاعة لبنان الحر، تحية طيبة وإليكم جولة المحلية. في زيارة مفاجئة، عون وهيكل في النبطي وزوطر الغربية، الجنوب في قلب الدولة ونحن حدكم. إرجاء المفاوضات بين لبنان وإسرائيل إلى تشرين الأول. النائب جعجع: مقاتلو القوات ناضلوا كي تعود الدولة.

0: التفاصيل مع رولا فخري ونجوى جرداق. ترسيخاً لثوابت الدولة اللبنانية في الجنوب، جاءت اليوم زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ومعه قادة الجيش والأجهزة الأمنية إلى النبطي وزوطر الغربية. فمن النبطي التي زارها مفاجئاً أعلن رئيس الجمهورية ألا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، مؤكداً أن الانسحاب وعودة الأسرى والنازحين والإعمار ثوابت وطنية نتعهد بتنفيذها. أضاف إننا إلى جانبكم ونبحث في تأمين الخدمات كافة لكم لبقائكم هنا وتوفير الأمان. وتفقد عون مستشفى نبيه بر الحكومي الجامعي في النبطي، ووصل إلى السرايا الحكومية في النبطي وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار للجيش اللبناني الذي باشر تمركزه في أحياء النبطي منذ يومين.
1: إلى هون مع قادة الأجهزة الأمنية وقائد الجيش، هو لنا لكم نحن حدكم، نحن مجبورين فيكم، نحن مجبورين نأمنا، جاي لكم نحن حدكم.
2: من جهته قال قائد الجيش العماد رودولف هيكل إن الانتشار موجود دائما في النبطي.
3: هو الانتشار دائما موجود مثل ما نحن منقول، والانتشار دائما حيكون موجود بكل البلدات اللبنانية المحررة، وإن شاء الله نحرر الباقي ونتواجد فيهم كلهم سوا.
0: ومن النبطي توجه رئيس الجمهورية إلى زوطر الغربية، وكانت أول محطة له في كنيسة سيدة البشارة، حيث عاين من داخلها مواقع انتشار الجيش الإسرائيلي في زوطر الشرقية.
2: ميدانيا نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات عنيفة في حداثة وأطراف عينات، وفي المنصورة ألقت مسيرة جالونات تحتوي على مواد شديدة الانفجار بتزامن مع قصف مدفعي.
0: وكانت سلسلة تفجيرات قد هزت أرنون ووادي سلوقي، كما استهدفت دبابة إسرائيلية بلدة القنطرة بعدد من القذائف، وقذفت المدفعية دوحة كفر رمان، كفر تبنيت وميس الجبل.
2: على صعيد أمني آخر، يتخذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة عند مدخل مخيم الراشيدي للاجئين الفلسطينيين جنوب صور، حيث تخضع السيارات والآليات للتدقيق بالأوراق الثبوتية. وفي منطقة برج أبي حيدر انتشر الجيش بعد تجدد إشكال بين عائلتين تخلله إطلاق نار أوقع قتيلا وعددا من الجرحى.
0: ستري دجاجع مقاتلو القوات ناضلوا لكي تعود الدولة، ونحن اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى لبنان الدولة. بسام البيطار.
4: أكدت النائب ستري دجاجع أن التحولات الكبيرة التي تشهدها المنطقة تتيح فرصة حقيقية لقيام دولة فعلية وقوية في لبنان، يكون قرارها ملكا لها، وقرار السلم والحرب بيدها، والسلاح فيها محصورا بالقوى الشرعية. وفي خلال تمثيل رئيس الحزب سمير جعجع في العشاء السنوي لفوج المدفعية سابقا في القوات، أشارت جعجع إلى أن لبنان وبعد أكثر من 50 عاما من النضال العسكري والسياسي بدأ يشهد ثمار التضحيات التي بذلت، وأن مقاتلي القوات اللبنانية لم يناضلوا من أجل استمرار الحرب بل من أجل عودة الدولة، مشددة على أن النضال الحقيقي لا يقتصر على القدرة على حمل السلاح، وإنما يكمن في معرفة متى يحمل السلاح دفاعا عن الوطن ومتى يسلم لأن الوطن باتت لديه دولة. أضافت أن تسليم القوات سلاحها برأس مرفوع يشكل في حد ذاته أحد أكبر أوجه البطولة. ولفتت جعجع إلى أن اللبنانيين سيصلون إلى لبنان الدولة، لبنان الذي لا دولتين فيه ولا قرارين ولا سلاحين، لبنان الذي يكون فيه القانون فوق الجميع والدولة المرجع الوحيد. وخلال العشاء كرم الحزب 5 من مصابي الحرب في فوج المدفعية تقديرا لتضحياتهم ونضالهم، وهم الزميل في لبنان الحر بول عباس، والسادة طانيوس خليل، الياس مفرج، عادل وهيبي، وشرب النخول.
2: كتب نائب أشرف ريفي على إكس: حكومة نواف سلام حكومة النزاهة والوطنية والسيادة، وهي تمثلنا وتمثل أهل النزاهة والوطنية اللبنانية. نريد حكومة لبنانية القرار، واضحة في سيادتها، متمسكة بالدولة ومؤسساتها. أما حكومات الدمى التي كانت تدار في الغرف السوداء لخدمة المشروع الأصفر فقد انتهى زمنها. لبنان لن يحكم بعد اليوم إلا بإرادة اللبنانيين وبقرار الدولة اللبنانية وحدها.
0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك قال في احتفال للقوات اللبنانية في بلدة بشعلي:
5: علي الطاهر هي إذا بمفهومنا خلفيتنا التاريخية القريبة كتار منا بيتذكروا تل الزعتر بالنسبة لبيروت. بالنسبة لحزب الله اليوم علي الطاهر هي نقطة الأساس ومركز قيادة العمليات والملجأ الأساسي لمجموعة الحرس الثوري التي تقود الحرب في الجنوب. هذا الموقع المحصن سقط من بعد ما سقطت 100 قرية في الجنوب وتم جرف 100 قرية في الجنوب. كنتوا ضد كل غريب يدمر البلد وأنتوا عمرتوا فيما الذين التحقوا أو أجبروا على الاتحاد بالمشروع الآخر جابوا الخراب والدمار.
2: دانت وزارة الخارجية الهجوم الذي استهدف خط أنابيب النفط في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، معربة عن تضامنها الكامل مع المملكة قيادة وشعبا، وأكدت أن استهداف المنشآت الحيوية والبنى التحتية المدنية يشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني.
0: وإذ نوهت بإعلان العراق فتح تحقيق عاجل في هذا الهجوم ومحاسبة المتورطين فيه، جددت الخارجية اللبنانية التأكيد أن مواجهة الأنشطة العسكرية التي تمارسها أطراف من غير الدول ولا سيما في كل من العراق ولبنان واليمن هي معركة مشتركة ومتواصلة لتمكين هذه الدول من بسط سلطتها وسيادتها على كامل أراضيها وبقواها الذاتية وحدها.
2: نعى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الأباتي بولس نعمان وقال: قدس الأباتي رحمات الله عليك، بقدر ما كنت راهبا كنت صادقا غيورا مندفعا، تحمل هم كنيستك في قلبك وهم وطنك في عقلك، كنت تعيش مع الناس في أبسط تفاصيل حياتهم وتتأثر بها وكأنك أنت من تواجه المصاعب والملمات. أضاف الدكتور جعجع: لقد كنت أبا عاما في أسوأ مرحلة مر بها لبنان، وبالرغم من ذلك كله عرفت أن تكون أبا عاما ليس للرهبنة اللبنانية المارونية فحسب، بل للناس جميعا أيضا. لا أستطيع أن أنسى الجلسات الكثيرة والطويلة التي لا تعد ولا تحصى والتي جمعتنا سويا لمناقشة كل شاردة وواردة في تلك الأيام الصعبة. تغمدك الله بواسع رحمته وأعطانا نعمتك.
0: ويترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي صلاة الجناز لراحة نفسه في الرابعة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل في دير مار أنطونيوس غزير مقر الرئاسة العامة. تقبل التعازي غدا في دير وجامعة الروح القدس الكاثوليك من الثانية بعد الظهر وحتى السابعة مساء، ويوم الاثنين في دير مار أنطونيوس غزير من الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساء.
2: أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنها ستقوم بإعادة التغذية إلى معظم المخارج التي تتغذى من محطة التحويل الرئيسية في السلطانية قضاء بنت جبيل ابتداء من بعد ظهر اليوم.
0: المكتب الإعلامي لرئاسة الجامعة اللبنانية أوضح أن العمل بنظام التسجيل لم يتوقف بسبب احتراق المولد الكهربائي في الإدارة المركزية للجامعة، وذلك بعد تأمين مصادر طاقة بديلة لحظة الحريق، والدليل أن مسار التسجيل الإداري مستمر في الكليات والمعاهد بعد تلقي الطلاب إيميلات مواعيد الحضور للتسجيل، كما أكد أن سجلات ووثائق الجامعة في أمان.
2: طالب رؤساء لجان الأهل في مدارس زحل والبقاع المؤسسات التربوية إلى إبقاء الأقساط المدرسية للعام الدراسي 2026-2027 من دون أي زيادة جديدة، مراعاة للظروف الاقتصادية والمعيشية للأهل، ودعوا إلى فتح الحوار في وقت مبكر بين كل الأطراف المعنية بما يتيح دراسة الخيارات بهدوء والوصول إلى حلول متوازنة.
6: أعلنت قوى الأمن الداخلي أنه سيتم قطع الطرقات المؤدية إلى ساحة ساسين في الأشرفي الأحد 13 أيلول من الساعة 7 صباحا وحتى انتهاء حفل إحياء الذكرى 44 لاستشهاد الرئيس الشيخ بشير الجميل.
7: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
2: تستمر الحرارة أعلى من معدلاتها لحديد نهار الخميس المقبل، وبيتحول الطقس لمتقلب مع تساقط بعض الأمطار المتفرقة وانخفاض بدرجة الحرارة.
6: كان في جولة المحلية. في زيارة مفاجئة، عون وهيكل في النبطي وزوطر الغربية، الجنوب في قلب الدولة ونحن حدكن. إرجاء المفاوضات بين لبنان وإسرائيل إلى تشرين الأول. النائب جعجع: مقاتلو القوات ناضلوا كي تعود الدولة.
2: النشرة انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي الزميل مارك البيطار. شكرا لإصغائكم
6: وإلى اللقاء.

يسعون في الوقت الحاضر إلى إخافتكم من اجتياح سوري عبر الحدود الشرقية ليبرروا الحفاظ على سلاحهم. فأولا هذا ليس واردا في قاموس الدولة الجديدة التي قامت في سوريا بعد نظام الأسد. ثانيا أن حماية الحدود هي من واجب الجيش اللبناني والقوة الأمنية. أما إذا دعا الواجب فلن نتأخر لحظة واحدة للدفاع عن أراضي اللبنانية كلها كما دفعنا في السابق عن مناطق تواجدنا. فلا داعي لا للخوف ولا للقلق.

نحن اليوم السبت 12 أيلول 2026. كيفكن يا جماعة؟ نحن لبنان الحر. نقطع الخبر معي أنا ريما صيرفي، وبرفقني على الهندسة الإذاعية اليوم الزميل مارك البيطار. اثنيننا رح نحاول نقدم لكم فترة إذاعية ممتعة من هلأ لساعة 6:30. فيكن تسمعونا وفيكن تشاركوا، لا ضروري مش فيكن، لازم تشاركوا معنا بإبداء الرأي بهالمجموعة الكبيرة من المواضيع على 09. فيكن تحكونا 218-233 أو على الواتساب رسالة نصية أو نسمع صوتكم فيها 70-95-911. عن شو رح نحكي اليوم؟ دايماً أنا بعمل مثل جولة على الأسبوع الفائت، شو كان في مواضيع شغلة الرأي العام وشو في بالأسبوع المقبل مواعيد كمان ممكن تكون مثيرة لاهتمام العدد الأكبر منكم على صعيد الثقافي الفني أو غيره. سينمائي لبناني جديد، وأنا دايما بكرر أني بحب شجعون كلهم وضوي عليهم، سونيا ذا تريب أو رحلة سونيا، رح يكون معي اتصال هاتفي مع المخرج والممثل مارسيل خضرة، ورح أعرض عليكم أغنية نسمعها سوا لسمية البعلبكي كمان حديثة الصدور، اسمها يعني ارتحت. المنتدى الثقافي في لوكاليا بده يعمل ذكرى تكريمية لأمين نخلي. أمين نخلي رح نحكي لاحقا عنه، كان صحافي، أديب، شاعر، سياسي. خليكن معي لأنه عبر اتصال هاتفي مع الشاعر الأستاذ أوري صغيب رح نتعرف أكثر على هالندوة التكريمية. شو بعد بدي أحكي؟ عرفتوا أنه بعرس ابنها لجوليا بطرس هيفا كانت عم بتغني وكانت وقعت؟ بخصوص الرئيس بشير الجميل يلي اغتلوه ب 14 أيلول 82، بضل الحكي مستمر لأنه المسيرة لا تزال مستمرة مع الدكتور سمير جعجع. هيدي هي أبرز مواضيعي لليوم أنا وياكم. نقطع الخبر من لبنان الحر، نبدأ بعد قليل.

0: بحر
1: منو. حبينا نبلش هالأغنية الجديدة الصادرة حديثا لمين؟ الوليد الحلاني عن زينة. يعني مش أول مرة بيكون المكتبة الموسيقية بلبنان أو المكتبة العربية كلها فيها أغنية تحمل اسم الأنثى زينة. في كتير أغاني قبلها بس حلوة هيدي، صاروا زمان ما غنوا لزينة. مهضوم الوليد.

شخصيا بتذكر أغنية قديمة قديمة بس كانوا الناس يحبوها ويرقصوا عليها، الزينة. الزينة لبست خلخالة وصارت تتباهى بحالة. ما بعرف إذا هلأ بعدكم الجيل الجديد سمعها أو بعده بيطلبها بأي مكان بالسهرات. لسمير يزبك الله يرحمه كانت بتصور هيك الكلمات لهجة بيضة بيسموها، مارك فينا نسمعها هالغنية الزينة لبست خلخالة وصارت شو تتباهى بحالة وتقله للخيال نزال الفرسي بدها لا شو الفرسي بدها خيالة. خلينا نسمعها.

ليكو شو سمعني مارك، صوته بلا الموسيقى لسمير يزبك ما شاء الله، كان صوته حنجرته رائعة. صدرت بال 74 هيدي الغنية، كلمات الشاعر توفيق بركات من كبار الشعراء الأغاني اللبنانية، وألحان كمان يزبك بس الجورج يزبك الملحن الكبير، يعني بيا لمايا يزبك.

القلب اللور بهالنقاء هيدا لسمير يزبك. ما فينا نقارن، ما فينا نطرح أي مقارنات بين أصوات الرعيل القديم وأصوات الرعيل المخضرة مع أصوات الرعيل الجديد، مع احترامي للجميع. خلينا أقرأ جون بيض، تحية لك. أنا كمان بقول لك ربي يسعد مساك. كمان بدي أشوف توني دياب من كندا بيقول لي بدنا نحكي سوا طبعا عن الأيقونة الأسطورة، شو بدكن تلقبوه، فيكن تلقبوه الرئيس الشيخ بشير الجميل. بس هلأ بلش الحديث عن هذه الفقرة، طبعا فيكن تعطوني التعليقات يلي بتريدوها. كمان من كندا أحلى صباح بيقول لي شكرا لك دافيد،

كتار الأغاني عن زينة، بس هلأ أنا لازم أسمع ألو من شي صبية عم تتابعني بهاللحظات واسمها زينة. هاي غنية مروان أدهم. بدي أحكي عن بشير الجميل اللي خسروه الناس اللبنانيين وخسروا لبنان. دايما إذا بدنا نسترجع الحديث عن بشير الجميل نصير نتذكر هي أبرز الكلمات والمواقف الوطنية، خصوصا إذا اقتطفناها واقتطعناها من خطاب القسم ومن لاحقا خطاباته. بتذكر شغلة درسونا إياها بالكلية الإعلام عن هوية لبنان. بشير الجميل قال إن بلادي مرشحة لدور خاص ورائد في الشرق، هو ذا قدرنا منذ وجدنا. كانوا عم بيسألوه بوقتها إنه ليش نحن بلاد الحروب التي تتكرر كل عقد أو كل أكثر من 15 سنة، قال لهم نحن مرشحين لدور خاص ورائد بالشرق، يمكن هيدا قدرنا من وقت ما نوجد لبنان. وعن توازن الطوائف جملة شهيرة لبشير الجميل بيقول فيها: نرفض أن تشعر أي طائفة في لبنان بفائض القوة، ونرفض أن تشعر أي طائفة بالاستضعاف، لأننا كلنا تحت جناح الدولة. كلامه من أي أيام لليوم بعده هو الخط اللي بنمشي عليه وخط القوات اللبنانية المؤمنة فيه، ونحن دايما نعتبر هالكلام يتجدد في كل الأزمنة.

0: ونحن عم نكمل درب الشيخ بشير القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع تحديدا. كلنا على خطى مسيرة البشير. عندي أدمو من كندا بحب اسمع شو عم بيقول لي.
1: بونجور زينة. بونجور زينة.
0: بونجور ريما.
1: بونجور رانيا.
0: زينة رانيا ريما.
1: تفضل. أول شيء الكلمة بدي أقول لك شغلة، الحبر حط عليه نقطة بصير خبر. بقى أنت دايما هيك ترجع الأشياء الحلوة القديمة أنا كتير بحب أسمعها هيك بترجع. بقى الحبر هو اللي كان الأساس. إذا تتذكري أيام شو اسمه الستيلو والحبر كنا نكتب فيه،
0: باركس كنا ناخده على المدرسة. صح،
1: أنا بذكره هيك حلو، عندي كوليكسيون منه كله. وبعدين من حين قدام استشهاد الشيخ بشير الذكرى استشهاده، هالبطل ما بننساه كل حياتنا، كل حياتنا ما بننسى هالبطل، لو بعده موجود ما وصلنا له وصلنا له.
0: بسمع كتير هالكلام. عندك شي فويس تاني كأنه
1: تراني أميرنا.
0: أنا ما بزعل. ماري روز بدي اسمعك شو تقولي.
2: هاي ريما، يعطيك العافية.
0: مرسي.
2: ومن أكويرو للشيخ بشير ريما بيقول نحن قدسو هذا الشر وشياطينه. يعني نحن
0: نقدر نكون
2: قديسينه ومع السلام ومع الأمان وقت المطلوب. ونحن بالقوة والاندفاع وبالحرب وقت المطلوب كمان منا. يعني هيدا النهار هيدا اللحظات ما فينا ننسيها، يوم اللي تفجر بيت الكتائب بالمنطقة ونحن كنا على الطريق عم نمشي، ضلينا ركضين لهونيك لأن في ولاد جيران عنا، كل محيط الحي عنا كان باجتماع هنيك، عدنا على الطريق نبكي ونولويل. واللي صار يشوف حدا قال عم يوحي بإيده قال هيدا الشيخ بشير.
0: مزبوط.
2: حطينا كلنا أمل إنه هيدا الشيخ بشير بده يمرق من حدنا هلا. هول اللحظات ما ممكن ننسيهم لو مهما مرقوا الأيام والسنين، بس اللي بيعزينا إنه نبقى عدعساته مع الحكيم.
0: حلو كتير اللي قلتيه، خصوصا انه انت كنت من الشاهدات على تلك الفترة وكنت انفولفت يعني مع بشير ومع اصدقائه. 14 أيلول 82 يوم اغتيال بشير الجميل، كان لبنان عم بيعيش اكتر مراحل تاريخه اضطرابا. كان في حرب، بيروت مقصمة، الجيش الإسرائيلي عم بحاصر بيروت العاصمة، وكان بشير الجميل يلي انتخب رئيس للجمهورية قبل كم أسبوع عم بيستعد ليتسلم منصبه رسميا ب23 أيلول.

كل يوم كان بشير عم يتوجه إلى مقر حزب الكتائب بالأشرفية. كان عنده اجتماع مع أعضاء الحزب، مع القياديين، مع المؤيدين. كان هيك اجتماع عادي مثل كل مرة، بس كان آخر اجتماع لقلو معهم بصفة رئيس للحزب وقائد للقوات اللبنانية. يمكن كان عم بيقلن هيدا آخر مرة بكون معكم لأنه رح صير الرئيس للبنان.

كانت الساعة 24 دقايق بعد الظهر، انفجار هيك دوى صوته بشكل هائل بمبنى مقر الكتائب الأشرفية. جزء كبير من المبنى نهار والموجودين بين قتلى وجرحى، وما عرفوا وين بشير، أي هو بشير. لليوم المصادر بعتقد ما قادر تحدد كمية المتفجرات، بس الأكيد أنه الانفجار قتل بشير وعدد كتير كبير من القياديين من أعضاء الكتائب يلي كانوا بالمكان بوقتها. لغاية الفجر تقريبا بيقولوا ما كان واضح إذا كان بشير نجا، وبلشت الأخبار والشائعات، ونحن شعب كتير عاطفي ومنتكمش بأي خبرية ومنتمناها تكون صادقة. صارت أخبار متضاربة، لا نقلوها على هالمستشفى، لا بالجعتاوي، لا برزق أقرب، لا لا لا. وصلت الشائعات تقول نجا وحدا أخده. ضلت عمليات البحث بين الأنقاض لساعات، وسولانج مرته موجودة عم بتخبط على حالة بدها تشوف، نزلت عند على المستشفيات كمان تفتش بالأقسام لحتى تم التأكد إنه بشير اغتيل وهويته. رغم صعوبة التعرف إلى الجثمان قدروا يحددوها. تاني يوم صباحا كان رئيس الحكومة شفيق الوزان هو يلي أعلن رسميا مقتل الرئيس المنتخب قبل أن يتسلم مهامه.

اليوم بعد 44 سنة بضلوا هال 14 أيلول يلي هو بعد بكرة بضل من 82 لهلأ مزروع بفكرنا تاريخ ما ممكن نقدر أن نقرأه بعيد عن الحرب اللبنانية والصراع الإقليمي. طيب بضل بشير بالنسبة لكل اللبنانيين شخصية الأكثر تأثيراً بتاريخ لبنان الحديث على الصعيد السياسي. هيدا الرجل تم اغتياله قبل ما تبلش ولايته الرئاسية، بس مين قال أنه اغتياله أنها حضوره بالحياة السياسية اللبنانية؟ بالعكس، 14 أيلول تحول إلى محطة سنوية. دايماً منسأل حالنا شو كان ممكن يتغير لو بقي بشير عايش؟ هل كان لبنان رح يمشي مسار مختلف؟ ما حدا بيعرف. أسئلة ما عاد التاريخ قادر يجاوبنا عنا، أسئلة بعدها مفتوحة بذاكرتنا وذاكرة هالوطن.

طبعا ما كان اغتيال بشير واغتيال رئيس عادي منتخب قبل كم يوم من تسلمه الرئاسة وقع هالاغتيال بلحظة بتعتبر إقليميا ولبنانيا لحظة كتير حساسة. فتح الباب من بعد اغتيال بشير قدام تطورات دراماتيكية بالمنطقة كلها غيرت مسار الأحداث ببيروت وغيرت مسار الأحداث بلبنان كله. بوقتها وجهوا الاتهام لحبيب الشرتوني اعتقل على خلفية العملية، بس ارتبطت تحضيرات العملية باسم نبيل العلم. ضلت ملابسات الاغتيال تفاصيل الجهات الأكبر الوقفة وراء هالموضوع بقيت موضع صراع سياسي وروايات متناقضة اللي بهمنا مش موجود في الجسد بيناتنا، ولكن النهج البشيري موجود معنا نحنا، ولبنان الحر بعده على الوعد والعهد.

0: عندي فويس بسمعه انا وياك.
1: هاي
0: هاي نيحة.
1: الله يرحم بيامي الشيخ بشير.
0: بدك يا ريت تخفف لصوت الراديو حقك يا الله. جورج بنير
1: الله يتهمه صهيوني واسرائيلي وصهيوني واسرائيلي وصهيوني من اخر قتلته اسرائيل اسرائيل قتلته لعنه الله عليها رجعت يتمتنا كنا بلشنا مسؤول الشيخ بشير بلشنا السعيد قوتنا والسعيد حياتنا الله يرحم الرنيه معوض والله
0: كمان رئيس استشهد
1: لعنة الله عليهم اللي كانوا السبب سوريا وإسرائيل.
0: أنا بدي أطلب من المستمعين بس يحكوني بليز بتخففوا صوتي أنا اللي عم بيطلع معكم بالراديو لحتى أقدر أرجع أسمعكم. بدي أسمع توني شو بيقول لي. أهلا توني.
2: استشهاد البشير استشهد لبنان معه لما استشهد البشير
3: لليوم المصادر بعتقد ما قادر تحدد
2: راح لبنان متفجرة. والله خلينا الحكي
3: بس الأكيد أنه الانفجار
0: أهلا وسهلا فيك أمين وعلا. فادي من طرابلس عندك كلام بدك تقليه بعتلي اثنين فويس راح أسمع أول واحد.

0: كانت عم بيحكينا عن الأغاني اللبنانية على الراديو طالعة موضة بالأردن، علشان هيك أنا صرت أعشق الأغاني اللبنانية القديمة. بفهم منك حضرتك أردني سامي، كمان عندي فويس بسمع. أنا شاهد على هذه المرحلة، مقصود من كلامك اغتيال بشير، وبالتفاصيل. وكنت كانت سبب عن مشروع حزبي مناهض لهذا، كان سبب لابتعادي عن مشروع حزبي مناهض لهذا. أنا متأكدة إنه كل اللي عم بيسمعوني، عدد الأكبر منكم، هن يلي عايشوا وعاصروا تلك الحقبة. نجوى بسمع.
1: هاي ريما، كيفك؟ يعطيك ألف عافية، ويعطيكم ألف عافية كل اللي عاملين بلبنان الحر، ولكل المستمعين.
0: أهلا فيك جو.
1: أنا بدي خبرك
0: من أريزونا، عصرت
1: الباش. أنا ابن عين الرمانة، موليد عين الرمانة. وعشت الحرب كلها من 75 للتسعين بالمنطقة، وكنت أكيد منتسب لصفوف المقاومة اللبنانية. كان يجي الشيخ بشير الله يرحمه بالليالي يبرم علينا على المتاريس، يسألنا لازمكم شي، بدكم شي. كان يجي نص الليالي بتحت الشتاء لحاله بالهوندا أكورد الرصاصية اللي كانت معه، يلي كان يطلع فيها على سيدة البير، يبرم علينا على كل الجبهات، على المطاحن، البريد، مرمرون، زعتر، ويسألنا بس بده يطمن تشوف إذا نقصنا شيء، يسألنا الأكل كيف، عم يتأملكم ذخيرة. يعني عن جد يا هيك قائد يا بلا، ما بيجي بقى مثله، مش بعد مليون سنة ولا بعشرة ولا بعشر ملايين سنة بيجي قائد مثل الشيخ بشير جمير الله يرحمه، نفسه بالسماء، وهو قدوة لنا كلنا. صحيح قدروا يقتلوا شخص واحد اسمه بشير، بس خلق مطرحه 10,000 بشير مليون. ونحن كلنا منقول هالجملة الوحيدة يلي ما مننساها أبدا لأبد لأبدين، بشير حي فينا.
0: أهلا وسهلا فيك
1: ولكل المستمعين.
0: تحية لتجربتك ومعايشتك لبشير الجميل بالفترة السابقة. خليني أسمع فويس تاني.
2: بونجور، معك جوزيف خليل من زوق مكيل.
0: أهلا وسهلا فيك.
2: حابب أحكي هالكم كلمة في ذكرى 44 لاستشهاد فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية القائد البشير بشير الجميل.
0: تفضل.
2: حابب أقول بس هالكم كلمة، إنه إذا ما بده يجي 6,000 بشير جميل من بعد مني 6,000 سنة عليكم، بس أنا بأكد لك بإذن الله كل شخص كل زمن إنه إله رجاله. بهيداك الزمن كان في شيخ بشير، وإن شاء الله بهالذكرى بإذن الله نفسه بالسماء. وبهالزمن عندنا هلا الدكتور سمير جعجع الله يحميه،
0: الله يطول بعمره،
2: والله يبعد عين الغدر، وبوصي بكل شباب رفاقنا بالقوات اللبنانية يلي معه ويلي مش معه بالقوات اللبنانية السابقين والحاضرين.
0: حلو، القدامى والحاليين. شكرا لك، الفويس تبعولك كتير بتصور مؤثر، وعطاني يعني وصل تماما للناس اللي لازم يسمعوا. أوكي، أنا دافيد بيقول لي ما بدنا ننسى كمان الشيخ بيير الجميل. معك حق، كمان نفسه بالسماء كان مشروع لعنصر يمكن يتسلم زمام رئاسة الجمهورية، وكنا نتمنى لو وصل حتى نفتخر فيه. رافي ماذا تقول؟
3: بونسوار. أهلا بونسوار مدام ريما، كيفك؟ معك رافي. أنا كان عمري 12 سنة. بتذكر كان بيتنا على شركة المرسيدس على الدورة. سمعنا الانفجار، طلعنا على البلكون. تاني نهار الصبح كان هيدا، تاني نهار الصبح وقت أعلنوها. الأستراد كان مثل الصحراء، ما في حدا، ما في سيارة عم تمرق، أوتوستراد دورة بتعج عج يعني على لا لا لا. ما في حدا،
0: صدمة.
3: نزلنا لتحت أنا وبي، عم بيطلعوا العالم، يطلعوا العالم بوجوه بعض، يعزوا.

0: بعض. أنا بتذكر، لا مش إنه تشبيه، بس بتذكر اللبنانية كانوا متوحدين على شخصين يلي ماتوا،
1: يلي رغتلوا،
0: حسوا إنه كأنه شخص مات من بيتهم. أولا كان بشير جميل، وتاني واحد كان رياض شرارة الله يرحمه. هول الشخصين حسيناهم إنه شخص
1: من العائلة، من البيت.
0: أول واحد استشهد أكيد، وتاني واحد مات موتة ربه، بس حسينا هول الاثنين فقدنا شخص من عائلتنا. كيف واحد بيموت من عائلته شخص وبيزعل وما بيعرف شو بده يعمل؟ هيك كان الإحساس عنا بالبيت وقت استشهد بشير. وشكرا.
1: اهلا فيك رافي، بفهم انك انت بتقول هالشخصين عندهم اجماع كبير الناس عليهم على فقدانهم، مع العلم بشير في السياسه ورياض شراره في الصحافه والاعلام والبرامج الترفيهيه اللي كان يزرعها بوجوهنا، يزرع لنا الضحكه. اتصال. الو.
2: بونسوار رفيقه ريما.
1: اهلا وسهلا
2: شرب الخضرة.
1: كيفك يا شربل؟ منيح؟
2: كتر خير الله.
1: خلي لي اياك. عم نحكي عن البشير.
2: غردي يا حرية بوجود القوات اللبنانية. بعهد الشيخ بشير اجتمعوا كل اللبنانية. اجتمعوا حول الأرض وقالوا يا بلاد اعتزي. يا ترابي ما بتنهزي ولا بتطالك ايد الغربية. يا لبنان وفت بوجه الريح ومهمك التجريح، ويا ويلو اللي بده يتخطى الزيح بالمرصاد القوات اللبنانية. الشيخ بشير العالم قال له عن بلادي حلو، لبنان ما بنتخلى عنه حدوده 10 و400.
1: حلو كتير. خلي لي اياك شربل
2: حبيبة قلبي،
1: اهلا وسهلا فيك. طوني بعت لي من كندا كلام بيقول بشير الأسطورة بعده عايش فينا، في داخل كل شخص بيحلم أنه يكون عايش ببلد فيه عدالة وديمقراطية. وبقول لي سلمي على كل الليسنرز، سلامات all your listeners. أهلا وسهلا فيك توني دياب من كندا.

0: فويس من مستمع ميدو. كيفك
1: ميدو؟ معك
0: اهلا فيك.
1: من ابلع الابي.
0: ايوه
1: بدي اقول لك شغلي، انا شيعي وبفتخر انه الله الوطن والعائله.
0: كثير منيح.
1: يسعد مساك.
0: اهلا وسهلا فيك، دائما بتعرف
1: بشير حي فينا كمان.
0: اهلا فيك يا ميدو. رح نتوقف بعد لحظات، يمكن في بعد اخذ شي فويس كمان بسمع. جورج
2: يلا. الله يرحم الشيخ بشير، كان عمره 33 سنة وقت اللي توفى، يمكن ايه ولا لا؟
0: مزبوط، من عمر المسيح،
2: من عمر يسوع المسيح وقت اللي توفى
0: صح
2: ورجع قام وطلع على السماء. ايه والله انا بشبهه، يعني تصرفاته لتصرفات الله يرحم مواتكم موات العالم كله. انسان كتير كتير ادم ومخلص حقاوي.
0: يعني جورج أنا بقدر أدي عندك هالمحبة الكبيرة والتقدير لبشير الجميل، بس طبعا لذلك أنت محبتك خلتك تعمل هالمقارنة مع يسوع المسيح اللي ما حدا بيشبهه. من تابع خليل. خليل شو خليل بيقول لي هاي يا خليل، ومن بعد الهاي شو؟ نحن على إلا ربع، على 6:45 رح نتوقف مع موجز للأخبار مثل العادة، ومن بعدها أنا وياكم مكملين للستة ونص. وقلت لكم شو هن اللي عندي إياهن اتصالات هاتفية مع الأستاذ أوري زغيب شاعرنا الكبير، رح يخبرنا عن مناسبة بفيلوكاليا الأسبوع المقبل. بوقف ولا كيف؟ بعد معي 5 دقايق، دقيقتين. أنا كريمة ليه أنت لا؟

0: للحقيقة الكلام عن بشير الجميل يبدأ ولا ينتهي. كتب كتيرة أعدت من عن لسان وأقل بأقلام ناس عايشوا وعاصروا من مفكرين محامين حزبيين من جميعهم. بس أنا دايما بفكر ليش ما في فيلم بيحكي قصة حياة بشير الجميل. بسأل حالي وبحب وجه هالسؤال لكل الناس اللي بيشتغلوا سينما، طيب ليش في كل مشاهير العالم خصوصا مثلا خدوا يلي كمان تم اغتيالهم، يعني كينيدي نعمل كتير أفلام عنه، هلأ يمكن ما بتعجبنا كتير شيء، أفلام حلوة أفلام مش حلوة، بس نعرض للجيل الجديد. كتير مهم يكون في فيلم عن بشير الجميل بيذكر بأقواله بمسيرته بسيرته السياسية والإنسانية بحياته العائلية، ومش غلط يكون في بادجت كتير كبير لحتى يصير في تركيز على يوم الاغتيال وطريقة الاغتيال. ليش لا؟ هيدا اسمه توثيق درامي سينمائي ضروري. فويس قبل ما لكم في وقفة مع الأخبار،
1: أنا جورج زيدان عم بحكيكي من كندا.
0: أهلا فيك جورج.
1: بمناسبة هالمناسبة الحلوة للشيخ بشير واستشهاده،
0: الله يرحمه،
1: وطلته كانت علينا غير شكل وراح هيك مثل السحر. بتقول مثل الشمس شرقت علينا وضويت الزمان، اسمك مجد وطل علينا تخلص لبنان. بالحق وبالشهادة رسمت الدرب وفليت، بعهدك رجعت بلادي تتحرر بيت وبيت. شيخ بشير شيخ حلم ما بيتكرر.
0: أهلا وسهلا فيك جورج، بضم صوتي لصوتك. بترك الميكروفون والاستوديو لموجز الأخبار من إذاعة لبنان الحر، وبرجع أنا وياكم ضمن نقطع الخبر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها السادسة إلى ربع، إليكم موجز الأخبار.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. دان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون استهداف خط أنابيب النفط الممتد من شرق المملكة العربية السعودية إلى غربها، معتبرا أن الاعتداء يشكل استهدافا لمقدرات الشقيقة الكبرى ولأمنها القومي، وهو محاولة يائسة للعبث باستقرار المنطقة وتهديد مصالح شعوبها. وأكد الرئيس عون أن لبنان يقف إلى جانب المملكة في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها وسلامة منشآتها الحيوية، مجددا التضامن الكامل والثابت مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكل الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية سيادتها ومقدراتها. ودعا رئيس الجمهورية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التصدي لمثل هذه الاعتداءات التي تهدد أمن الطاقة العالمي واستقرار المنطقة بأسرها. اعتبر وزير العدل عادل نصر أن ما يحصل في الجنوب غير مقبول، مشيرا إلى أن سلاح حزب الله تسبب منذ عام 2000 حتى اليوم بحروب عدة، وأن القرارات لا تتخذ من مسؤولي الحزب بل من إيران، وبفضل التضحية الحزب يفضل التضحية بأمن المجتمع اللبناني للحفاظ على سلاحه الذي يعرقل المفاوضات. وفي خلال حديث للأمتيفي شدد نصار على تمسكه باستقلالية القضاء، مؤكدا عدم وجود أي قاد محسوب على أي جهة سياسية، ومشيرا إلى وجود تطور إيجابي وإنتاجية في القضاء. أدى الإشكال الذي وقع بعد ظهر اليوم في منطقة برج أبي حيدر إلى مقتل مسؤول تيار المستقبل في المنطقة أبو جمال سعدو. إقليميا، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأمور تسير على ما يرام فيما يتعلق بإيران، وأن الحرب ستنتهي قريبا، مكررا الجزم بأن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا، ومؤكدا أنها تمتلك حاليا صواريخ تمكنها من استهداف دول أوروبية. أضاف ترامب: أسعار النفط ستنخفض بشدة بعد انتهاء الحرب التي من المتوقع أن تنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي مباشرة، لأن الإيرانيين يحاولون الصمود لأطول فترة ممكنة لتعقيد الانتخابات، ولكنهم لن يصمدوا كثيرا. نهاية الموجز، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.

البعض قدرتنا على الصبر والتحمل والصمود والمقاومة في كل الأحيان وبإمكانات متواضعة، لكن فاتهم أننا أبناء يوحنا مارون وأبناء التاريخ اللبناني، أننا أبناء مسيرة نضال عمرها أطول بكثير من عمر لبنان الدولة، وفاتهم أيضا أنه غالبا في التاريخ ما أصبح الحجر الذي رذله البناؤون حجر الزاوية، وأن الشباب الذي نكل به وتعرض لكل أنواع الاضطهاد في عز القمع والمنع بات حالة تتقدم واجهة الوطن ويحتضنها شعب طواق إلى الحرية التي سقطتم أنتم بالذات من أجلها. نحن اليوم نحصد ما زرعتم باستشهادكم ورويتم بدمائكم، ولذلك لم نخشى المواجهة يوما ولم نتراجع يوم تألب وانقض علينا الأشرار والمنتفعون، وتمسكنا بالرجاء والأمل في قلب المواجهة مع محور السلاح والهيمنة، وخذنا الاستحقاقات على أنواعها وانتصرنا فيها حيثما خذناها.

ومنرجع نحن وياكم ضمن لبنان الحر إلى نقطع الخبر من هلأ للستة ونص. حكينا عن البشير، بنتقل إلى مقاطع تاني محضرت لكم إياها. بدي علق على حفلة عرس ابنها لجوليا بطرس وزوجها دولة الرئيس الياس بوصعب على مشاركة هيفا وهبي بإحياء هالحفل. كتار انصدموا إنه معقول هيفا جاي تغني هون؟ معقول جوليا تقبل بهيفا تحييلة حفل زفاف ابنها؟ شو رأيكم نسمع شي لهيفا خصوصا هالأغاني هيدولة يعني الغريبة؟ أنا بضحك عليهم هالأغاني بس تغنيهم هيفا مهضومين. فنحن تعرفوا بلبنان عنا تصنيفات فنية منقول هالفنانة ملتزمة، هالفنانة لا استعراضية، هيدي صاحبة قضية، هيديك نجمة للترفيه. فمنصير كل فنانة منحط لها إطار كادر محدد لها، وما منعود هيك نتقبل إنها تكون بغير محل. بقى بعرس ابنها لجوليا اسمه سامر، هيئته هو ومرته العروس والعريس حبوا يقلبوا المعادلة رأسا على عقب مثلا. ليش لا؟ خلي هيفا وهبي تغني بعرسنا. شو هالصدمة؟ مجرد الفيديوهات يلي شفناها على السوشيال ميديا بحد ذاتها هيك ولعت الناس على القال والقيل والحكي، انه معقول نجمة الاستعراض هيفا وهبي اطلالاتها الجريئة، ايقاع الرائس، كلمات الاغاني يلي غريب عجيب فيها شوية ازدراء وشوية هجاء، تجي على مناسبة عائلية لمطربة كتير مرتبطة بوجدان اللبنانيين بالأغاني الوطنية بصورة فنية هيك كتير صابر. طيب كيف؟ وجوزة رجل سياسي نايب رئيس مجلس النواب. طيب كيف؟ نحن اليوم إذا طلعنا بهذا المشهد ما منتفاجأ أصلا. لمعلوماتكم كل فنانات لبنان عندهم علاقات مع بيوت السياسيين وزوجاتهم وولادهم وبيزورون ونحن ما منعرف. وبعدين إذا استقبلون ما بعرف شو بيحس السياسي لما بتجي لعنده مثلا على البيت وبتغني له بعرس بنته أو بعرس ابنه. فنانة كل الناس بيطلعوا فيها بتساؤلات حواليها، شو بيحسوا بهالمتعة والاستمتاع؟ أنا بصير بقول إنه هيفا معقولة قد إيه أخذت مقابل غناء بهالحفلة؟ حدا قال لي لا معقول تاخد، يصر لها تفوت على هيك بيوت. على كل حال قد ما حكيوا عليها وتساءلوا بسؤالي وتساؤلات، وقعت المرة وفكت رقبتها قدام الكل على المسرح، جت طافشة المعطرة على وجه، الله ستر ما صار لها شيء أكتر، لموها والحمد لله الحمد لله انه صيبة العين ما قدرت تشتغل شغلة كتير. بعرس بنت ابن جوليا بطرس تفرك غنت هيفا وتفركشت وصار المشهد الترند بكل المواقع بالسوشيال ميديا.

سامي صايغ على الواتساب، أنا كمان بدوري بحيك. نحن خلصنا الحديث عن هيفا، بس جايين تعليقات. ميشيل ما رح أقرأ اللي بعتلي إياه، أوكي؟

مع جمهورها هيفا وهبي صايرة كتير عفوية، وهلأ غنت مع سان لوفان يلي هو يمكن من عمر أصغر من بنتها، بس لبسة هالفستان العرس بالفيديو كليب ومبينة عمرها أنجى 20 25. شو هالميك اب الرائع اللي عاملين لها وستايل، حقيقة من زمان كانت ملكة الأناقة والشباب الدائم. كانت صباح على سنين طويلة ناس تنتقدها، يلي كيف تحط بيروك شقرة، يلي كيف تلبس هالتياب، لك كل يوم بدلة. رجعوا بعدين هن زيتون اللي كانوا ينتقدوها لصباح صاروا يعشقوها، وصارت نموذج وصارت مثال للمرأة الفنانة الستار الأيقونة الجميلة التي لا تشيخ. يمكن اليوم نحن عم نشوف هيفا وهبي كتير عم بتقلدها لصباح من حيث لا تدري، مش بلون الشعر أكيد لا، بس بحبها لذاتها، بحبها للشباب، بحبها للجمال، بحبها للأناقة. والأهم شيء أنه هيفا ما بقى بتحس حالها أنه عمرها شيء، بتحس حالها نجمة بلا عمر، بحبوها المراهقين والصغار والكبار بلبنان وخارج لبنان. ومثل صباح كبرت عقلها كتير بسبب الأشياء اللي عاشتها، الأزمات النفسية والمادية والعائلية، ويمكن من صميم المعاناة والوجع بيخلق الإبداع وبتخلق الشهرة. أنا طبعا صباح هي الأساس بالنسبة لإلي، نموذج للمرأة، نموذج للأيقونة الفنية. بس هيفا وهبي ما بتزعجني، لأنه بلشت تشوفها أنه آمنت أنه مش ضروري يكون الصدر كتير كبير، ومش ضروري يكون في وراك كتير كبار، بلشت تزمن وتزغرن، وخدود مش ضروري يكونوا كتير منفوخين، فصارت هلأ جمالها مقبول كلها سوا. الله يحميها، ما قلنا عليها شيء، وبتابع أنا وياكم.

0: تابع أنا وياكم نقطع الخبر من لبنان الحر. وصل إلى الفقرة المخصصة للثقافة. يوم الاثنين موعد مثير للاهتمام بعد 50 سنة على رحيل وأمين نخلي في الصالون الأدبي في فيلوكاليا يوم الاثنين ب 14 أيلول 6 مساء في لوكاليا بعنتورة. الشاعر أنريس غيب يحاور المحامي سعيد أمين نخلي وبيحكي بي شاعر، وبيحاور كمان الكاتب فاروق غانم خداج سحر المفكرة الريفية. وطبعا في قراءات من شعره للشاعر أمين نخلي بصوت الفنان جهاد الأطرش، والكلمة الترحيب مثل العادة للأخت مرانا سعد. اللي أنا بتذكره عن المكرم أمين نخلي أنه بيو كتب النشيد الوطني اللبناني. هو كان نائب، كان سياسي، كان صحافي، محامي، وترشح ذات يوم لرئاسة الجمهورية، بس ما بعرف لماذا تراجع باللحظة الأخيرة. كان بيسوى يكون اسمه مضافا إلى لائحة رؤساء الجمهورية يلي مروا على لبنان. رح أتصل بتليفون مباشرة بالشاعر الأستاذ أنريس غيب. تحياتي لإلك،
1: أهلا فيكي.
0: نحن على موعد الاثنين 14 يعني بعد بكرة 6 مساء بالصالون الأدبي في لوكالية،
1: في لوكالية صح،
0: بعنتورة. رح يكون الجلسة كلها من وحي الأدب والثقافة أمين نخلي. سؤالي، كنت عم بحكي قبل شوي، كان نائبا ترشح لرئاسة الجمهورية وتراجع باللحظة الأخيرة، فينا نعرف ليش الأسباب برأيك أستاذ أنري؟
1: الأسباب بتصورها سياسية، وأنا بفرح إنه ما عاد ترشح. لأنه كان بده يصير اسمه رئيس السابق، لو ترشح ونجح بده يصير اسمه بعدين الرئيس السابق.
0: نعم.
1: بينما هلأ اسمه الشاعر أمين نخلي، ولا مرة رح يكون اسمه الشاعر السابق أمين نخلي، وبلا الرئاسي وبلا الوزارات وبلا النيابي وبلا
0: السياسي.
1: كل الألقاب السياسية العابرة العابرة مثل الغيم العابر.
0: كتير حلو كلامك، لأنه أنا بعرف أنت قديت تقدر الأدب والثقافة والكلمة ولا تحب السياسة والسياسيين، وأنا معك بهذا الموضوع. طيب في سؤال، يمكن مرتين كاد أن يكرم أمين نخلي، وكل مرة يصير شيء يمنع تكريمه، يعني حتى مات بصمت، ما في جنازة رسمية لإله، كان بعده بال75 سنة يعني. لماذا لم يكرم؟
1: لأنه لما توفى أمين نخلي ب13 أيار 1976 كان لبنان بحالة حرب، ما كان في مجال لجنازة كبيرة تليق بأمين نخلي.
0: نعم.
1: أما التكريم كان في بقصر اليونسكو احتفال كبير، مهرجان لتكريم أمين نخلي بسنة 1973. هيا أولا كل الشعراء وكل الأدباء ب73.
0: نعم.
1: كان كل شيء محضر، ولكن وقعت قبل بشي شهر تقريبا حادثة فردان، لما إجوا اليهود تغلغلوا من البحر وقتلوا ثلاثة من القادة الفلسطينيين الكبار،
0: بيناتهم جل جورجينا رزق،
1: كمال ناصر.
0: كمال ناصر.
1: كمال، نعم،
0: كمال ناصر فلسطيني أظن،
1: ما عم بقول لك، قتلوا ثلاثة فلسطينيين بيناتهم كمال ناصر الشاعر يلي كان بده يشارك بمهرجان أمين نخلي ومحضر قصيدته لحتى يلقيها. أمام هالكارثة هاي أو هالحادثة الأمنية تأجل المهرجان، وبعدين بال75 هلقت الأحداث والحرب وتأجل المهرجان، وما عاد نقام مهرجان تكريم لأمين نخلي. لذلك بيقول له سعيد عقل بقصيدته: بيني وبينك لا عرش ولا تاج. عم بيقول له بلا التكريمات وبلا الإمارة وبلا الألقاب.
0: نعم.
1: بيني وبينك لا عرش ولا تاج، قم نرتقي الخلد شعري اليوم معراج من بايع وبايع وما هم تنصرهم يا ذا الفقار الذي في ظله ماجو.
0: نعم.
1: كان أمين نخلي ليش عم بيقول له هيك سعيد عائل؟
0: ليش؟
1: لأنه كان أمين نخلي شارك بكل المهرجانات الأدبية لأي شاعر كان ينعمل له مهرجان.
0: نعم.
1: يشارك أمين نخلي من هيك بيقول له سعيد عائل من بايعوا بايعوا ما هم تنصرهم. كان يروح يشارك بمهرجانات رفقاته الشعراء.
0: نعم.
1: ولا مرة اعترض إلى أن كان بده يصير هالمهرجان التكريمي لإله. أيه. وصار اللي صار.
0: كان شوي متشائم, يقال أنه رسي حاله قبل الموت, يعني كتب قصيدة بعد الشباب اسمه, صح؟
1: لا مش عم بيرسي حاله, عم يحكي عن الشيخوخة. أمين نخلي شاعر كبير من لبنان.
0: نعم.
1: وتعلمنا منه كيف نعتز بلبنان.
0: نعم.
1: اسمعي هالقصة. كانوا عم يعملوا مهرجان بالشام. بدمشق.
0: نعم.
1: عم يعملوا مهرجان لأبو تمام.
0: نعم.
1: ألفية أبو تمام.
0: نعم.
1: كتب قصيدة أمين نخلي بيقول فيها أفسحوا أفسحوا في محفل الشعر لنا, نحن من لبنان من علي الدنا, إن يكن غنى أبو تمامكم فاسألوا عن شدوه لبناننا.
0: حلو.
1: وبمحل تاني باحتفال تاني بيقول شاء لبنان فماج المهرجان. لك شو كان معتز
0: كتير
1: بلبنان
0: جدا وطني,
1: ومعتبر انه لبنان قمة من قمم الفكر والشعر والحضارة. من هيك سعيد عقل كتير بحبه لأمين نخلي.
0: نعم.
1: وسعيد عقل كان دايما يقول لي أمين نخلي رائد الشعر والنثر
0: كمان,
1: وخاصة
0: نثر صح,
1: وخاصة بكتاب المفكرة الريفية.
0: أيوة.
1: الكتاب الأعجوبي. أحدهم قال المفكرة الريفية معجزة الأدب. والكاتب الكبير أنطون قزان بيقول عن المفكرة الريفية هذا كتاب تداوى به البشاعة.
0: أوف هالقد.
1: هي أهميته. طيب. هي أهميته أمين نخلي.
0: بالتكريم بالحفل اللي رح يصير, الكاتب فاروق غانم خداج رح يحكي عن سحر المفكرة الريفية.
1: ايه قرأت له مقال للكاتب فاروق غانم خداج كتير عجبني عن المفكرة الريفية, اتصلت فيه قلت له تعا شارك معنا بهاللقاء بفيلوكالية لحتى نستكر سوا أمين نخلي.
0: وابنه للأستاذ أمين نخلي الله يرحمه سعيد أمين نخلي,
1: محامي سعيد
0: رح يحكي
1: نخلي.
0: عن بيو.
1: هو اللي حافظ تراثه.
0: حلو.
1: هو اللي حافظ تراثه. عنده كل شيء متعلق ببيو وعارف يحافظ عليه. بدي شارك أنا, بدي حاوره أنا ذكرياته عن بيو كأب.
0: حلو.
1: عن أمين نخلي كأب.
0: نعم.
1: وأمين نخلي كشاعر.
0: الدعوة عامة بالتنين الساعة 6 مساء في لوكالية عنتورة.
1: هيدي بدي اقول لك انه نحن ب 14 الشهر بعد بكره نفتتح بصالون في لوكالية الأدبي. نفتتح الموسم الجديد
0: الشتوي. نعم.
1: يلي هو صالون أدبي شهري. فكل شهر في عنا ندوة عن علم من أعلام لبنان.
0: كتير منيح. مزبوط. قرأنا في كتاب أمين نخلي قال يوما أنه البريد حمل له رسالة مكتوب عليها أمير الشعراء أم عطاها للشاعر عمر أبو ريشي, بدوره عطاها للأخطل الصغير. مزبوط. بدوره عطاها لبدوي الجبل. قال ظلت هالرسالة تتنقل من شاعر إلى آخر من دون ما حدا منهم يتجرأ يستلمها لأن مكتوب عليها أمير الشعراء. إلى أي مدى هيدي الحادثة مظبوطة؟
1: لا لا لا, هودي من هالضحوكات يلي بصيروا بيخبرون من واحد لواحد. لا, أمين نخلي كان يأنف أنه يقوم بهذا العمل أبداً, أبداً.
0: طيب أمير الشعراء أحمد شوقي هل رشحه ليكون هو خليفته بهذا اللقب؟
1: مش رشحه. أمين نخلي بكتابه بيقول في بيقول بأوله نقلا عن أحمد شوقي بيقول هذا ولي لعهدي وقيم الشعر بعدي وكل من قال شعرا في الناس عبد لعبدي. هلا بقولوا انه هالكلام ما قاله احمد شوقي، ولكن هالكلام اصدر امين نخلي بكتابه، ولكن ما حدا كذب هالامر. أيوة. ولا هو كمان امين نخلي رح يدعي امر مش مزبوط.
0: انا كتير بحب الدقه يلي حضرتك بتتعامل فيها مع كل شيء له علاقه بالثقافه والمثقفين، وبنتعلم منك وبنعرف الحقائق منك، يعني انت الفلتر الغربال الاساسي يا استاذ اوريه.
1: يا ستريما هيدي بعتبر رسالتي، انا شغيل فلاح بتربه الثقافه بلبنان، عم بنكش بهالتربه، حامل بايدي حفنة قمح، كمشة قمح، ماشي وعم برشها بهالتربة اللبنانية. لما بتكون التربة صالحة هالحبوب القمح بيطلع منها سنابل، ولما بتكون التربة مش صالحة بيبسوا حبوب القمح على الصخر وبيبسوا بالشمس. ولكن أنا ما بتطلع ورائي، أنا عم رش بهالحبوب القمح بمقالاتي، بكتاباتي، بمؤلفاتي، بنشاطاتي، سواء بفيلوكالية أو بمرأة أو بأكاديميا فيليب سالم للتراث اللبناني بالإيو، يلي تغير اسمها بعد ما الدكتور فيليب سالم قدم هبة كبيرة للإيو، صار مركز التراث اللبناني يلي أسسته أنا سنة 2002 وضليت ديره 24 سنة. هلأ صار اسمه أكاديميا فيليب سالم للتراث اللبناني، فأنا جاعل حالي خادم للثقافة بلبنان.
0: عم نحكي جامعة الأيوب بيروت.
1: الأيوب بيروت، نعم.
0: أنا بحييك وبحيي مسيرتك كلها، ونحن منك دايما منتعلم أستاذ أوريز غايب.
1: أرجوك، شكرا ستريما، شكرا.
0: نحن يوم التنين بعد بكرة الساعة 6 مساء رح نتابع بفيلوكالية عن تورا كيف بعد 50 سنة.
1: رح نشوفك، رح
0: 100% أنا إلي الشرف أني أنضم لألكم. أمين نخلي، شكرا لألك.
1: جرب تسجلي منها للإزاعة بعض الفقرات، لأنه في بدي حط أنا قصائد بصوت أمين نخلي إلى جانب مثل ما حضرتك ذكرتي
0: الفنان جهاد الأطرش.
1: نعم. بده يقرأ من أمين نخلي.
0: كتير حلو، شكرا لك، تحياتي.
1: أهلا فيك، أنا بشكرك، الله معك.

7 أنا وياكم قلنا لستة ونص. خليني أسمع كمان عن دي فويس جورج. هيدا الفويس يمكن وصل لي بالغلط من عندك. ما بعرف. عم بيعلق على غنية لهيفا أظن إذا ماني غلطانة.

وقلت لكم اني انا من الناس يلي كتير بيتابعوا السينما اللبنانية على كل الجهود اللي بيعملها، ان كان المنتج او المخرج او الكاتب او الممثلين. هلا بتعرفوا لازم نشجع السينما اللبنانية، في افلام كتير مهمة وفي افلام حسب البادجت وفي افلام يمكن لا تستحق المشاهدة. رغم هالشي انا دايما بحضر كل فيلم باول اطلالته. ليه عم بقول هالشي؟ سونيا ذا تريب هو فيلم طلع علينا أسبوع الماضي، سونيا ذا تريب أو رحلة سونيا. هيدي تجربة جديدة كوميدية مهضومة. أنا حبيت أعمل اتصال هاتفي مع الممثل والمخرج المشارك بهذا الفيلم السينمائي الجديد مارسيل خضرة.

0: دراما لبنانية، دراما لبنانية بلشت تقريبا 10 الشهر. فيها بلوت، فيها شيء مهضوم، فيها الكاستينج مع سونيا عباس ومارسيل خضرة اللي هو مخرج وممثل بنفس الوقت، حسن حمدان، ميراي بانوسيون، رفقة الزير، روزي الخولي. شغلة مهمة لأنه قلت لكم أنا بشجع كل شيء له علاقة بالسينما اللبنانية. مارسيل خضرة، مساء الخير، أهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير، طول عمرك.
0: أنت شهير بالتمثيل وبأهم شيء برامج المقالب الكوميدية.
1: مظبوط.
0: ممثل ومخرج تلفزيوني شاب، وأنا بحييك لأنه هيدا الفيلم كتير مهم، لأن في هيك قصة أم لبنانية مغتربة ورجعت على هالبلد مع بنتها ماري من بعد غياب طويل، ومنشوفها كيف بتحكي سونيا العباس، كيف بتحكي هاللبناني المكسر. خبرني أكثر كيف المشاهد بيقدر يستمتع فيه لهيدا الفيلم تحديدا.
1: أول شيء مساء الخير لك ولإذاعتك. تاني شيء بدي أقول لك شغلي، هو الهدف من هذا الفيلم أكثر ما أنه هو هدف سينما فوت نقطع تكت ونفوت نتسلى ونضيع وقت، وأكيد فور فان، هو الهدف منه أنه فيه توعية،
0: توعية فيه رسالة توعية
1: نعم، في توعية كتير. اليوم نحن كلنا بنعرف عنا بنات وعنا ولاية، وكل حدا عنده أخت ولا بنته ولا كذا، بيروحوا على نايتات بينججروا على محل هني ما بيعرفوه، بيعطوهم حبة بونبون، بحطولهم شي بالكباية. يعني الهدف منه توعية. يعني أنا اليوم بكون فخور لما أنا وطالع من الفيلم من الأوبنينج الفيلم باي عنده بنتان بيقول لي أستاذ مارسيل متشكرك لأنك وعيتنا على هذا الشي، لأنه بناتي بلشوا يطلعوا يسهروا.
0: حلو، هيدا الموضوع يعني فينا نعتبره رسالة توعية ورسالة إنسانية. أنت عم تعمل دور للتوعية لهالناس يلي بريئين. الأهل أوقات كتير بيكونوا بريئين، ما بيعرفوا أنه إذا بنتهم أو ابنهم حتى تواجدوا بمكان سهر ممكن يكونوا معرضين للمخاطر.
1: مظبوط، مش بس الأهل ببرئين، حتى الأولاد عم يصروا ما عندهم أدنى فكرة عن الموضوع. تعرف اليوم الولد بيكون طايش رايح يسهر مع رفقاته، وخصوصا بنات ويكونوا حلوين، في كتير يعني بصير معهم قصص ما بيعرفوها وحتى مش دريانين فيها، مشان تخبروا أهلهم أنه والله أنا أخذ بونبوني، والله أنا فت على التواليت حطولي شي بقلب الكاس،
0: ولا ما بيعرف.
1: أكيد لا لا. فأنا حبيت ضوي على هيدي القصة، وقصة سونيا هي قصة حقيقية، وسونيا اللي مثلت هي المرة حقيقية اللي صارت معها وصارت مع بنتها، ونحن أخذنا جزء من قصتها لسونيا وطورناها على صعيد فيلم.
0: طيب أنت بتعتبر أنه لحد هلأ بعد في ناس بيوقعوا هيك وقعات؟ لأنه هلأ عم بيحكوني عم بيبعتولي أنه ما صرنا نعرفهم هيدول القصص، في حدا بعد غشيم؟
1: لا، لكن لخبرك مع احترامي للناس اللي عم يقولوا لك مزبوط، وهلأ صرنا أكتر، نحن صرنا بوضع بأيام السوشيال ميديا وصرنا متفتحين، وصار في كتير أمور مش بس قصة بونبوني ولا حطها بهيدا ولا
0: عم بيخترعوا أشياء كتيرة.
1: أكيد، لأنه بهيدا المجال عم يضلوا أبديت، الجماعة عم يكونوا
0: يتطوروا.
1: يعني ايه عم يتطوروا بطريقة اوكي، هاي صارت قديمة، هاي قصة البونبوني ولا الحبة ولا المشروب ولا السيجارة ولا whatever، عم يطوروا حالهم. لا، نحن بعدنا بالخطورة، بعدنا نحن بمحل، بعدنا بالسيركل. عن جد بدنا نكون كتير، وانا بتمنى على الاهل انه ياخدوا ولادهم كرفقة أصحاب. إذا عندك بنات خدهم كأصحابك، عندك بنات خديهم أصحاب، أنت
0: تيخبروها. أصحابك يعني تيخبروها شو عم بيعملوا شو عم بيصير معهم.
1: مظبوط، مش بس مامي والله هيدا جسمك ما تخلي حدا يدق فيه، هيدا شيء حرام. لا، مامي انتبهي بس تفوتي على التواليت كاسك كبيه غيريه، ماما ما تاخذي شيء من حدا. ليش بده يعطي؟ لا، دائما دائما خلي يكون عندك كلمه ميرسي كلك ذوق. يعني اليوم عم نحن عم نشوفهم، ما هي القصه هلا مش جديد صارت.
0: ما يقبلوا يعني ما يقبلوا الضيافه من حدا غريب،
1: خصوصا بالسهرات. اليوم بتفوت واحدة حاطة كاس، بتفوت على التواليت، بتطلع ما تشرب بنفس الكاس، تكب الكاس، تغير الكباية دغري. نصيحتي لإلهم. واليوم في كتير شباب بيبقوا جنتلمان وحلوين وكذا، وبيروحوا على نقطة ضعف البنات اللي كان بسيارتهم ولا بميلهم ولا كذا،
0: بيضحكوا عليهم. بيضحكوا عليهم صح. لكن فيلم فينا نعتبر سونيا ذا تريب فيلم لكل العائلة، أنا شخصيا أكيد. بنصح يشوفوا الأب والابن والأم وبنته وكل العائلة لحتى يتسقفوا بهذا الموضوع.
1: صح صح صح، وبالنهاية هذا فيلم كمان لنتفوت نتسلى ونحضر كمان اليوم دراما اللبنانية وإنتاج اللبناني، يعني نحن اليوم حرام نوقف سينما. اليوم السينما اللبنانية كانت من الثمانينات وجاي كان من أجمل السينمايات إنه تنعمل بالشرق الأوسط.
0: أنا بتمنى لكم التوفيق، ومن هالمنبر بدعي كل الناس يحضروا سونيا ذا تريب أو رحلة سونيا. ومارسيل خضر الكلمة الختامية لألك.
1: أنا كلمة أول شيء بدي أتشكرك، أتشكر إذاعتك، وأنا إنسان كتير بحبك ومتابعك من زمان. أنت منك كبيرة بس أنه أنا متابعك فالقصة ما فيها. أنا بدي أتشكر سونيا على هالإنجاز اللي عملته، على هالمرحلة اللي عملتها، على هالقصة اللي دارت فيها. وبدي أتشكرها وبالله الله يوفق بكل عمل بتعمليه. وبدي أتشكر كمان روزي الخولي، رفقة
0: زير
1: كثير، حسن حمدان، وليد الهاشم سحر، دانيلا، جوزيف الأصمر،
0: كل الفريق العمل،
1: يعني كل الفرق وكل عن جد، لأنه عمل تعبنا عليه بأيام الحرب صورنا. وهذا الفيلم عن جد بنصح كل العائلة تروح تحضره، لأنه فيلم عن جد فيه رسالة من وراه مش بس فيلم.
0: بتمنى لكم التوفيق. أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر مارسيل خضرة.
1: Thank you لألك والله يوفقكم يا رب.

بدأختم حلقة اليوم بأغنية لسمية البعلبكي صدرت حديثاً بعنوان يعني ارتحت، من كلمات الشاعر منير بوعساف وألحان وتوزيع بلال الزين. بتشوفوها كمان على أنغامي، موجودة فيديو إخراجها لعادل سرحان. سمية البعلبكي، اسمعوا الصوت الحلو والكلمات الأحلى، وعجبني التوزيع يعني ارتحت.

كتير حبيت هالأغنية لسمية البعلبكي، فيكن تسمعوها، وهي كمان من إخراج عادل سرحان بالفيديو كليب. قلنا الشاعر منير بوعساف كتبها، يعني ارتحت، وكان وألحان وتوزيع بلال الزين.

0: خاطر
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: مراية، بس مراية السما وين؟ على الأرض بالوقت ذاته صحراء. كيف؟ حقك تعرف إنه صحراء الملح أيوني ببوليفيا هي بالأصل أكبر مسطح ملح بالعالم. يقال إنه بس تهطل الأمطار هنيك تتجمع طبقة من المي فوق سطح الملح الأبيض، وبيخلي القمر كأنه مراية طبيعية تعكس كل شيء، السماء والغيوم والجبال. يعني تخيلوا قديش في ناس بيروحوا لهونيك بس حتى يصوروا الطبيعة وهالمراية الغريبة العجيبة. فالصحراء هي على ارتفاع تقريباً حوالي 3650 متر فوق سطح البحر. بس الأهم إنه أيوني مساحتها تشبه مساحة بلد نحنا منعرفه ومنه كتير مراية. عم نحكي عن مساحة هي 10582 كيلومتر مربع.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
2: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيكال ووترفرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها السابعة إلا ربعاً في إذاعة لبنان الحر. تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. مكرساً عودة الشرعية إلى الجنوب، عون في النبطي وزوطر الغربية، الجنوب في قلب الدولة ونحن حدكن. هيكل من الجنوب، انتشار الجيش مع تحرير كل منطقة. النائب جعجع، نحن اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى لبنان الدولة. مقتل مسؤول المستقبل بإشكال في برج أبي حيدر. ترامب، الحرب ستنتهي بعد الانتخابات، والعراق يغلق 3 معابر حدودية مع إيران.

0: التفاصيل مع بسام البيطار ونجوى جرداق. فيما حسمت واشنطن البلبلة التي حصلت بشأن الموعد المقبل للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بإعلان إرجائها إلى تشرين الأول على أن يلتقي السفيران اللبناني والإسرائيلي في وزارة الخارجية في واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار، استمر العدوان على أو الميدان على سخونته وسط تساؤلات أثارها إحجام إيران عن التدخل على الرغم من تدمير أضخم أصولها العسكرية واللوجستية فوق تلة علي الطاهر بجنوب لبنان. أما الملفت اليوم فهو عودة الشرعية إلى الجنوب التي كرستها الزيارة المفاجئة لرئيس الجمهورية وقادة الجيش والأجهزة الأمنية للنبطي وزوطر الغربية.
1: فمن النبطي أعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون أن لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، مؤكدا على الثوابت الوطنية التي تعهد بتنفيذها، وقال إننا إلى جانبكم.
2: وجباتي إجي لهون من زمان كان، ولكن الظروف ما ساقبت، هلأ جيت وهدفنا واضح وقلته 100 مرة ورح ضلني كرره: الانسحاب، عودة الأسرة، عودة النازحين أهلنا وإعادة أعمار جنوب. هيدا هدف واضح للكل، ما بتصور حدا بيختلف عليه. سبب زيارتي لهم مع قادة الأجهزة الأمنية وقائد الجيش هو لنقول نحن حتى
3: طول عمرك أنتوا أنتوا دولة،
2: مش بس الأمان كمان الخدمات التانية نحن مجبورين نأمنها.
3: يخلينا إياكم
2: مع المحافظ ورئيس اتحاد البلدية والبلدية وسعادة النايب لنحكي شو الطلباتكم، شو المتطلبات لنأملكم لتضلكم هون، ونقولكم الحمد لله على السلامة إن شاء الله هالجرح جرح جنوبي الخدمة.
3: فخامت الرئيس
1: عون تفقد مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي والسرايا الحكومية في النبطي وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار للجيش اللبناني الذي باشر تمركزه في أحياء النبطي منذ يومين.
0: من ناحيته قال قائد الجيش العماد رضا الفيكل إن الانتشار موجود دائما في النبطي.
4: والانتشار دائما موجود مثل ما نحن منقول، والانتشار دائما حيكون موجود بكل البلدات اللبنانية المحررة، وإن شاء الله بنحرر الباقي ونتواجد فيهم كلهم سوا.
1: ومن النبطي توجه رئيس الجمهورية إلى زوطر الغربية، وكانت أول محطة له في كنيسة سيدة البشارة، حيث عاين من داخلها مواقع انتشار الجيش الإسرائيلي في زوطر الشرقية.
0: ميدانيا، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مساء اليوم مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوقة بعد تفجيرات عنيفة في حداثة وأطراف عيناثة. وفي المنصور ألقت مسيرة جالونات تحتوي على مواد شديدة الانفجار بالتزامن مع قصف مدفعي طاول أيضا موقع الدبشي.
1: وكانت سلسلة تفجيرات قد هزت أرنون ووادي سلوقي، كما استهدفت دبابة إسرائيلية بلدة القنطرة بعدد من القذائف، وقصفت المدفعية دوحة كفر رمان، كفر تبنيت وميس الجبل.
0: وسط هذه الأجواء وردا على ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من اتهامات ومزاعم تمس بأهالي بلدة زوطر الغربية وتربطهم زورا بجهات حزبية معينة، قالت بلدية البلدة في بيان إن أهلنا معروفون بتآخيهم واحترامهم المتبادل وبعدهم عن أي تجاذبات.
1: على صعيد أمني آخر، يتخذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة عند مدخل مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين جنوب صور، حيث تخضع السيارات والآليات للتدقيق بالأوراق الثبوتية.
0: وفي منطقة برج أبي حيدر انتشر الجيش اللبناني بعد تجدد إشكال بين عائلتين تخلله إطلاق نار أوقع قتيلا وهو مسؤول تيار المستقبل في النويري برج أبي حيدر أبو جمال سعدو وعددا من الجرحى. وقد نعته منسقية بيروت في المستقبل مطالبة بضبط النفس وإلقاء القبض على الفاعلين، وقالت إن دماء الناس وأمن بيروت ليسا موضع مساومة.
1: وفي بيان لقيادة الجيش حاليا صدر منذ قليل، قالت القيادة إن شخصين قتلا في هذا الإشكال وأصيب مواطن آخر بجروح خطرة، وأوقف الجيش 2 من مطلقي النار واتخذ تدابير أمنية لضبط الوضع في المنطقة.
0: أمنياً أيضاً دهمت قوة من الجيش اللبناني بمؤازرة دورية من مكتب المخابرات بلدة بريتال ومنطقة الطيب الطريق العام، وتخلل المداهمة عمليات تفتيش بعض المنازل بحثاً عن أسلحة ومطلوبين على خلفية إطلاق نار في اشتباكات بين عائلتين.
1: دان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون استهداف خط أنابيب النفط في السعودية، واعتبر أنه اعتداء آثم لمقدرات المملكة وأمنها القومي واستقرار المنطقة، وشدد على أن الروابط الأخوية التاريخية الراسخة بين لبنان والمملكة العربية السعودية تحتم الوقوف صفا واحدا في وجه كل محاولات زعزعة الأمن الإقليمي، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التصدي لمثل هذه الاعتداءات التي تهدد أمن الطاقة العالمي واستقرار المنطقة بأسرها.
0: كما دانت وزارة الخارجية الهجوم معربة عن تضامنها الكامل مع المملكة قيادة وشعبا، ومؤكدة أن استهداف المنشآت الحيوية والبنى التحتية المدنية يشكل انتهاكا خطرا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني. وإذ نوهت بإعلان العراق فتح تحقيق عاجل في هذا الهجوم ومحاسبة المتورطين فيه، جددت الخارجية اللبنانية التأكيد أن مواجهة الأنشطة العسكرية التي تمارسها أطراف من غير الدول لا سيما في كل من العراق ولبنان واليمن هي معركة مشتركة ومتواصلة لتمكين هذه الدول من بسط سلطتها وسيادتها على كامل أراضيها وبقواها الذاتية وحدها. ستريدا جعجع مقاتلو القوات ناضلوا لكي تعود الدولة، ونحن اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى لبنان الدولة. بسام.
1: أكدت النائب ستريدا جعجع أن التحولات الكبيرة التي تشهدها المنطقة تتيح فرصة حقيقية لقيام دولة فعلية وقوية في لبنان، يكون قرارها ملكا لها وقرار السلم والحرب بيدها والسلاح فيها محصورا بالقوى الشرعية. وفي خلال تمثيل رئيس الحزب سمير جعجع في العشاء السنوي لفوج المدفعية سابقا في القوات، أشارت جعجع إلى أن لبنان وبعد أكثر من 50 عاما من النضال العسكري والسياسي بدأ يشهد ثمار التضحيات التي بذلت، وأن مقاتلي القوات اللبنانية لم يناضلوا من أجل استمرار الحرب بل من أجل عودة الدولة، مشددة على أن النضال الحقيقي لا يقتصر على القدرة على حمل السلاح وإنما يكمن في معرفة متى يحمل السلاح دفاعا عن الوطن ومتى يسلم لأن الوطن باتت لديه دولة. أضافت أن تسليم القوات سلاحها برأس مرفوع يشكل في حد ذاته أحد أكبر أوجه البطولة. ولفتت جعجع إلى أن اللبنانيين سيصلون إلى لبنان الدولة، لبنان الذي لا دولتين فيه ولا قرارين ولا سلاحين، لبنان الذي يكون فيه القانون فوق الجميع والدولة المرجع الوحيد. وخلال العشاء كرم الحزب 5 من مصابي الحرب في فوج المدفعية تقديرا لتضحياتهم ونضالهم، وهم الزميل في لبنان الحر بول عباس والسادة طانيوس خليل الياس مفرج عادل وهيبة وشرب النخول.
0: كتب النائب أشرف ريفي على إكس: حكومة نواف سلام حكومة النزاهة والوطنية والسيادة، وهي تمثلنا وتمثل أهل النزاهة والوطنية اللبنانية. نريد حكومة لبنانية القرار، واضحة في سيادتها، متمسكة بالدولة ومؤسساتها. أما حكومات الدمى التي كانت تدار من الغرف السوداء لخدمة المشروع الأصفر فلقد انتهى زمنها. لبنان لن يحكم بعد اليوم إلا بإرادة اللبنانيين وبقرار الدولة اللبنانية وحدها.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك قال في احتفال للقوات في بلدة بشعلي:
5: علي الطاهر هي إذا بمفهومنا خلفيتنا التاريخية القريبة كتار منا بيتذكروا تل الزعتر بالنسبة لبيروت، بالنسبة لحزب الله اليوم علي الطاهر هي نقطة الأساس ومركز قيادة العمليات والملجأ الأساسي لمجموعة الحرس الثوري التي تقود الحرب في الجنوب. هذا الموقع المحصن سقط من بعد ما سقطت 100 قرية في الجنوب وتم جرف 100 قرية في الجنوب. كنتوا ضد كل غريب يدمر البلد وأنتوا عمرتوا فيما الذين التحقوا أو أجبروا على الالتحاق بالمشروع الآخر جابوا الخراب والدمار.

0: رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع الأباتي بولس نعمان وقال: قدس الأباتي رحمات الله عليك، بقدر ما كنت راهبا راهبا كنت صادقا غيورا مندفعا، تحمل هم كنيستك في قلبك وهم وطنك في عقلك، كنت تعيش مع الناس في أبسط تفاصيل حياتهم وتتأثر بها وكأنك أنت من تواجه المصاعب والملمات. أضاف دكتور جعجع: لقد كنت أبا عاما في أسوأ مرحلة مر بها لبنان، وعلى الرغم من ذلك كله عرفت أن تكون أبا عاما ليس للرهبنة اللبنانية المارونية فحسب، إنما للناس جميعا أيضا. لا أستطيع أن أنسى الجلسات الكثيرة والطويلة التي لا تعد ولا تحصى، والتي جمعتنا سويا لمناقشة كل شاردة وواردة في تلك الأيام الصعبة. تغمدك الله بواسع رحمته وأعطانا نعمتك.
1: ويترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي صلاة الجناز لراحة نفسه في الرابعة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل في دير مار أنطونيوس غزير مقر الرئاسة العامة، وتقبل التعازي غدا في دير وجامعة الروح القدس الكاثوليك من الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساء، ويوم الاثنين في دير مار أنطونيوس غزير من الثانية بعد الظهر وحتى السابعة مساء.
0: أعلنت قوى الأمن الداخلي أنه سيتم قطع الطرقات المؤدية إلى ساحة ساسين في الأشرفية يوم الأحد 13 أيلول من الساعة 7 صباحا وحتى انتهاء حفل إحياء الذكرى 44 لاستشهاد الرئيس الشيخ بشير الجميل.
1: ترامب: الحرب ستنتهي بعد الانتخابات. وأخبار إقليمية ودولية مع رولا فخري.
2: الحرب ستنتهي قريبا وأسعار النفط ستنخفض بشدة بعد ذلك، هذا ما أكده اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرا أن موعد انتهاء الحرب من المفترض أن يكون عقب الانتخابات الرئاسية النصفية التي ستعقد في شهر تشرين الثاني المقبل، وأن إيران ما زالت تكابر لكنها لن تستطيع الصمود طويلا. ترامب كرر الجزم بأن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا، معلنا أنها تمتلك حاليا صواريخ تمكنها من استهداف دول أوروبية. عقب هجوم بالطيران المسير استهدف خط أنابيب في السعودية، أكدت المملكة العربية السعودية والعراق أنه انطلق من الأراضي العراقية، وأغلق العراق 3 معابر حدودية مع إيران حسب ما أفاد اليوم مسؤولون في وكالة فرانس بريس. المنافذ الحدودية العراقية أشارت إلى أن حركة العبور والتجارة مع إيران مستمرة عبر منفذين فقط. وعلى هامش قمة بريكس، بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن زايد آل نهيان مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أهمية دعم جهود التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة. إلى البحرين، حيث أعلنت السلطات أنها لن تشارك في اجتماع وزاري مقترح حول الأوضاع في مضيق هرمز، ولن تكون طرفا في أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. إلى أوكرانيا، حيث أمل الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي الحصول على 120 صاروخا اعتراضيا قبل فصل الشتاء، لكنه استبعد أن تقوم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك.
3: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية وبتستمر حتى يوم الخميس اللي جاي، ليرجع يتحول الطقس إلى متقلب مع تساقط بعض الأمطار المتفرقة وانخفاض بدرجة الحرارة.
0: ختاما إعادة للعناوين. مكرسا عودة الشرعية إلى الجنوب، عون في النبطي وزوطر الغربية، الجنوب في قلب الدولة ونحن حتكن. هيكل من الجنوب، انتشار الجيش مع تحرير كل منطقة. النائب جعجع: نحن اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى لبنان الدولة. قاتلان أحدهما مسؤول المستقبل بإشكال في برج أبي حيدر وتوقيف شخصين. ترامب: الحرب ستنتهي بعد الانتخابات، والعراق يغلق 3 معابر حدودية مع إيران.
1: النشرة انتهت، رافقنا عبر الإخراج مارك البيطار، شكرا لإصغائكم
0: وإلى اللقاء.

نكتشف بعض قدرتنا على الصبر والتحمل والصمود والمقاومة في كل الأحيان وبإمكانات متواضعة. لكن فاتهم أننا أبناء يوحنا مارون وأبناء التاريخ اللبناني، أننا أبناء مسيرة نضال عمرها أطول بكثير من عمر لبنان الدولة. وفاتهم أيضا أنه غالبا في التاريخ ما أصبح الحجر الذي رذله البناؤون حجر الزاوية، وأن الشباب الذي نكل به وتعرض لكل أنواع الاضطهاد في عز القمع والمنع بات حالة تتقدم واجهة الوطن ويحتضنها شعب طواق إلى الحرية التي سقطتم أنتم بالذات من أجلها. نحن اليوم نحصد ما زرعتم باستشهادكم ورويتم بدمائكم، ولذلك لم نخشى المواجهة يوما ولم نتراجع يوم تألب وانقض علينا الأشرار والمنتفعون، وتمسكنا بالرجاء والأمل في قلب المواجهة مع محور السلاح والهيمنة، وخضنا الاستحقاقات على أنواعها وانتصرنا فيها حيثما خضناها.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: جورج جروج، ساسين يوسف مخيرز، حبيب نايف عساف، عادل راشد أبو راشد، سمير شفيق أبو راشد الحلو، سعد كميل سعد، يوسف هيكل، حبيب يوسف عساف، جوزيف فؤاد نصر الله، باسيليوس الخوري.
1: ارتفعوا كالأرز.

عليك يا زنبق الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة. آمين.

0: عمر صبر الهاشم.
1: بالإنجيل يوم السبت الأسبوع 16 من العنصر، بهالإنجيل اليوم يسوع منشوفه عم بيبكي أورشليم القدس، عم بيبكيها، بيطلع بيقول لها يا أورشليم لن يبقى فيك حجر على حجر، بيقول لها أنه غرباء بيسكنوا أرضك، سيوف الغريب بتكون فيك، لأنك لم تعلمي من افتقدك، ما عرفت قيمة يسوع. أورشليم رح تكون مركز ألم وسجن وعذاب واضطهاد وجرح وصليب. يسوع أورشليم مدينة السلام اللي الرب أراد أن يكون دور أورشليم أن ندلنا على يسوع. يا رب ساعدنا كمان نحن نعرف بوطننا لبنان، نكون عرفنا من افتقد هذا الوطن، من سكن أرضنا وجبالنا، من سكن قلوبنا هو أنت. نعرف يا رب هالشيء، ساعدنا بالأكثر يا رب ما نكون نحن بيوت صورة عن أورشليم، بيوت اسمها مدن السلام، ولكن بالمقابل ما يكون فيها سلام، ما تكون عارف قيمتك. ساعدنا يا رب المجد تما يكون مصيرنا إلا مصير من بيعرف افتقادك، تنكون صورة عن جمالك إلى الأبد. آمين.

0: واخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده
0: البطاقات متوفره عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.

0: توجه رئيس الجمهورية مضاد لتوجه حزب الله، فقد كان من الطبيعي ألا يكون أي من نواب الحزب في استقبال الرئيس، فيما لوحظ وجود عضو كتلة الرئيس نبيه بري النائب ناصر جابر، كما أن مناصري حزب الله ومؤيديه هاجموا الزيارة بعنف على منصات التواصل الاجتماعي. فالحزب يريد دويلته في الجنوب ولا يريد الدولة، ولو أن دويلته لا تأتي إلا بالموت والدمار والنكبات للبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا. في الأثناء، تأجيل مفاوضات روما 3 أضحى ثابتا، وذلك لتضارب المواعيد والتواريخ إسرائيليا ولبنانيا وأمريكيا. وفق معلومات مراسلنا في واشنطن، فأن التوجه حاليا هو لعقد الجولة الثالثة من مفاوضات روما اعتبارا من الخامس من تشرين الأول. لكن هل سيستعاض عن تأجيل المفاوضات باجتماع ينعقد بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن، وذلك لمتابعة تنفيذ صيغة الإطار التي تعتبر الصيغة الوحيدة لتحقيق أمرين: تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة وضمان أمن إسرائيل؟ إقليميا، جماعة الحوثي تواصل ضغطها للسيطرة على منطقة باب المندب، وذلك في محاولة لفرض معادلة استراتيجية جديدة ولإعادة رسم توازنات القوى في غرب اليمن. لكن التطور الأخطر تمثل في استهداف مسيرات خط أنابيب النفط في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في السعودية، ما يؤشر إلى تصعيد إيراني خطير، وخصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حمل طهران مسؤولية الهجوم. البداية من الجنوب، الذي نادى الدولة والرئيس عون لبى النداء، والشعار هذه المرة حرب إسناد الجنوبيين. تقرير رامي نصار.
1: خانة الرئيس خانة الرئيس، هيدي اطمئنان لإلنا وشرف لإلنا أنك تشرف أنت ابن جنوب وتعيش راسنا، ابن العيشية وابن النبطية واحد. خانة الرئيس، نحن بنكبر فيكم، أنتوا دولة الرئيس اللي بتهدر، نخلينا إياكم بدنا الأمان والاطمئنان، عنا الأطفال بدها تعيش، شرفنا وتبهدلنا.
2: من دون موعد مسبق فاجأ الرئيس جوزيف عون النبطية.
3: سبب زيارتي لهون مع قادة الأجهزة الأمنية وقائد الجيش هو لنقلكم نحن حتى
1: أول عمر
3: مش بس الأمان، كمان الخدمات التانية نحن مجبورين نأمنها.
2: إنه نداء النبطية بالصوت والصورة، أبى الرئيس إلا أن يسمعه مباشرة بين أهلها بعدما تلقاه على الورق. فدخل الجنوب من قلب الغارات المتواصلة وبين أهال يتوقون إلى الدولة ويطالبونها بالحضور ووقف الحرب، والمحطة الأولى مركز محافظة النبطية.
4: حقه ابن جنوب بقى يعيش بأمان.
5: آمين.
4: حقه ابن جنوب يعمر بيته وطمن باله أنه ما رح يدمر ويتهدم مرة تانية. ابن جنوب بقى بأمره طلع من الدولة، ابن جنوب محب للدولة، ابن جنوب محب للبدلة.
5: صحيح.
4: وبده الدولة، ما بده غير الدولة، وأنا بعرف هالشيء. ونحن واجباتنا نوقف حكم، واجباتنا نأملكم مقومات الصمود. جنوب بقلب الدولة وبقلب لبنان، وإن شاء الله منسكر هالجرح مرة لكل المرات.
2: لم يأتي عون منفردا، حضر معه قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية في مشهد أرادوه رسالة حضور للدولة بكل مؤسساتها، من دار محافظة النبطية إلى الشوارع والمؤسسات التي أصابها القصف، ولسيما مصلحتها المالية والزراعة. سار الرئيس بين الناس واستمع إلى مطالبهم.
1: لها الطلاب اللي بدهم يسجلوا بمنطقة النبطية، نحن كنا مهجرين، في ناس عندها 5 عيال و4 عيال ما قادر تدفع $1000 حتى بمدارس رسمية، نتمنى تعفونا من هيدي المصيبة اللي نحن فيها.
4: طلباتكم تبعتوا لي اياها وشو بدكم تكرم عينكم جاي لكم، نحن حد
6: هدفنا واضح وقلتوا 100 مرة ورح ضل يكرروا: الانسحاب، عودة الأسرة، عودة النازحين اهلنا، واعادة اعمار جنوب. هيدا هدف واضح للكل، ما بتصور حدا بيختلف عليه.
2: وفي هذه الزيارة ايضا كان لابد من وقفة رئاسية عند موقع استشهاد عناصر امن الدولة. بعدها انتقل عون الى سرايا النبطية المدمرة منذ الحرب الاخيرة.
7: آن الأوان أن نعيش بحرية، بكرامة، بعزة، بفخر، بطمأنينة. لازم نعيش هذه المرحلة بوجود دولتنا الكريمة على رأس فخامتكم بوجود قيادة الجيش والأجهزة الأمنية أيضا مشكورين.
5: يعني الجيش ما ترك الضبطية ولا يوم من الأيام ولا ترك ولا ضيعة لبنانية كان بعد فيها مواطن مات فيها.
2: وفي مستشفى نبيه بري الحكومي كانت التحية لمن ظلوا في مواقعهم حتى تحت النار.
4: بيتوا تأمنوا الخدمات الطبية لشعبنا بجنوب هون. هيدا بالفعل وسام على صدرنا نحن وعلى صدر كل اللبنانيين.
2: من النبطية إلى زوطر الغربية تفقد عون وحدات الجيش المنتشرة وزار كنيسة دير سيدة البشارة، ومن داخل الكنيسة عاين المواقع التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في زوطر الشرقية.
8: ميدانيا وبعد انتهاء معركة علي طاهر واحتلالها من قبل إسرائيل كثر الحديث عن منطقة إقليم التفاح، فما هي تلك المنطقة ولماذا تصر إسرائيل على الوصول إليها؟ التفاصيل من داخل الاستوديو مع الزميل صبح إبلاوي. صبح مساء الخير، يعني أبرز ما حصل في هذه الساعات وأيضا التوجه الإسرائيلي المقبل في لبنان معك.
9: شكرا رالف، مساء الخير جويس. أيضا إقليم التفاح تلك المنطقة التي كانت محتلة من قبل إسرائيل قبل العام 2000 عادت لتكون مهددة في العام 2026 من جديد، علما وأنه بالانتقال إلى خريطة العمليات العسكرية الحية هذه المنطقة والمحددة هنا على الخارطة باللون الأحمر هي منطقة شمال الليطاني، وهي كانت ضمن خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة بالمرحلة الثانية. معي داخل الاستوديو العميد فادي داود للحديث تحديدا عن هذه المنطقة. سأدخل أكثر في عمق الخارطة والتضاريس، ولكن هل حقيقة إسرائيل تريد الوصول إلى إقليم التفاح وبالتالي إلى هذه المنطقة التي أدخل إليها الآن بالخارطة ومنطقة الريحان، هي هذه المنطقة وصولا إلى السجود؟ دخلنا إلى العمق، هل برأيك تريد الوصول؟
10: بالواقع اللي بتشكله تلة أو جبل الطهرة كله سوا المألف من ثلاثة ليل علي الطاهر والدبشي والراية راية الطهرة هي تشكل المدخل إلى القطاع الأخير، والقطاع الأخير في نقطتين أساسيات، جبل الريحان نقطة مرتفعة حاكمة وماذا تحكم؟ تحكم البقاع الغربي الدليفة وخلية.
9: دخلت إلى جبل الريحان، هذا جبل الريحان،
10: هذا جبل الريحان، والوصول على جبل الريحان يتم عن طريق الجرمق والعيشية وسجن، وبالوقت ذاته هي خط الدفاع الأخير عن إقليم التفاح. إقليم التفاح هو المعقل الأخير لحزب الله، أو آخر معقل، آخر قوة عسكرية ممكن يكون متواجد فيها حزب الله بالجنوب اللبناني في إقليم التفاح. وبالتالي إن كان السؤال هل إسرائيل ستتقدم، من المرجح أنه نعم، لأنه إذا بتأخذ التصريح العملانية لرئيس الأركان الإسرائيلي أيال زامير عم بيقول لا سقف للعمليات العسكرية، إذا نعم أنا أتوقع أنه إسرائيل تتجاوز علي الطاهر وتتقدم باتجاه إقليم التفاح والأهم باتجاه جبل الريحان. أيضا
9: جنرال، إذا دخلت إلى الخارطة هنا، هذه سجد هون بهذه النقطة تحديدا، سجد النبي سجد، هنا الريحان عرمت وصولا إلى حدود كفرحونة في جزين، تلك المنطقة تسمى بالشمال الليطاني، شمال الليطاني. هذه البقعة ستكون على نفس استراتيجية علي الطاهر، القدم البطيء، أم أن هناك عمليات؟ لأنه بعد الحديث تقول أنها منطقة حرجية صعبة للغاية.
10: منطقة حرجية ممكن التعامل معها عسكريا، عم نشوف الإسرائيلي عنده وسائل. علي الطاهر كانت حرجية، استعمل عليها القذائف الفوسفورية، الفوسفور الأبيض. الأهم من تكتيك العمل، يعني إن يكون قدم أو عملية أكبر من القدم، الأهم من التكتيك هو الهدف الاستراتيجي. أنا برأيي الإسرائيلي يسعى إلى خلق واقع جغرافي أمني جديد في المنطقة عبر الإشراف على البقاع الغربي، يكون قد ربط الجنوب اللبناني بالجنوب السوري. وبهالنقطة هيدي إسرائيل كاتس ونتنياهو أعطوا تصريحهم من الجنوب السوري من جبل حرمون.
9: شكرا لك جنرال، ولكن قبل الختام أريد الإشارة إلى نقطة مهمة جدا. هذه الإشارة هنا تعطي إشارة المطار، هذا ما يسمى مدرج قرب منطقة جبور، بركة جبور. قبل الحرب بسنتين أثيرت هذه النقطة في الإعلام الإسرائيلي وتحدث عنها بذاك الوقت أيضا وزراء إسرائيليين وأيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي، ولكن طبعا لا تأكيد على ما هي هذه النقطة قرب بركة جبور، علما أن هذه المنطقة تعرضت لمئات الغارات خلال السنوات الثلاث الماضية. هذا كان كل شيء، عودة لعندكم.
11: شكرا صبحي.
0: دبلوماسيا، خمس ساعات لم تكن كافية لعقد جولة روما، والأنظار تتجه الآن إلى ما يحضر في واشنطن. أجواء العاصمة الأمريكية ينقلها لنا من هناك الزميل أنتوني مرشاء. أنتوني، ماذا تكشف مصادرك الأمريكية عن كواليس التأجيل؟ ماذا ينتظر المسار اللبناني الإسرائيلي، وخصوصا أنه يبدو أنه أيلول لن نشهد فيه أي مفاوضات في روما؟ التفاصيل معك أنتوني.
12: صح جويس، يعني من واشنطن عم تكشف مصادر أمريكية للأم تي في أنه جولة روما يلي كان عم يحضر لها على مدى يومين لم يكن سيتاح لعقدها سوى خمس ساعات يوم الأربعاء 16 أيلول. بحسب هذه المصادر جويس، اعتبرت المدة غير كافية للمباحثات المطلوبة بعدما ضيق تداخل الأعياد والارتباطات الدولية الوقت المتاح للمشاركين. وتفصيلا جويس، تتزامن التحضيرات مع رأس السنة العبرية اللي بدأت يوم أمس حتى مساء الأحد منه، ويأتي بعدها يوم الخميس 17 أيلول الاجتماع لمؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس وقوائم الداخلة. وتكشف أيضا المصادر الأمريكية للأم تي في أن أيضا سيكون هنالك مشاركة أمريكية في هذا الاجتماع، وهو أحد الارتباطات يلي أثرت أيضا في ترتيب المواعيد. أما للانتقال أكثر جويس إلى موعد أبعد، فيأتي وسط هذا الشهر رزنيمة مزدحمة أيضا، يوم هنالك يوم الغفران، هو أقدس أيام السنة في الديانة اليهودية يلي رح يكون من 20 أيلول حتى 21. ثم المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة يلي رح تكون من 22 إلى 26 أيلول وضمنهم 28 في نيويورك، وأيضا ب 28 رح يكون بالتزامن مع اجتماعات نيويورك رح يكون في لقاء المرتقب في واشنطن بين وزير الخارجية ماركو روبيو ونواف سلام. وتتداخل هذه المواعيد أيضا مع عيد العرش اليهودي من مساء 25 أيلول حتى 2 تشرين الأول، وتليها الأعياد الختامية يلي بتنتهي بإسرائيل ب 3 تشرين الأول، أما بتنتهي ب 4 تشرين الأول خارج إسرائيل. لذلك كل هالأعياد جويس بانتظار جولة روما. يقول مصدر بالخارجية الأمريكية للأم تي في أنه طلب من السفيرين اللبناني والإسرائيلي عقد لقاء لمدة ساعة بواشنطن خلال هذا الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات الجارية في الجنوب ومواصلة تنفيذ الإطار الثلاثي الذي وصفوا بأنه الآلية العملية الوحيدة لاستعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل. بالأخير جويس، بحسب مصادرنا الأمريكية، يجري التوجه إلى تحديد موعد لجولة روما اعتبارا من الخامس من تشرين الأول وما بعده، أي بعد كل هذه الأعياد والاستحقاقات من دون تثبيت يوم نهائي حتى الآن.
0: استحقاقات كثيرة ننتظرها معك أنتوني مرشاء، حدثتنا من الولايات المتحدة الأمريكية.
8: حياتيا، صفيحة البنزين ترتفع في لبنان بنسبة تتخطى 100% منذ بداية السنة. التفاصيل مع يارا الهندي.
13: باثنين كانون الثاني 2026 كانت صفيحة البنزين 95 أكتان بمليون و 320 ألف ليرة، يعني حوالي 14 دولار و 70 سنت. اليوم وبعد 9 أشهر صارت بمليونين و 679 ألف ليرة، أي حوالي 30 دولار، يعني زيادة بأكثر من مليون و 350 ألف ليرة للصفيحة الوحدة أو 103%. أما صفيحة 98 أكتان فارتفعت من حوالي 15 دولار إلى أكثر من 30 دولار، فيما المازوت قفز من 13 دولار و 80 سنت تقريبا ل 28 دولار و 30 سنت بارتفاع جاوز 105%. يعني عمليا اللبناني اللي كان يدفع حوالي 37 دولار ليعبي خزان 50 لتر بسيارته صار اليوم بحاجة لحوالي 75 دولار.
14: من أول شهر 7 لغاية اليوم ارتفاع 459 ألف، بأول شهر 7 مليونين و 238، واليوم مليونين و 697، وبكل أسف ما بنعرف لوين بتوصل الأسعار.
15: المواطن بطل عم بعبي هالكمية، يعني الكمية العالية صار بتلاقيك اليوم بيوم وعم يمشي، لأن وقت اللي بتنزل البرميل بتنزل بنسبة كتير قليلة، وقت اللي بيطلع البرميل شوي بتلاقيها طلعت بنسبة كتير عالية.
13: طيب هل النفط عالميا انضعف كمان؟ أكيد لا. سعر برميل برانت كان بحدود 63 دولار مطلع كانون الثاني 2026، وسكر السعر على 109 دولارات، يعني ارتفاع عالمي بحدود 74%. بس بين السعر العالمي وبين السعر يلي بيدفعه المواطن على المحطة، وين فعليا بيروح كل دولار.
14: ضريبة الدولة $6 على تنكة البنزين و $24 بيتقسموا بين تمن البضاعة، نقل البواخر، تأمين البواخر، عمولة المحطة وما هي شيء، كذلك الأمر نقل الصهريج. نحن بنتمنى الحل بأسرع وقت ممكن بالعالم وبلبنان من قبل الدولة، لأنه نحن هلق عبويب فصل الشتاء والمواطن بحاجة لمادة الديزل للمنازل.
11: زاد المصروف زيادة، يعني النص كنا قبل النص هلا أكتر،
16: هلا عم بتزيد صرخته، عم تتعمق صرخته. يمكن أنا قادر فول سيارتي بس ثلاث أرباع العالم ما قادر يتفول.
13: استمرار الحرب إقليميا بيعني أنه سقف $30 للصفيحة مش بضرورة يكون السقف الأخير.
0: توازيا، مغتربون وسياح يقارنون الأسعار بين لبنان والخارج. تقرير ستريد بعينه.
13: جملة تتكرر على لسان أكثر من مغترب هذا الصيف. لبنان الذي كان يقصد لأنه أرخص بات بعض أسعاره يقترب من مدن ذات رواتب أعلى بكثير. سياح ومغتربون من كندا، دبي، قطر ودول أوروبية أتوا إلى لبنان، لكن هذه المرة ما لفتهم كانت الأسعار المفاجئة.
17: عايشين نحن بقطر وجينا لنعمل عرسنا بلبنان.
18: كيف لقيت الأسعار؟ يعني معتبر أنه لبنان أرخص من قطر؟
17: Unbelievable الصراحة. Unbelievable يعني لبنان صار مثل الخليج.
19: بدك تحس بانه اذا عم تصرف نفس الشيء بس you don't have the same income، يعني الانكم بالدوحة اكيد اعلى من المعاشات هون.
20: No, when it comes for example for the food like restaurants and whatsoever prices are more or less are the same except maybe for the street food or the local small place which of course the cheaper than in Dubai.
21: يعني مقارنة بالاردن، كنا بالاردن ومقارنة بكندا الاسعار اغلى.
12: هلا ألمانيا تعتبر كمان نسبيا رخيصة بالنسبة لأوروبا، بس حتى مقارنة مع باقي أوروبا، مع المحلات السياحية بأوروبا، بإسبانيا، بإيطاليا، بهالمحلات اللي نحن بنعرفها منيح كانت أغلى.
22: هلا أنا كأوروبية جاي يعني بقول لك بيمشي حاله، بيمشي حالي، بس كأنه إنسان عايش هون صعب كتير.
23: رحلة 3 أيام على دبي والأسعار بعتيد بين هون وهونيك رح يصيروا نفس الشيء. أنا
24: آخر مرة جيت على نوال واللي قبله كنت بيباك، بس إنه بحس إنه أي كل فترة عم بيجي عم بيكونوا أغلى.
13: لكن هل هي مجرد انطباعات؟ نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري توني رامي أكد للأم تي في أن كلفة المطاعم ارتفعت بنحو 40-50% نتيجة الاستيراد والطاقة والتشغيل، لافتا إلى أن نحو 80 من المشتريات مستوردة، ما يعني أن القطاع يتأثر مباشرة بالتضخم الخارجي. كما لفت إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار الخضار إضافة إلى الحرب وأزمة المحروقات زاد الضغط على القطاع، مشيرا إلى أن الزيادات في لبنان بقيت بحدود 30% في وقت قد تصل فيه في أسواق مثل دبي وبعض الدول الأوروبية إلى نحو 50%. لبنان لم يعد رخيصا، نعم، والأكيد أننا أمام قطاع يعيش مرحلة صمود وإدارة أزمة أكثر من كونه في مرحلة ازدهار.
8: تربويا، تحديات متزايدة تواجه التعليم في لبنان من مستوى التحصيل إلى البيئة في وقت دخلنا فيه عصر استخدام الذكاء الاصطناعي. تقرير ماريو دويري.
25: 78% بالقراءة، 69% بالرياضيات و 66% بالعلوم. هيدي نسبة تلاميذ لبنان بعمر 15 سنة يلي ما وصلوا حتى للحد الأدنى من الكفاءة بحسب نتائج امتحان بيزا 2025، اختبار دولي بيقيس إذا التلميذ قادر يفهم ويحلل ويستخدم يلي تعلمه بالقراءة والرياضيات والعلوم. بالقراءة مثلا بس 22% من تلاميذ لبنان وصلوا للمستوى الأساسي مقابل 69% كمعدل، بالرياضيات 31% مقابل 65، وبالعلوم 34% مقابل 74%، والمتفوقين حوالي 1% فقط بالرياضيات والعلوم وتقريبا 0 بالقراءة.
26: المشكلة الكبيرة كانت بالمستوى المتدني بالمهارات على مستوى القراءة، وهيدا الشيء جاي من علاقة الطلاب بتعلم اللغات. اللي ما بيمتلك لغة كتير صعبة يقدر يطور مهارات كان بالعلوم أو بالرياضيات.
25: الدراسة يلي شملت 7382 تلميذ ب 270 مدرسة لبنانية بتكشف عوامل مرتبطة بهالنتائج.
26: كتير الأزمات اللي قطع فيها لبنان أثرت على مستوى التعليم، طرق التعليم بالصف بعد للأسف منا مبنية على تطوير المهارات، وبيزا هي ما بتقيس معلومات، بتقيس مهارات. طرق الحديثة بالتعليم للأسف بعد ما عم تتطبق بكل مدارس لبنان، وهذا كمان له علاقة بتدريب الأساتذة.
25: والتشتيت الرقمي حاضر كمان، التلاميذ بلبنان بيقضوا حوالي ساعتين يوميا بالمدرسة على الأجهزة الرقمية للترفيه، تقريبا ضعف معدل الامتحان الدولي. والتلميذ اللي قالوا انه الاجهزة بتشتت الصف سجلوا بالعلوم 47 نقطة اقل من غيرهم. هيدا ارتباط احصائي مش اثبات انه الشاشة هي السبب. اما الذكاء الاصطناعي فصار جزء من طريقة التعلم، 48% من التلميذ بيستخدموه للمساعدة بالدراسة مرة بالاسبوع على الاقل، من دون ما تعتبر الدراسة انه الاي اي بحد ذاته سبب مباشر لتراجع النتائج.
8: إقليميا، مسيرات من العراق تضرب شريان الطاقة السعودي، اختبار لبغداد واتهام لطهران، فمن يملك قرار حصر السلاح العراقي عندما تستهدف السعودية؟ تقرير رانا نمر.
1: الهدف هذه المرة أحد أهم شرايين الطاقة السعودية، خط شرق غرب الممتد لنحو 1200 كيلومتر من بقيق في شرق المملكة إلى ينبع على البحر الأحمر بطاقة قصوى تقارب 7 ملايين برميل يوميا. أهمية الخط ليست في حجمه فقط بل في موقعه على خريطة الصراع، فهو الممر الذي يسمح للسعودية بنقل النفط من الشرق إلى البحر الأحمر متجاوزة مضيق هرمز، وبالتالي يشكل ورقة أمان استراتيجية كلما ارتفع الخطر على الملاحة في الخليج. لكن المسيرات وصلت إلى هذا البديل نفسه. الرياض أعلنت أن عدة مسيرات آتية من العراق استهدفت الخط وأوقعت إصابات وأضرارا، لتقرر وزارة الطاقة إيقافه احترازيا، فيما بدأت الفرق الفنية تأمين المنشآت وفحص الأنابيب ومحطات الضخ وتقييم الأضرار. وهنا تتحول الضربة من حادث أمني سعودي إلى معادلة إقليمية. السعودية أثرت عدم الرد في هذه المرحلة استجابة لطلب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي منح بغداد فرصة للتحرك، لكنها أبقت حقها في اتخاذ ما يلزم لحماية سيادتها ومنشآتها. وفي العراق بدأت إجراءات أمنية وتحقيقات وملاحقة للجهات المسؤولة، وأغلق المنفذ الحدودي مع إيران احترازيا. الزيدي وافق على طلب إيراني بإجراء تحقيق مشترك بشأن اكتشاف منصات لإطلاق طائرات مسيرة بالقرب من الشريط الحدودي مع إيران، حيث نقلت رويترز عن مصدرين عسكريين عراقيين أنه تم إغلاق منطقة الطيب الحدودية مع إيران بعد اكتشاف مواقع لإطلاق طائرات مسيرة. أتت تلك المستجدات بعد موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد أن إيران على الأرجح هي المسؤولة عن الهجوم. بغداد إذن بأتت أمام اختبار واضح، هل تستطيع الدولة منع استخدام أراضيها منصة لضرب دول مجاورة، أم يبقى قرار المسيرات خارج قرارها؟
2: إلى ذلك جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول أن إيران تريد توصل الاتفاق ونحن ننتصر بشكل كبير ولا يمكنها الحصول على سلاح نووي وأن الحرب ستنتهي قريبا جدا. من جهته أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده وسلطنة عمان ستوقعان الاثنين على اتفاق بشأن المسار المشترك لمضيق هرمز، وسيتم إبلاغه لمنظمة البحرية الدولية. في الأثناء نفت البحرين مشاركتها في الاجتماع مشيرة إلى أن المنامة لن تكون طرفا في أي اجتماع يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية. وفي هرمز أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها غيرت مسار نحو 100 سفينة تجارية خلال الأيام 60 الأخيرة. إلى نيودلهي حيث اختتمت قمة بريكس يومها الأول بإعلان مشترك دعا إلى التهدئة في الشرق الأوسط وتعزيز التعاون الاقتصادي رغم الانقسامات داخل التكتل.
3: اختتم قادة بريكس اليوم الأول من قمتهم في نيودلهي بإقرار إعلان مشترك رغم الانقسامات داخل التكتل بشأن الحرب في الشرق الأوسط والتجارة والنظام الدولي. دعا إعلان نيودلهي إلى أقصى درجات ضبط النفس في الشرق الأوسط، معربا عن قلق عميق إزاء تصاعد النزاعات في المنطقة، ومشددا على ضرورة حل الخلافات عبر الحوار والتشاور والدبلوماسية. كما انتقد الإجراءات الجمركية وغير الجمركية والعقوبات الأحادية التي تعرقل التجارة الدولية وتزيد الضغوط على الاقتصادات الناشئة. وشكل التعاون الاقتصادي محوراً أساسياً في القمة، ودعا مسؤولو المالية في دول البريكس إلى إصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فيما بحثت الدول الأعضاء تسريع المدفوعات العابرة للحدود وتوسيع استخدام العملات الوطنية. في أبرز لقاءات القمة، عقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات ثنائية في أول زيارة للرئيس الصيني إلى الهند منذ 7 سنوات، وأكد شي ضرورة النظر إلى العلاقات بين البلدين من منظور استراتيجي وطويل الأمد، داعيا إلى التنمية المشتركة وإدارة الخلافات، فيما شدد مودي على أهمية مواصلة التعاون بين الجانبين. كما شهدت القمة أيضا لقاء لافتا بين الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان وولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد، وشدد الجانبان على دعم جهود خفض التوتر والتهدئة وتعزيز الاستقرار الإقليمي في وقت كانت الخلافات بشأن حرب الخليج قد اختبرت قدرة البريكس على التوصل إلى موقف مشترك.
0: بعد الإعلان، الهجرة إلى القارة العجوز
8: والحديد أداة للرسم.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: مراية، بس مراية السما وين؟ على الأرض. بالوقت ذاته صحراء. كيف؟ حقك تعرف إنه صحراء الملح أيوني ببوليفيا هي بالأصل أكبر مسطح ملح بالعالم. يقال إنه بس تهطل الأمطار هنيك تتجمع طبقة من المي فوق سطح الملح الأبيض، وبيخلي الأمر كأنه مراية طبيعية تعكس كل شيء، السماء والغيوم والجبال. يعني تخيلوا قديش في ناس بيروحوا لهونيك بس حتى يصوروا الطبيعة وهالمراية الغريبة العجيبة. فالصحراء هي على ارتفاع تقريبا حوالي 3650 متر فوق سطح البحر. بس الأهم إنه أيوني مساحتها تشبه مساحة بلد نحن منعرفه ومنه كتير مراية. عم نحكي عن مساحة هي 10582 كيلومتر مربع.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. حوار حر.
1: حوار حر يستضيف رئيس تحرير منصة نيوزاليست فارس خشان.
0: حوار حر
1: مع سابين يوسف، الاثنين الواحدة من بعض الزوج.

0: أهلا بكم من جديد. أوروبيا، رغم تراجع محاولات العبور غير النظامي إلى القارة العجوز، لا يزال ملف الهجرة يفرض نفسه اقتصاديا وديموغرافيا وسياسيا، ويعيد رسم النقاش حول الهوية والاندماج ومستقبل المجتمعات الأوروبية. تقرير ماريو دويره.
1: نحو 75 ألف حالة عبور غير نظامية رصدتها الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل خلال أول 8 أشهر من 2026، بتراجع 35% خلال سنة نتيجة تشديد الرقابة والتعاون مع دول الانطلاق والعبور. هالأرقام جزء صغير من الصورة، فتقريبا واحد من كل 10 من سكان الاتحاد الأوروبي ولد خارج الاتحاد، والخطورة بالهجرة غير النظامية إذ بظل غياب رقم دقيق للعدد الفعلي، رصد سنة 2025 وحدة حوالي 720 ألف شخص بوضع إقامة غير نظامية، والكلفة البشرية بتبلش قبل الوصول، فأكثر من 2200 شخص ماتوا أو فقدوا بال 2026 على طرق الهجرة نحو أوروبا، منهم أكثر من 1800 بالمتوسط. وبعد الوصول التأثير اقتصادي وديموغرافي وسياسي واجتماعي. اقتصاديا، واحد من كل 10 عمال بمنطقة اليورو مهاجر، وخلال آخر 4 سنوات شكلوا أكثر من نص نمو القوة العاملة. ديموغرافيا، أوروبا عم بتشيخ، وأكثر من واحد من كل 5 أشخاص عمره فوق 65 سنة، والخصوبة بمعدل حوالي 1.34 طفل لكل امرأة. ومن 2012 الوفيات أكثر من الولادات، يعني الحاجة للمهاجرين عم تكبر، ومع تحديات الاندماج والتماسك الاجتماعي. وبالمقابل أكثر من نص الأوروبيين عندهم نظرة سلبية للهجرة، وهالشيء عم بغير السياسة. بفرنسا مثلا، التجمع الوطني تصدر الانتخابات الأوروبية عام 2024 بأكثر من 31%، ومارين لوبان اليوم عم تتصدر استطلاعات الرأي الرئاسية لعام 2027 ب 34 إلى 36%. بإيطاليا، اليمين بقيادة جورجيا ميلوني بالسلطة وأخوة إيطاليا تصدر الانتخابات الأوروبية بحوالي 29%، وبعده الأول بالاستطلاعات مع التشديد على اللجوء والترحيل. وبألمانيا، حزب الأفد المناهض للهجرة حصل أيضا على حوالي 44% بالانتخابات. واجتماعيا، الهجرة عم بتزيد الحديث حول الهوية والاندماج، وعم ترتبط بالنقاش عن الجريمة، السكن والخدمات.
2: بالعودة إلى الأمن المحلي، وقع إشكال في منطقة برج أبي حيدر في بيروت على خلفية خلافات سابقة، فحلله إطلاق نار أسفر عن مقتل مواطنين وإصابة آخر بجروح خطيرة بحسب قيادة الجيش. وحضرت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال وأوقفت 2 من مطلقي النار، كما اتخذت التدابير الأمنية اللازمة لضبط الوضع في المنطقة، فيما تواصل المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.
0: في المواقف، توجهت النائب ستريدا جعجع خلال تمثيلها رئيس حزب القوات سمير جعجع في عشاء فوج المدفعية سابقا في القوات إلى مقاتلي الحزب السابقين بالقول: أنتم أول من حمل السلاح حين تخلت الدولة عن مسؤوليتها، وأول من تخلى عنه حين عادت الدولة عقبال غيرنا. مضيفة: أنتم نخبة من المجتمع، تركتم كل شيء للدفاع عن الوطن، وبرز منكم وزراء ونواب أساسيون من التكتل النيابي، وحملتم القضية في عقولكم وقلوبكم كما بقية الرفاق وكما فعل رئيس الحزب سمير جعجع. ومازال
2: الدعم مجموعة CMACJM والمستفيد الجامعة الأمريكية في بيروت وشباب لبنان من أجل تطوير مهاراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي ليتبوأوا أهم المراكز في الشركات. التفاصيل مع زينة باسيل شمعون.
3: مبلغ 10 ملايين دولار لدعم القطاع التعليمي الجامعي هذه المرة مختلف لأنه يتعلق بالذكاء الاصطناعي. هذا ما توقف عنده حضور من الأكاديميين والطلاب بالجامعة الأمريكية ببيروت حين تحدث رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة CMACJM رودولف سعادة بحفل توقيع إنشاء معهد يركز على الذكاء الاصطناعي والبيانات والتحليلات وربط الأبحاث بحاجات الصناعة وسوق العمل.
4: And criticizing or trying to regulate AI is not the way forward. I believe that we need to learn first what can we do with AI and then eventually take action.
3: الجامعة الأمريكية ببيروت لا تقل أهمية عن أهم الجامعات بالعالم، ودعم طلابها وخريجيها كان له حصة خلال إعلان الشراكة. فطلب سعادة تقديم 3 سيار ذاتية للعمل بمجال التحليل الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي ضمن مجموعته.
5: Artificial Intelligence and Insights Institute at AUB conceived not as one more department within AUB, but as a bridge across this university's faculties.
4: I think that we have great universities in Lebanon, and we have a great generation of young people who can do many things. If we can invest in AI at AUB to educate them to become eventually the future head of startups, why not?
3: تطوير وتوسيع الجامعة الأمريكية ببيروت بحضورها على مستوى الذكاء الاصطناعي ينسجم مع استراتيجية المجموعة بالابتكار وتطوير الكفاءات.
6: بيفرجوا إيمانهم والمصداقية تبعيتهم بمشروع حلي مش بس بيزيد المعرفة والفهم بالذكاء الاصطناعي، بس بيزيد فرص شباب لبنان انه يعيشوا حياة كريمة ببلادهم.
7: عم نخلق مدرسة جديدة بالأيوبية، وهذا الشيء بيصير مرة كل 40-50 سنة، وضمن هالمدرسة هذا المعهد بده يكون اكيد مختبر للافكار.
8: هيدي فرصة لنا عن جد نبني نيو تشابتر عنا بالجامعة، نستخدمها لصالحنا بالاي اي، هو الأساس لبناء الدولة بعدين، وما فينا نضل نحن وراء، العالم كله عم يتقدم.
9: I see a very bright future لسنين لقدام.
3: إن استثمار CMA-CGM بكافة المجالات بلبنان ودعم التعليم هدفه جعل مستقبل لبنان مزدهر بطاقاته الشابة.
0: منح الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب مصرف الإسكان جائزة القيادة الرؤيوية في تطوير التمويل الإسكاني في لبنان، تقديرا لمسيرته المهنية والمصرفية المتميزة وإنجازاته في تطوير التمويل الإسكاني وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليكون المصرف اللبناني الوحيد الذي كرم من قبل الاتحاد، وذلك خلال الحفل السنوي للاتحاد وتوزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي العربي لعام 2026. وأشار رئيس مجلس إدارة المصرف مديره العام أنطوان حبيب إلى أن التكريم يؤكد أن أشقاء لبنان العرب ما زالوا يؤمنون بالوطن وبقدرته على النهوض واستعادة موقعه.
2: نظمت لجنة تجار بعقلين والجوار وبالتعاون مع بلدية بعقلين وجمعية تجار الشوف المعرض التجاري لبعقلين 2026 في مجتمع الشوف السياحي. المعرض الذي انطلقت فاعلياته مساء الجمعة يستمر 3 أيام ويشارك فيه عدد كبير من المؤسسات والشركات لعرض أحدث منتجاتها وخدماتها أمام الزوار. ويهدف المعرض إلى دعم الحركة الاقتصادية وتنشيط القطاع التجاري في المنطقة.
10: كل فئات المجتمع التجارية والمصنعين والمستهلكين ليقدروا يلتقوا بمساحة واحدة، يشوفوا كل شيء فيه جديد، يلحقوا التكنولوجي، يشوفوا التطور اللي عم بيصير كلهم بمساحة واحدة بمعرض واحد بعاصمة الشوف بعقلين.
11: هذا المعرض بنسخته الأولى مبادرة من لجنة تجار بعقلين وجمعية تجار الشوف لإحياء التجارة والمؤسسات التجارية بالمنطقة ومن برات المنطقة كمان، في إقبال كتير كبير عليه.
0: في بعة كفرة انطلق مهرجان التفاح الذي تنظمه رعاية البلدة بالتعاون مع البلدية وسط حضور أبناء قضاء بشري ومختلف المناطق الشمالية، ويستمر المهرجان على مدى يومي السبت والأحد، ويتضمن معرضا للمنتجات الزراعية والمحلية وجولات في بساتين البلدة تتيح للزوار تجربة قطف التفاح، إلى جانب ندوات توعوية حول أهمية زراعته وتطوير الإنتاج المحلي، فضلا عن نشاطات ترفيهية للأطفال. ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على موسم التفاح ودعم المزارعين.
2: الرسم، النحت والفنون اليدوية شغف يعيش معه منذ الصغر. جاد نصور مهندس معماري وجد في الحديد أداة للرسم بعيدا من الورقة والقلم، نتعرف إليه في هذا التقرير لكارين نيكولا.
12: أنا بنقي حديد ينطعش بسهولة، وعلى الأغلب تقريبا بيكون 2 ميلي سمكه حسب. في قصص مضطر البس فيها كفوف، في قصص بدها دقه شوي فبلا كفوف بقدر استحكم اكثر. هلا عم نعمل العيون تبع السكولبتشر. هيدا الحديد نوعه الابيطر.
13: من انا وصغير عندي شغف انه انحت وشكل وارسم واخترع قصص فنيه، لحتى وصلت للحديد يلي لقيت فيه هو شيء بيشبه الرسم بس بالفراغ. أنا اسمي جاد نصور، مهندس معماري وفنان تشكيلي، ربيت بعائلة فنية، بشكل عام في كثير عالم بيستعملوا الحديد كماتيريال. طبعا كل شخص في عنده الهوية البصرية تبعه، وكل شخص عنده الستايل اللي بحب يستعمله والماتيريال اللي بحب يجمعه على الحديد. القطع الفنية اللي بعملها أغلبها بتبلش بسكتش، بعمل رسمة بالإيد على الدفتر، ومن بعدها ببلش ألحق هالرسمة بالحديد. أنا صار لي تقريباً فوق العشر سنين بشتغل بالحديد، وعلى طول في قصص جديدة بتعلمها، في قصص جديدة بكتشفها. الأشخاص بالنسبة لي هي مبسطة كثير، وأغلب الأوقات ما في إلا جندر، فكل شخص فيه يفهمها هو كيف بيشوف. أنا بالنسبة لي هي مثل الأم يلي حاملة فوقها العيلة. القطع الفنية كل واحدة في وراها قصة، وبحب كثير لما الأشخاص بيشوفوا هالتماثيل وبيعطون معاني كل شخص حسب هو تجاربه بهالحياة وشو بتعني له.
2: بعد الإعلان حصان شارد
0: وأجمل السهرات الغنائية.
14: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.
15: نريد دولة تحزم وتجزم وتحسم وتحكم، ونرفض دويلة تستجلب الويلات وتتورط وتورط لبنان في حروب الآخرين وتدافع عن إيران على حساب لبنان واللبنانيين. وبين الدولة والدويلة نرفض حتما وقطعا استمرار الدولة العميقة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: مراية، بس مراية السما وين؟ على الأرض بالوقت ذاته صحراء. كيف؟ حقك تعرف إنه صحراء الملح أيوني ببوليفيا هي بالأصل أكبر مسطح ملح بالعالم. يقال إنه بس تهطل الأمطار هنيك تتجمع طبقة من المي فوق سطح الملح الأبيض، وبيخلي الأمر كأنه مراية طبيعية تعكس كل شيء، السماء والغيوم والجبال. يعني تخيلوا قديش في ناس بيروحوا لهونيك بس لحتى يصوروا الطبيعة وهالمراية الغريبة العجيبة. فالصحراء هي على ارتفاع تقريباً حوالي 3650 متر فوق سطح البحر. بس الأهم إنه أيوني مساحتها تشبه مساحة بلد نحن منعرفه ومنه كتير مراية. عم نحكي عن مساحة هي 10582 كيلومتر مربع.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: التاسعة لربعا في إذاعة لبنان الحر، طاب مساؤكم وإليكم موجزا لأهم الأخبار.

استهدفت غارة محيط معبر كفرت بنيت وأخرى استهدفت مرتفع علي طاهر لجهة الخردلي. ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير ضخمة في بلدة القنطرة قضاء مرجعيون، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي زوتر الشرقية والمنطقة الواقعة بين حداثة وحريص في قضاء النبطي، كما سجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء عدد من مناطق جنوب لبنان والبقاع. في الجنوب، حط رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بصورة مفاجئة اليوم في زيارة إلى النبطي وزوتر الغربية برفقة قادة الجيش والأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة. وفي خلال جولته أكد عون أن لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، مذكرا بأن الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى والنازحين والإعمار ثوابت وطنية تعهد بتنفيذها. وتوجه الرئيس عون إلى أبناء الجنوب مؤكدا الوقوف إلى جانبهم ومنوها بصمودهم، وقال إن بقائهم رغم الحرب أكبر رسالة إلى العالم، مفادها بأن هذا المجتمع وهذا الشعب قادر على النهوض مجددا والبقاء واقفا أبدا. من جهته قال قائد الجيش العماد رودولف هيكل إن الانتشار موجود دائما في النبطي وفي كل البلدات اللبنانية المحررة، آملا أن نحرر بقية البلدات وسنتواجد فيها عندئذ أيضا. وقع إشكال في منطقة برج أبي حيدر بيروت نتيجة خلافات سابقة تخلله إطلاق نار أدى إلى مقتل مواطنين، أحدهما مسؤول تيار المستقبل في نويري برج أبي حيدر أبو جمال سعدو، وإصابة مواطن بجروح خطرة. على الفور حضرت وحدة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال وأوقفت اثنين من مطلقي النار، واتخذت التدابير الأمنية اللازمة لضبط الوضع في المنطقة. تجرى المتابعة لتوقيف بقية المتورطين. منسقية بيروت في المستقبل طالبت بضبط النفس وإلقاء القبض على الفاعلين، وقالت إن دماء الناس وأمن بيروت ليسا موضع مساومة. جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أوضحت في بيان أن إشكال أبي حيدر هو إشكال فردي بين عائلتين ولا علاقة للجمعية به، لا من قريب أو بعيد. أخيرا، أعلن مصدر إيراني لوكالة تسنيم أن إيران وعمان اتفقتا على تفاصيل مسارات جديدة للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه، ولفت إلى أنه لن يعاد فتح المضيق بموجب التفاهم. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، شكرا لمتابعتكم.

عانى اللبنانيون الأمرين من التنظيمات المسلحة غير الشرعية على مدى العقود الأربعة الأخيرة، وفي طليعتها أجنحة حزب الله، ما أعاد بلادنا عشرات السنوات إلى الوراء وأفقرها وضرب أنظمتها السياسية والأمنية والاقتصادية بفعل شل الدولة وحالة عدم الاستقرار المستمرة وبفعل الحروب المتتالية، حروب لم يكن للبنانيين لا ناقة ولا جمال فيها.

توغل عدد من آليات الجيش الإسرائيلي باتجاه أطراف بلدة كفر شوبة في منطقة العرقوب، وسجلت مساء اليوم غارات على المنصوري والمنطقة الواقعة بين حداثة وحريص وعلى وادي زبقين، واستهدف قصف مدفعي محيط بلدتي عيت الجبل وبيت يحون في قضاء بنت جبيل ومحيط منطقة دمشقية، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه زوطر الشرقية. ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في حي رأس الظهر غرب بلدة ميس الجبل. ذكر مصدر دبلوماسي مطلع للمركزية أن الدول التي أكدت مشاركتها في المؤتمر المقرر عقده في 17 من أيلول الجاري لدعم القوى العسكرية والأمنية اللبنانية هي إلى جانب لبنان وفرنسا والأردن، مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية وإيطاليا واليونان وهولندا وبريطانيا وكندا وقطر وإسبانيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. ولفت المصدر إلى أن دولا أخرى يتوقع أن تشارك في المؤتمر ستعلن حضورها في خلال الأيام القليلة المقبلة. ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أمر بختم التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مع 5 موقوفين من أعضاء الشبكة الأمنية التابعة لفلول النظام السوري السابق وحزب الله، وقرر إحالة محاضر التحقيقات الأولية مع الموقوفين 5 على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم للادعاء عليهم ومباشرة ملاحقتهم أمام القضاء العسكري. كما أمر القاضي الحاج بتسطير بلاغ بحث وتحر بحق المدعو الحاج علاء بعد تبيان كامل هويته، إذا تبين أنه شخص مرتبط بحزب الله وكان يدير الشبكة ويشرف على تدريبها. وكلف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إبقاء الهواتف المحمولة العائدة للموقوفين لديها لإجراء مزيد من التحليل واستخراج مزيد من المعلومات الموجودة فيها، خصوصا أنها تحتوي على معطيات مرتبطة بملفات أمنية أخرى. قال رئيس وزراء اليمن إن التصعيد الحوثي يتجاوز اليمن ويتصل بأجندة إيران. وأكدت وزيرة خارجية اليمن في رسالة للأمم المتحدة أن التصعيد الحوثي تسبب في تفاقم موجات النزوح. واليوم استهدف الطيران الحربي اليمني ب3 غارات تجمعات حوثية في منطقة الغليمة في البيضاء. وأشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن تل أبيب تتابع بقلق التطورات في اليمن بعد سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، شكرا لمتابعتكم.

يستغرب البعض قدرتنا على الصبر والتحمل والصمود والمقاومة في كل الأحيان وبإمكانات متواضعة، لكن فاتهم أننا أبناء يوحنا مارون وأبناء التاريخ اللبناني، أننا أبناء مسيرة نضال عمرها أطول بكثير من عمر لبنان الدولة، وفاتهم أيضا أنه غالبا في التاريخ ما أصبح الحجر الذي رذله البناؤون حجر الزاوية، وأن الشباب الذي نكل به وتعرض لكل أنواع الاضطهاد في عز القمع والمنع بات حالة تتقدم واجهة الوطن ويحتضنها شعب طواق إلى الحرية التي سقطتم أنتم بالذات من أجلها. نحن اليوم نحصد ما زرعتم باستشهادكم ورويتم بدمائكم، ولذلك لم نخشى المواجهة يوما ولم نتراجع يوم تألب وانقض علينا الأشرار والمنتفعون، وتمسكنا بالرجاء والأمل في قلب المواجهة مع محور السلاح والهيمنة، وخذنا الاستحقاقات على أنواعها وانتصرنا فيها حيثما خذناها.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 11 لربوعا في إذاعة لبنان الحر. مساء الخير وإليكم موجزا لآخر الأخبار.

أبلغ الجيش الإسرائيلي سكان المستوطنات الشمالية بأنه سيشن سلسلة هجمات داخل جنوب لبنان هذه الليلة، وقد تسمع أصداء انفجارات. وكانت غارتان قد استهدفتا القنطرة والنبطي الفوقة استخدمت فيها صواريخ ارتجاجية. كتب الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جمبرات عبر منصة إكس: أما وقد وصلنا إلى أفق مسدود في المفاوضات وإلى عقم الاتصالات أو الوعود، يبقى وضع خطة لمساعدة أهل الجنوب ووضع خطة داخلية للصمود وكفى أوهامة. أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في خلال ترأسه قداس الشكر على تطويب البطريرك إلياس الحويك إن الدولة تستعيد ثقة شعبها عندما تعمل مؤسساتها، وعندما يصبح الحق حقا للجميع لا امتيازا للبعض. قال موقع ويلا الإسرائيلي إن تسريبات تشير إلى احتمالية توسيع العمليات العسكرية في سوريا وسط تفاصيل صادمة حول طرح فكرة غزو دمشق. أعلن الدفاع المدني السعودي أن مقذوفاً أصاب شخصين وتسبب بأضرار مادية في مسجد وفي عدد من المباني والمركبات في منطقة جازان. رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي كشف عن ضبط منصة لإطلاق الصواريخ استخدمت في استهداف خط أنابيب بالسعودية، ولفت إلى اتصالات متواصلة مع المملكة لتبادل المعلومات بشأن الاعتداء الأخير. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، شكرا لمتابعتكم.

تحية إلى كل لبنان استمر في الإيمان يوم بات الإيمان بحد ذاته جنونا. التحية الأكبر هي للسنوات القادمة، سنوات لن تكون لمقاومة الاحتلال لأنه لن يبقى احتلال، بل سنوات لبناء الجمهورية، سنوات لن تكون للموت بل سنوات للحياة، سنوات لن تكون للهجرة بل سنوات نعود فيها ونبقى ونبدع ونزهر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 12:45 في إذاعة لبنان الحر. تحية طيبة وإليكم العرض الأخير.

0: الملفت اليوم عودة الشرعية إلى الجنوب التي كرستها الزيارة المفاجئة لرئيس الجمهورية وقادة الجيش والأجهزة الأمنية للنبطي وزوطر الغربية. فمن النبطي أعلن رئيس الجمهورية اللامفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، مؤكدا على الثوابت الوطنية التي تعهد بتنفيذها، وقال إننا إلى جانبكم.
1: وجباتي اجي لهون من زمان كان، ولكن الظروف ما ساعدت. هلا جيت وهدفنا واضح، وقلته 100 مرة ورح ضلني كرره: الانسحاب، عودة الأسرة، عودة النازحين أهلنا، وإعادة أعمار جنوب. هيدا هدف واضح للكل، ما بتصور حدا بيختلف عليه. سبب زيارتي لهون مع قادة الأجهزة الأمنية وقائد الجيش هو لنقلكم نحن حتى
2: طول عمرك انتوا فخر، انتوا دولة
1: مش بس الأمان، كمان الخدمات التانية نحن مجبورين نأمنها.
2: يخلينا إياكم
1: حلقة مع المحافظ ورئيس اتحاد البلديات والبلدية وسعادة النايب لنحكي شو طلباتكم، شو المتطلبات لنأملكم لطلكم هون، ونقلكم الحمد لله على السلامة إن شاء الله. هالجرح جرح جنوبي الخدمة.
2: فخامة الرئيس،
0: الرئيس عون تفقد مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي والسرايا الحكومية في النبطي وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار للجيش اللبناني الذي باشر تمركزه في أحياء النبطي منذ يومين. من جهته قال قائد الجيش العماد رودولف هيكل إن الانتشار موجود دائما في النبطي.
3: هو الانتشار دائما موجود مثل ما نحن منقول، والانتشار دائما حيكون موجود بكل البلدات اللبنانية المحررة، وإن شاء الله نحرر الباقي ونتواجد فيهم كلهم سوا.
0: ومن النبطي توجه رئيس الجمهورية إلى زوطر الغربية، وكانت أول محطة له في كنيسة سيدة البشارة، حيث عاين من داخلها مواقع انتشار الجيش الإسرائيلي في زوطر الشرقية. في الميدانيات توغل عدد من آليات الجيش الإسرائيلي باتجاه أطراف بلدة كفر شوبة في منطقة العرقوب، وسجلت مساء اليوم غارات على القنطرة والنبطي الفوقة استخدمت فيها صواريخ ارتجاجية، كما سجلت غارات على المنصوري والمنطقة الواقعة بين حداثة وحريص وعلى وادي زبقين ومحيط كفر تبنيت ومرتفع علي الطاهر لجهة الخردل. واستهدف قصف مدفعي زوطر الشرقية والمنطقة الواقعة بين حداثة وحريص في قضاء النبطي ومحيط بلدتي عيت الجبل وبيت يحون في قضاء بنت جبيل. ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة الخيام وفي بلدة القنطرة وفي حي رأس الظهر غرب بلدة ميس الجبل. الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط كتب عبر منصة إكس: أما وقد وصلنا إلى أفق مسدود في المفاوضات وإلى عقم الاتصالات أو الوعود، يبقى وضع خطة لمساعدة أهل الجنوب ووضع خطة داخلية للصمود، وكفى أوهامه. أكد البطيرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في خلال ترأسه قداس الشكر على تطويب البطيرك الياس لحويك إن الدولة تستعيد ثقة شعبها عندما تعمل مؤسساتها ويصبح الحق حقا للجميع لا امتيازا للبعض. على صعيد آخر، يترأس البطيرك الماروني صلاة الجناز لراحة نفس الأباتي بولس نعمان في الرابعة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل في دير مار أنطونيوس غزي مقر الرئاسة العامة. تقبل التعازي غدا في دير وجامعة الروح القدس الكاثوليك من الثانية بعد الظهر وحتى السابعة مساء، ويوم الاثنين في دير مار أنطونيوس غزير من الثانية بعد الظهر وحتى السابعة مساء. ستريدة جعجع تؤكد: مقاتلو القوات ناضلوا كي تعود الدولة، ونحن اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى لبنان الدولة. بسام البيطار.
4: أكدت النائب ستريدة جعجع أن التحولات الكبيرة التي تشهدها المنطقة تتيح فرصة حقيقية لقيام دولة فعلية وقوية في لبنان، يكون قرارها ملكا لها وقرار السلم والحرب بيدها والسلاح فيها محصورا بالقوى الشرعية. وفي خلال تمثيل رئيس الحزب سمير جعجع في العشاء السنوي لفوج المدفعية سابقا في القوات، أشارت جعجع إلى أن لبنان وبعد أكثر من 50 عاما من النضال العسكري والسياسي بدأ يشهد ثمار التضحيات التي بذلت الحالات، وأن مقاتلي القوات اللبنانية لم يناضلوا من أجل استمرار الحرب بل من أجل عودة الدولة، مشددة على أن النضال الحقيقي لا يقتصر على القدرة على حمل السلاح، وإنما يكمن في معرفة متى يحمل السلاح دفاعا عن الوطن ومتى يسلم لأن الوطن باتت لديه دولة. أضافت أن تسليم القوات سلاحها برأس مرفوع يشكل في حد ذاته أحد أكبر أوجه البطولة. ولفتت جعجع إلى أن اللبنانيين سيصلون إلى لبنان الدولة، لبنان الذي لا دولتين فيه ولا قرارين ولا سلاحين، لبنان الذي يكون فيه القانون فوق الجميع والدولة المرجع الوحيد. وخلال العشاء كرم الحزب 5 من مصابي الحرب في فوج المدفعية تقديرا لتضحياتهم ونضالهم، وهم الزميل في لبنان الحر بول عباس، والسادة طانيوس خليل، الياس مفرج، عادل وهيبة، وشرب النخول.
0: ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أمر بختم التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مع 5 موقوفين من أعضاء الشبكة الأمنية التابعة لفلول النظام السوري السابق وحزب الله، وقرر إعادة محاضر التحقيقات الأولية مع الموقوفين 5 على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم للادعاء عليهم ومباشرة ملاحقتهم أمام القضاء العسكري. كما أمر القاضي الحاج بتسطير بلاغ بحث وتحر بحق المدعو الحاج علاء بعد تبيان كامل هويته، إذ تبين أنه شخص مرتبط بحزب الله وكان يدير الشبكة ويشرف على تدريبها، وكلف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إبقاء الهواتف المحمولة العائدة للموقوفين لديها لإجراء مزيد من التحليل واستخراج مزيد من المعلومات الموجودة فيها، خصوصا أنها تحتوي على معطيات متعلقة بملفات أمنية أخرى. وقع إشكال في منطقة برج أبي حيدر بيروت نتيجة خلافات سابقة تخلله إطلاق نار أدى إلى مقتل مواطنين، أحدهما مسؤول تيار المستقبل في نويري برج أبي حيدر أبو جمال سعدو، وإصابة مواطن بجروح خطرة. على الفور حضرت وحدة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال وأوقفت 2 من مطلقي النار واتخذت التدابير الأمنية اللازمة لضبط الوضع في المنطقة. تجرى المتابعة لتوقيف بقية المتورطين. منسقية بيروت في المستقبل طالبت بضبط النفس وإلقاء القبض على الفاعلين، وقالت إن دماء الناس وأمن بيروت ليس موضع مساومة. قال موقع ويلا الإسرائيلي إن تسريبات تشير إلى احتمالية توسيع العمليات العسكرية في سوريا وسط تفاصيل صادمة حول طرح فكرة غزو دمشق. قال الرئيس الإيراني في خلال لقائه ولي عهد أبو ظبي: منطقتنا لن تحقق الأمن بوجود أمريكا، وعلى دول المنطقة أن تتحاور بشأن أمنها وأن تتخذ القرار. أضاف: لم نكن نحن من بدأ الحرب، بل استهدفنا القواعد الأمريكية التي هاجموا منها بلدنا دفاعا عن أنفسنا. الخارجية الإيرانية لفتت إلى أن الوزير عرقجي ونظيره العراقي أكدا ضرورة تبني نهج مسؤول تجاه التطورات الإقليمية ومنع تصاعد التوتر. القيادة المركزية الأمريكية قالت: غيرنا مسار 100 سفينة تجارية في آخر 60 يوما من إعادة فرض الحصار على إيران. أعلن الدفاع المدني السعودي أن مقذوفاً أصاب شخصين وتسبب بأضرار مادية في مسجد وفي عدد من المباني والمركبات في منطقة جازان. المتحدث باسم قائد القوات المسلحة العراقية قال: ضبطنا 15 منصة لإطلاق المسيرات. رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي لفت من ناحيته إلى اتصالات متواصلة مع المملكة لتبادل المعلومات بشأن الاعتداء الأخير. إلى اليمن، حيث استهدف الطيران الحربي اليمني بثلاث غارات تجمعات حوثية في منطقة الغليمة في البيضاء. رئيس وزراء اليمن قال أن التصعيد الحوثي يتجاوز اليمن ويتصل بأجندة إيران. وأشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن تل أبيب تتابع بقلق التطورات في اليمن بعد سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الأخير، شكرا لمتابعتكم.

0: عانى اللبنانيون الأمرين من التنظيمات المسلحة غير الشرعية على مدى العقود الأربعة الأخيرة وفي تليعتها أجنحة حزب الله، ما أعاد بلادنا عشرات السنوات إلى الوراء وأفقرها وضرب أنظمتها السياسية والأمنية والاقتصادية بفعل شل الدولة وحالة عدم الاستقرار المستمرة وبفعل الحروب المتتالية، حروب لم يكن للبنانيين لا ناقة ولا جمال فيها.
1: بدي الرضا

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: العلاقات الصحية هي دواء للتوازن النفسي. بتشير الدراسات النفسية أن وجود العلاقات الاجتماعية من أقوى العوامل اللي بتحمي الإنسان من الاكتئاب والقلق، وهي كمان بترتبط بطول العمر وتحسن الصحة الجسدية. العلاقات الصحية أساس الاحترام، الثقة، الحوار، الدعم المتبادل، القدرة على حل الخلافات من دون إهانة أو عنف. أما العلاقات السامة تتميز بالسيطرة، الغيرة المرضية، الإهانة، التلاعب النفسي، العزل عن الأسرة والأصدقاء والخوف المستمر. من العلاقات الصحية أنه الشخص بحس بالأمان، بيكون قادر أنه يعبر عن رأيه من دون خوف، بيحترم الطرف الآخر لآخر حدود. النصايح لإلكن اليوم هي: اختار شريك بيحترمك، تعلم مهارات التواصل، حط حدود واضحة، ما تقبل الإساءة المتكررة، اطلب استشارة أسرية عند الحاجة. الحب الحقيقي ما بيسبب الخوف، بالعكس بيمنح الإيمان والأمان.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: وين؟ وين؟
1: وين رايح؟

زيديني عشقا هو غناها خلاص بعد مرة ثانية.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: العلاقات الصحية هي دواء للتوازن النفسي. بتشير الدراسات النفسية أن وجود العلاقات الاجتماعية من أقوى العوامل اللي بتحمي الإنسان من الاكتئاب والقلق، وهي كمان بترتبط بطول العمر وتحسن الصحة الجسدية. العلاقات الصحية أساس الاحترام، الثقة، الحوار، الدعم المتبادل، القدرة على حل الخلافات من دون إهانة أو عنف. أما العلاقات السامة تتميز بالسيطرة، الغيرة المرضية، الإهانة، التلاعب النفسي، العزل عن الأسرة والأصدقاء والخوف المستمر. من العلاقات الصحية إنه الشخص بحس بالأمان، بيكون قادر إنه يعبر عن رأيه من دون خوف، وبيحترم الطرف الآخر لآخر حدود. النصايح لإلكن اليوم هي: اختار شريك بيحترمك، تعلم مهارات التواصل، حط حدود واضحة، ما تقبل الإساءة المتكررة، اطلب استشارة أسرية عند الحاجة. الحب الحقيقي ما بيسبب الخوف، بالعكس بيمنح الإيمان والأمان.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: لأنه سلامتك بتهمنا لازم تتأيد بشوية إرشادات وتوصيات بتفيدك، شرط تفكر فيها وتنفذها. واحدة من هالتوصيات لما تكون سيئة وبدك تغير وجهة سيرك، تلتف يمين أو شمال أو تدخل لمفرق أو لساحة محلات أو مدخل بناية، لازم تعطي خبر وتحذر الغير من هالمناورة يلي عم تقوم فيها من خلال استعمالك للإشارة يلي بتحدد توجهك. بس انتبه، هذه الإشارة بتستعملها قبل بمسافة 50 متر تقريبا بعد ما تخفف سرعتك، ومش بشكل مفاجئ إشارة وانعطاف بآخر لحظة، وهيدي كتير عم نشوفها وعم بتسبب أرباك وحوادث، لأنه الغير ما بيكون انتبه أنه عم تعمل أو تعملي مناورة لأنه تبلغ متأخر، صارت المفاجأة كتير قريبة وهون بيندفع الثمن غالي.
1: هدفنا سلامتكم.

0: من عناصر الوقاية للحوادث المرورية اليقظة وبعد النظر. اليقظة هي الوعي التام ومراقبة كل ما بيدور حولك والتركيز الكامل على الطريق وعوائقة وجهوزية الاستعداد لأي مناورة لازمة في حال وجود عائق. والأهم ما تسوق أنت ونعسان تعبان سكران مريض. كمان الأهم ما تخلي التليفون ياخد تركيزك ونظرك واهتمامك عن الطريق. وبعد النظر هي التحسب للي ممكن يحصل عند ملتقى الطرق. عطول عمول حسابك انه في حدا طالع من المفرق او مخرج مواقف بناية او محلات، وكون حاضر لإجراء المناورة اللازمة لتفادي التصادم. نفس الشيء بالمناطق المأهولة يلي فيها مشاة ومحلات على الجانبين، عمول حساب انه ممكن يجتاز الطريق قدامك فجأة اي من المشاة، ولازم يكون عندك ردة فعل سريعة منعا للضرر.
1: هدفنا سلامتكم.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: مراية، بس مراية السما وين؟ على الأرض بالوقت ذاته صحراء. كيف؟ حقك تعرف إنه صحراء الملح أيوني ببوليفيا هي بالأصل أكبر مسطح ملح بالعالم. يقال إنه بس تهطل الأمطار هنيك تتجمع طبقة من المي فوق سطح الملح الأبيض، وبيخلي الأمر كأنه مراية طبيعية تعكس كل شيء، السماء والغيوم والجبال. يعني تخيلوا قديش في ناس بيروحوا لهونيك بس حتى يصوروا الطبيعة وهالمراية الغريبة العجيبة. فالصحراء هي على ارتفاع تقريباً حوالي 3650 متر فوق سطح البحر. بس الأهم إنه أيوني مساحتها تشبه مساحة بلد نحن منعرفه ومنه كتير مراية. عم نحكي عن مساحة هي 10582 كيلومتر مربع.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: خليك منتبه على الطريق وإشارات التحذير والتنبيه، هودي مش محطوطين للزينة، هودي محطوطين بدراسة لحمايتك وللوقاية وتجنب الحوادث وتداعياتها. إشارة ممنوع المرور تما تسلك هالطريق وتعرض حالك وغيرك للخطر مع كل السلبيات المترتبة. كل الإشارات إلها معاني ولازم احترامها والتأيد فيها لسلامتك ولمنع أي تصادم نتيجته مكلفة ماديا ولا سمح الله جسديا كمان.
1: هدفنا سلامتكم.

0: من بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لنكتشف أصول العائلات ونحيي ذاكرة التراث. لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور. جذور حكاية وهوية ما بتنتسى. كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع طلع عباس على لبنان الحر.
1: على الموعد منلتقي وألكن أطيب التحيات.

حلقة جديدة من برنامج جذور رح نترافق نحن وياكم عبر من هلأ لحين موعد الجولة المحلية. وصلة الوصل بيناتنا موجات لبنان الحرة الثلاثة العاملة بلبنان 102.5 102.3 و 102.7.

بالإضافة طبعا لأبليكيشن لبنان الحر. وإلكم أطيب تحيات فريق البرنامج بيتر حشاش، مارك البيتار وبول عباس. نوصل لفقرتنا الأولى وأرشيف لبنان الحر.

من الأغنيات الحلوة اللي كانت تمرق بالمسرحيات اللبنانية أغنية على الكرم نزلي يا جارتنا. الأغنية من مسرحية هلا والملك للأخوين رحباني اللي قدمت بالعام 1967. إذن رح نبقى هلأ مع أغنية على الكرم نزلي يا جارتنا لفيروز.

بيروت هو مبنى تراثي بيقع بمنطقة السوديكو. شيد المبنى بين عامي 1924 و1936 وأضيف إليه طابقين بالعام 1932، وكان هالمبنى شاهد على الحرب الأهلية اللبنانية.

خلال الحرب أصيب هالمبنى بأضرار كبيرة قبل ما تتم عملية ترميمه وإعادة افتتاحه بالعام 2016 كمركز ثقافي ومتحف لذاكرة بيروت. وبلمحة تاريخية إنه المهندس المعماري اللبناني يوسف أفندي أفطيموس هو اللي شيد المبنى. وبعدين أضاف المهندس المعماري فؤاد الإزح بالعام 1932 طبقين عليه. وبتعود تسميته بالبيت الأصفر للحجر الرملي الأصفر اللي استخدم ببنائه، وهو بشكل بطرازه العثماني الجديد علامة فارقة على تقاطع طريق الشام وشارع الاستقلال. وخلال الحرب كان خط جبهة وكان يشكل مركز للأعمال العسكرية ولمركز للقناصين.

0: بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور.
1: صندوق الذكريات. اليوم رح نخبركن عن الكشتبان. الكشتبان هو على شكل أمعى صغير يوضع على طرف الأصبع ليحميه من وخز الإبر أثناء الخياطة اليدوية، وبيساعد على دفع الإبرة عبر الأقمشة السميكة. والكشتبان يستخدم أيضا بالموسيقى، وهو قطعة معدنية مفتوحة الطرفين تلبس بالأصبع وبيضرب فيها على أوتار آلة القانون. أصل كلمة كشتبان معربة عن الفارسية أنكشتبان،

وبتفصيله تتكون هالكلمة من انكشت وتعني الأصبع، وبان تعني حارس أي حارس الأصبع. اليوم عرفناكم عن الكشتة.

ناظر اسم لمجموعة من الأسر اللي بتنتشر بالكفور، جديدة غزير، جورة الترمس والغيني. أصل الاسم عربي بمعنى ذو النضارة. أسرة نادر الكفور هي فرع من عائلة كانت تسكن غسطة، سميت باسم جدة نادر اللي ترك هو وخيه سالم بالقرن 18 غسطة وسكن الكفور. أما أسرة نادر جديدة غزير فبحسب الموسوعة اللبنانية المصورة لطوني مفرج هي فرع من أسرة أبي خليل من ميروبة. أسرة نادر بالغيني شحتول حياطة وصربة، فيقال أنها بتنتسب لأسرة الصفير اللي وصلت لكسروان من قرية الصفرة بحوران وسكنت الإليعات، وبعدين انفصل جدة نادر عن العيلة بالإليعات وراح لينوح ومن هناك توسعت. كمان في أسر تحمل اسم نادر بتسكن عين كفاع، الفدار،

اسم واكيم مأخوذ من يواكيم، وواكيم من الأسر المسيحية الموزعة بين الخيام درميماس، الميومية، كرخة، رشي الفخار، دليبة، إهدن، زحلة، شويفات، كفرشيمة، الأعقور وصربخ.

تفصيل بسيط، وكيم الخيام بيقول النسابين انه اصلا من ايتولي جزين، اما الوكيم دارم ماس والمية ومية فيقال انه وصلوا من حوران من 3 قرون. اما وكيم رشاي الفخار فبحسب بعض المراجع ورد انه سكنوا هالمنطقة بعهد الامراء الشهبيين. كما أنه بتوجد بدليبة وأهدن أسرتين بتحمل اسم وكيم، الأولى هي فرع من آل مكرزل والتانية من آل يمين، وبزحلة أيضا في عائلة وكيم بحسب بعض المراجع هي فرع من آل عيسى. أما أسرة كفرشيمة فورد أن فرع من آل نصر، وأسرة سربة هي فرع من آل المقون. الاسم وكيم أسر مسيحية بتسكن رشد بين الكورة، عمشيت، صور، أميون، بشدرفل، البربارة، برج الملوك، جديدة المتن، غدير، كرخة، كفر ياشيت، ولبعه.

يزجي من الأسر العربية الأصل انتقلت من حوران لحمص بالقرن الخامس عشر، ومن هناك توسعت لدمشق، مرماريتا ووادي التيم بلبنان. بأواخر القرن السابع عشر وصل من حمص للشويفات سعد اليازجي فنيل حظوي عند الأمير أحمد المعني يلي هو كان آخر حاكم للبنان من المعنيين. فنيل سعد لقب الشيخ نظرا لعلمه ومعرفته.

الشويفات انتقل العديد من أفراد أسرة يازجي لبيروت ومن ثم لطرابلس. برز من أسرة يازجي الشيخ نصيف اليازجي اللي كان كاتب للأمير بشير وأحد أعلام الأدب بالقرن التالي.

يعقوب أصل الاسم عبراني ويعني من يأتي عقب غيره. أما بالتاريخ يعقوب اسم لأحد أبناء إبراهيم وكان اسم لأحد القديسين. تحمل اسم يعقوب أسر تنتشر بعقتنيت، صربة، عين الحور، باب مارع، بيت لهيا، الحجي، وحلبة، كفر كدي، مزرعة النهر، عابة بالكورة، كفر عقا، إبل السقي، وكبة البترون. الأسرة ما في وثائق مؤكدة لمنشأة، علما أنه البعض بيقول أنه وصلت بالأساس من حوران للبنان. ويعقوب اسم أيضا لأسرة مسلمة بتسكن مأني، وعين يعقوب بعكر.

الجراوي من الأسر المسيحية اللي بتسكن بسكنتا وزحلة نيحة بالبقاع وحوش الأمرة. الاسم منسوب لقرية الهري بالكورة اللي يقال إنه أصل الأسرة منها. وذكر أيضا إنه الهراوي هو اسم لأسرة عراقية هي فخذ من آل زياد من الدغارة والشامية بحسب ما ورد بمعجم قبائل العرب. الأسرة الثانية معنا يرق.

يرى من الأسر المسيحية اللي بتسكن بيروت ويقال إنها تركية الأصل. عائلة يزدي. أصل الاسم تركي أو فارسي وهو العدد 40 وسميت فيه أسرة بتسكن القرعون بالبقاع الغربي.

لهون وصل مشوارنا معكم للختام. نتمنى نكون قدمنا لكم معلومات حلوة وتسليتوا معنا بهالفترة. أما مسك الختام فهو أغنية كتبها بليغ حمدي كرسالة حب وعتاب بعد طلاقه من وردة الجزائرية بالعام 1979.

بعد الطلاق أصيب بليغ حمدي بحالة شديدة من الحزن والاكتئاب، فانعزل على أحد الشواطئ وكان برفقته العود وبلش يدندن بكلمات ولحن بعبروا عن الصدمة، فولدت أغنية الحب اللي كان واللي غنتها ميادة الحمدي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: مراية، بس مراية السما وين؟ على الأرض بالوقت ذاته صحراء. كيف؟ حقك تعرف إنه صحراء الملح أيوني ببوليفيا هي بالأصل أكبر مسطح ملح بالعالم. يقال إنه بس تهطل الأمطار هنيك تتجمع طبقة من المي فوق سطح الملح الأبيض، وبيخلي الأمر كأنه مراية طبيعية تعكس كل شيء، السماء والغيوم والجبال. يعني تخيلوا قديش في ناس بيروحوا لهونيك بس حتى يصوروا الطبيعة وهالمراية الغريبة العجيبة. فالصحراء هي على ارتفاع تقريباً حوالي 3650 متر فوق سطح البحر. بس الأهم إنه أيوني مساحتها تشبه مساحة بلد نحن منعرفه ومنه كتير مراية. عم نحكي عن مساحة هي 10582 كيلومتر مربع.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الملفت اليوم عودة الشرعية إلى الجنوب التي كرستها الزيارة المفاجئة لرئيس الجمهورية وقادة الجيش والأجهزة الأمنية للنبطي وزوطر الغربية. فمن النبطي أعلن رئيس الجمهورية ألا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، مؤكدا على الثوابت الوطنية التي تعهد بتنفيذها، وقال إننا إلى جانبكم.
1: وجبتي اجي لهون من زمان كان، ولكن الظروف ما ساقبت. هلا جيت وهدفنا واضح، وقلته 100 مره ورح ضلني كرره: الانسحاب، عوده الاسرى، عوده النازحين اهلنا، واعاده اعمار جنوب. هيدا هدف واضح للكل، ما بتصور حدا بيختلف عليه.
2: سبب زيارتي لهون مع قاده الاجهزه الامنيه وقائد الجيش هو لنقول نحن حتى
3: طول عمرك انت ودولتك،
2: مش بس الامان، كمان الخدمات الثانيه نحن مجبورين نأمنها.
3: يخلينا اياكم
2: مع المحافظ ورئيس اتحاد البلديات والبلديه وسعاده النايب لنحكي شو طلباتكم، شو المتطلبات لنأملكم لتضلكم هون، ونقولكم الحمد لله على السلامه، ان شاء الله هالجرح جرح جنوبي الخدمه.
3: فهمت الرئيس؟
0: الرئيس عون تفقد مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي والسرايا الحكومية في النبطي وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار للجيش اللبناني الذي باشر تمركزه في أحياء النبطي منذ يومين. من جهته قال قائد الجيش العماد رودولف هيكل إن الانتشار موجود دائما في النبطي.
4: هو الانتشار دائما موجود مثل ما نحن منقول، والانتشار دائما حيكون موجود بكل البلدات اللبنانية المحررة، وإن شاء الله بنحرر الباقي ونتواجد فيهم كلهم سوا.
0: ومن النبطي توجه رئيس الجمهورية إلى زوطر الغربية، وكانت أول محطة له في كنيسة سيدة البشارة، حيث عاين من داخلها مواقع انتشار الجيش الإسرائيلي في زوطر الشرقية. في الميدانيات توغل عدد من آليات الجيش الإسرائيلي باتجاه أطراف بلدة كفر شوبة في منطقة العرقوب، وسجلت مساء اليوم غارات على القنطرة والنبطي الفوقة استخدمت فيها صواريخ ارتجاجية، كما سجلت غارات على المنصوري والمنطقة الواقعة بين حداثة وحريص وعلى وادي زبقين ومحيط كفر تبنيت ومرتفع علي الطاهر لجهة الخردلية. واستهدف قصف مدفعي زوطر الشرقية والمنطقة الواقعة بين حداثة وحريص في قضاء النبطي ومحيط بلدتي عيتل جبل وبيت يحون في قضاء بنت جبيل. ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة الخيام وفي بلدة القنطرة وفي حي رأس الظهر غرب بلدة ميسل جبل. الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط كتب عبر منصة إكس: أما وقد وصلنا إلى أفق مسدود في المفاوضات وإلى عقم الاتصالات أو الوعود، يبقى وضع خطة لمساعدة أهل الجنوب ووضع خطة داخلية للصمود، وكفى أوهامه. أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في خلال ترأسه قداس الشكر على تطويب البطريرك إلياس لحويك إن الدولة تستعيد ثقة شعبها عندما تعمل مؤسساتها ويصبح الحق حقا للجميع لا امتيازا للبعض. على صعيد آخر، يترأس البطريرك الماروني صلاة الجناز لراحة نفس الأباتي بولس نعمان في الرابعة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل في دير مار أنطونيوس غزير مقر الرئاسة العامة. تقبل التعازي غدا في دير وجامعة الروح القدس الكاثوليك من الثانية بعد الظهر وحتى السابعة مساء، ويوم الاثنين في دير مار أنطونيوس غزير من الثانية بعد الظهر وحتى السابعة مساء. ستريدة جعجع تؤكد: مقاتلو القوات ناضلوا كي تعود الدولة، ونحن اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى لبنان الدولة. بسام البيطار.
5: أكدت النائب ستريدة جعجع أن التحولات الكبيرة التي تشهدها المنطقة تتيح فرصة حقيقية لقيام دولة فعلية وقوية في لبنان، يكون قرارها ملكا لها وقرار السلم والحرب بيدها والسلاح فيها محصورا بالقوى الشرعية. وفي خلال تمثيل رئيس الحزب سمير جعجع في العشاء السنوي لفوج المدفعية سابقا في القوات، أشارت جعجع إلى أن لبنان وبعد أكثر من 50 عاما من النضال العسكري والسياسي بدأ يشهد ثمار التضحيات التي بذلت الحالات، وأن مقاتلي القوات اللبنانية لم يناضلوا من أجل استمرار الحرب بل من أجل عودة الدولة، مشددة على أن النضال الحقيقي لا يقتصر على القدرة على حمل السلاح، وإنما يكمن في معرفة متى يحمل السلاح دفاعا عن الوطن ومتى يسلم لأن الوطن باتت لديه دولة. أضافت أن تسليم القوات سلاحها برأس مرفوع يشكل في حد ذاته أحد أكبر أوجه البطولة. ولفتت جعجع إلى أن اللبنانيين سيصلون إلى لبنان الدولة، لبنان الذي لا دولتين فيه ولا قرارين ولا سلاحين، لبنان الذي يكون فيه القانون فوق الجميع والدولة المرجع الوحيد. وخلال العشاء كرم الحزب 5 من مصابي الحرب في فوج المدفعية تقديرا لتضحياتهم ونضالهم، وهم الزميل في لبنان الحر بول عباس، والسادة طانيوس خليل، الياس مفرج، عادل وهيبة، وشرب النخول.
0: ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أمر بختم التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مع 5 موقوفين من أعضاء الشبكة الأمنية التابعة لفلول النظام السوري السابق وحزب الله، وقرر إعادة محاضر التحقيقات الأولية مع الموقوفين 5 على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم للادعاء عليهم ومباشرة ملاحقتهم أمام القضاء العسكري. كما أمر القاضي الحاج بتسطير بلاغ بحث وتحر بحق المدعو الحاج علاء بعد تبيان كامل هويته، إذ تبين أنه شخص مرتبط بحزب الله وكان يدير الشبكة ويشرف على تدريبها، وكلف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إبقاء الهواتف المحمولة العائدة للموقوفين لديها لإجراء مزيد من التحليل واستخراج مزيد من المعلومات الموجودة فيها، خصوصا أنها تحتوي على معطيات متعلقة بملفات أمنية أخرى. وقع إشكال في منطقة برج أبي حيدر بيروت نتيجة خلافات سابقة تخلله إطلاق نار أدى إلى مقتل مواطنين، أحدهما مسؤول تيار المستقبل في نويري برج أبي حيدر أبو جمال سعدو، وإصابة مواطن بجروح خطرة. على الفور حضرت وحدة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال وأوقفت 2 من مطلقي النار واتخذت التدابير الأمنية اللازمة لضبط الوضع في المنطقة. تجرى المتابعة لتوقيف بقية المتورطين. منسقية بيروت في المستقبل طالبت بضبط النفس وإلقاء القبض على الفاعلين، وقالت إن دماء الناس وأمن بيروت ليسا موضع مساومة. قال موقع ويلا الإسرائيلي إن تسريبات تشير إلى احتمالية توسيع العمليات العسكرية في سوريا وسط تفاصيل صادمة حول طرح فكرة غزو دمشق. قال الرئيس الإيراني في خلال لقائه ولي عهد أبو ظبي: منطقتنا لن تحقق الأمن بوجود أمريكا، وعلى دول المنطقة أن تتحاور بشأن أمنها وأن تتخذ القرار. أضاف: لم نكن نحن من بدأ الحرب، بل استهدفنا القواعد الأمريكية التي هاجموا منها بلدنا دفاعا عن أنفسنا. الخارجية الإيرانية لفتت إلى أن الوزير عرقجي ونظيره العراقي أكدا ضرورة تبني نهج مسؤول تجاه التطورات الإقليمية ومنع تصاعد التوتر. القيادة المركزية الأمريكية قالت: غيرنا مسار 100 سفينة تجارية في آخر 60 يوما من إعادة فرض الحصار على إيران. أعلن الدفاع المدني السعودي أن مقذوفاً أصاب شخصين وتسبب بأضرار مادية في مسجد وفي عدد من المباني والمركبات في منطقة جازان. المتحدث باسم قائد القوات المسلحة العراقية قال: ضبطنا 15 منصة لإطلاق المسيرات. رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي لفت من ناحيته إلى اتصالات متواصلة مع المملكة لتبادل المعلومات بشأن الاعتداء الأخير. إلى اليمن، حيث استهدف الطيران الحربي اليمني بثلاث غارات تجمعات حوثية في منطقة الغليمة في البيضاء. رئيس وزراء اليمن قال أن التصعيد الحوثي يتجاوز اليمن ويتصل بأجندة إيران. وأشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن تل أبيب تتابع بقلق التطورات في اليمن بعد سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الأخير. شكرا لمتابعتكم.

0: عانى اللبنانيون الأمرين من التنظيمات المسلحة غير الشرعية على مدى العقود الأربعة الأخيرة وفي تليعتها أجنحة حزب الله، ما أعاد بلادنا عشرات السنوات إلى الوراء وأفقرها وضرب أنظمتها السياسية والأمنية والاقتصادية بفعل شل الدولة وحالة عدم الاستقرار المستمرة وبفعل الحروب المتتالية، حروب لم يكن للبنانيين لا نقة ولا جمال فيها.
1: Stay tuned. لبنان الحر. Radio Free Lebanon. دائما حديث.

0: بلا رحمة.
1: هل انتشار الجيش في النبطية بداية ناعمة لتنفيذ قرار حصر السلاح؟ وهل هذه الإجراءات مرتبطة فقط بمؤتمر باريس للجيش؟ وما أسباب تأخير الجولة الثامنة من المفاوضات؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع الصحفي علي حميدي.
0: بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

0: صباح الخير، حلقة جديدة من برنامج بلا رحمي معي أنا دنيز رحمي فخري، إن شاء الله تكونوا بألف خير. الحدث منذ قليل زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى النبطية وإلى زوطر الغربية، طبعا لابد من التوقف عند هذه اللفتة الرسمية إلى هذه المنطقة التي تتعرض منذ حوالي الأسبوعين إلى اعتداءات مستمرة إسرائيلية. حضور الدولة اللبنانية المنقذة وحدة إلى المواطن الجنوبي ربما هي تكون الرسالة الأوضح والأفعل في هذه الأيام. طبعا مواضيع كثيرة سنطرحها على ضيفي الأستاذ الكاتب الصحفي الإعلامي الصديق علي حمادي. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: صباح كيفك النور أستاذ حمادي؟
1: صباح النور لكل مين عم بيسمعنا وكل مين عم بيشوفنا.
0: صحيح، صباح الخير لكل المواطنين اللبنانيين، على أمل أنه يضل عندهم أمل، لأنه يعني أيام صعبة، ظروف صعبة
1: طبعا،
0: فقدوا الأمل، صار في شوية أحباط أو كتير من الأحباط. خليني بلش بزيارة رئيس الجمهورية اللي هي الحدث الأبرز هلأ بالساعات الصباحية اليوم، كيف تقرأ هالزيارة؟
1: يعني هذه زيارة مهمة، زيارة مهمة وما بيسوى وما بيصير الواحد يقلل من أهميتها. أولا هيدي رسالة لأبناء الجنوب أنه الدولة جادة في الوقوف إلى جنبهم، كان عم بيقول لهم لما كان عم بينحكى معه هو عم بيشوف مواطنين، قال لهم نحن إلى جنبكم. طبعا إلى جنبكم رح يطلع كتير أصوات تقول كيف وين وشو عملتوا، وهذا في ممكن يكون في انتقادات، لكن هذه رسالة للقول بأنه الدولة لا تتراجع ولن تتراجع، أو رئيس جمهورية، رئيس الحكومة، الحكومة، أغلبية الحكومة خلينا نقول، ما رح يتراجعوا عن خيار الخيار السيادي وعن خيار بسط السيادة، حتى لو كانت الإمكانيات ضعيفة وحتى لو كان في عرقلة. العرقلة هي من جهتين، طبعا في العرقلة الإسرائيلية إلى ظروفها وإلى إلى قصتها نحكي عنها، لكن في العرقلة من الداخل، هناك فريق متمرد على الشرعية اللبنانية، هناك قرارات اتخذت